0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الرعد.
2: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: في قوله ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتدا أي رجعا يقصان أثرهما الذي نسيا فيه الحوت. وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضرا. علمتنا الآية الخضر بشر لا يعلم الغيب بدليل أنه طلب من موسى أن يعرفه بنفسه، ولكن الله أطلعه على معلومات لا يطلع عليها بشر. ومن الآيات يتضح أنه لا يلزم من كون النبي مرسل من عند الله أن يكون عالما بجميع الحوادث والقصص، فلله تعالى أسرار في خلقه تخفى على الأنبياء. لم ييأس موسى عليه السلام بعدما فقد الحوت، بل قال ذلك ما كنا نبغي، تفاؤلا واستبشارا وصدقا بوعد الله. وعلمتنا الآيات من الأدب التربوي في هذه القصة أن موسى حين علم بنسيان الحوت لم ينشغل بلوم نفسه أو صاحبه، بل أدرك ما يجب فعله قبل فواته فارتد، وهي تدل على سرعة الحركة والعزم للوصول إلى الهدف. العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده. وعلمتنا الآيات كذلك الرزق ليس محصورا في المال فقط، بل هو كل نعمة أنعم الله بها عليك، ومنها الإيمان والعلم وهو أعظم الرزق. وأخيرا في القصة سبق ذكر الرحمة التي آتاها الله الخضر قبل ذكر الأحداث التي مرت في القصة والتي ظاهرها القوة والشدة. قال تعالى آتيناه رحمة من عندنا.
1: هل تتبعك دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام؟
2: تدبر.
3: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: إن حفظ القرآن الكريم أو بعضه مهم، لكنه لا يمثل بمفرده حقيقة ما نحن فيه، بل هو أحد خطوات السير فيه. إن الحفظ المطلوب هو حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يتلقون القرآن 5 آيات أو 10 فيدخلون في مكابدة حقائقها الإيمانية، فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها. ومن ثم يصير حفظ القرآن الكريم بهذا المسلك مشروع حياة، وليس مجرد هدف لسنة أو سنتين أو لبضع سنوات.
1: تدبر.
3: نقدم لكم

0: تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: صبحك الله بالخير يا شيخنا.
2: الله يصبحك بالنور والسرور يا
1: مرحب. عندك شيء نادر اليوم؟
2: الله المستعان. عندي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنه ورضاه، وله حكم الرفع كما قال الألباني. يقول: من قال دبر كل صلاة، أو إذا اضطجع في فراشه، يعني أراد أن ينام، أو بعد كل صلاة إذا خلصت تذكارك تقول هذا الدعاء، دعاء سهل: الله أكبر كبيرة، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات: لا إله إلا الله، عدد الشفع والوتر، كلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات. كم تأخذ منها شيخ نايف من الوقت؟
1: ثواني بسيطة.
2: يقول ابن عمر: فمن قالهن كن له نورا في قبره ونورا في الصراط ويدخلنه الجنة. هذا كنز نبوي، حافظوا عليه. يمكن هذا الحديث أول مرة يمر على الأغلب، اللي صحيح. بتسمعه وطبقه له عندي هدية، وأيضا أعظم هدية الثانية اللي الآن
1: أسلم يا شيخنا،
2: أعظم هدية اللي من هدية أبو معاذ، الهدية إذا جاءتك من الله سبحانه وتعالى حينما تنشر هذه السنة وتعلم الناس هذا الحديث النبوي، فيكون بإذن الله عز وجل لك أجرها وأجر من عمل بها لين تقوم الساعة.
1: الله يجزاك الجنة يا شيخنا،
2: ينفع بك يا شيخنا.
1: اللهم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. رواه مسلم. وعن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقوق المتبادلة بين الزوجين. أمر الله تعالى عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سورة المائدة. وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، قال الله عنه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سورة النساء. ولكل من الزوجين حقه على الآخر، وهنالك حقوق مشتركة بينهما. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة. وفيما يلي بيان أهم هذه الحقوق: أولا، حقوق الزوج على زوجته. ألف: من حقه عليها وجوب طاعتها له في المعروف لمقتضى قوامته عليها. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. باء: ومن حقه عليها عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها. جيم: ومن حقه عليها عدم الخروج من البيت إلا بإذنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. انتهى. دال: ومن حقه عليها أن تحفظه في نفسها وماله. هاء: ومن حقه عليها أن تقيم معه حيث يقيم، ما لم تكن قد اشترطت عليه عند العقد الإقامة مع أهلها. ثانيا، حقوق الزوجة على زوجها. ألف: من حقها عليه المهر، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سورة النساء. ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، سورة البقرة. باء: ومن حقها عليه النفقة والسكنى، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سورة الطلاق. قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب. انتهى. جيم: ومن حقها عليه المبيت عندها، ولا ينبغي أن يقل ذلك عن ليلة من كل 4 ليال اعتبارا بمن له 4 زوجات. 3. الحقوق المشتركة بين الزوجين. ألف: المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف. باء: الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر. جيم: حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. فإذا أدى كل واحد من الزوجين ما عليه من حقوق وتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من تقصير الآخر، كان ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، وسينعكس ذلك إيجابا على الذرية والمجتمع بلا شك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران،
رواه أحمد واللفظ له والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد
ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نبض السيرة، نبض السيرة، نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني،
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة، قصة من أجمل وأعذب قصص السيرة النبوية، حصلت للصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه على وجه الخصوص، وذلك أنه تخلف عن ذهابه لتبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام، ولم يكن له عذر في ذلك. هو ومعه صاحبين له، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجميع بألا يكلموا أولئك الثلاثة حتى يقضي الله في أمرهم. أما هلال ومرار بن الربيع دخلوا في بيوتهم يبكيان، أما كعب بن مالك فكان أجلد الثلاثة، فكان يخرج ويشهد الصلاة مع المسلمين، يطوف بالأسواق ولا يكلمه أحد. كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه في المسجد فيسلم، ثم ينظر هل النبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه برد السلام، حتى أصبح الأمر شاقا جدا على كعب بن مالك. يعني حنا لو تأملنا في حالة كعب بن مالك يسير في هذه المدينة بأكملها لا يكلمه أحد، ومكث على ذلك 50 يوما. يقول كعب بن مالك: حتى تنكرت لي الأرض التي أمشي عليها، فلم تعد الأرض التي أعرفها قبل ذلك، حتى تسور جدار حائط أبي قتادة، وكان قريبا مقربا منه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم عليه. يقول كعب: فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. يقول كعب: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. وذات يوم وهو يمشي في سوق المدينة إذ جاءته رسالة من ناحية أنباط الشام. هذه رسالة عجيبة وغريبة، يقول فيها: ملك غسان، أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، حاشا عليه الصلاة والسلام أن يجفو أصحابه، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا يا كعب نواسك. يقول: تعال يا كعب إلى أرضنا، سنواسيك ونعطيك ونقف معك ونسلم ونكلم. فتنة عظيمة جدا في هذا الوقت تحديدا. ماذا فعل كعب بن مالك؟ قال: وهذا أيضا من البلاء، فأخذها وسجرها في التنور مباشرة، أي أنه أحرقها ولم يفكر حتى فيها. بعد 50 يوما جاء فرج الله وجاء لطف الله، وذلك أن كعب بن مالك صلى الفجر في ذلك اليوم وهو على ظهر بيت من بيوته، فبينما هو جالس يذكر الله عز وجل يقول: وقد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ من على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. انطلق كعب بن مالك رضي الله عنه مباشرة حتى وصل إلى المسجد، والناس يهنئونه ويباركون له. قال: فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، فقال كلمة من أعظم الكلمات التي مرت على حياة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل من عند الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه قصة كعب بن مالك وتوبة الله عليه. أسأل ربي عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم هداه، وأن يبلغنا وإياكم رضاه، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض السيرة، نبض السيرة، نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني.
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن.

lo diremo. Lo diremo, Lord. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجلال قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة سلوك، رحلة سلوك.
2: هذا أوان برنامجكم
1: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
3: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك، حيث نناقش سلوكيات الإنسان بهدوء وبتأودة، نحلل ثم نعزز ونعالج. الإنسان بفطرته غير كامل، أو دعوني أقول بعبارة أخرى خطأ، فكتب عليه الخطأ وبالتالي فطرة النقص. ليست مشكلة حقيقة أن يكون الإنسان ناقصا، لأن هذه فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، فالإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال، وحتى لو وصل إلى كمال هو كمال جزئي ونسبي وبشري، يعني يشوبه النقص. المشكلة الحقيقية هي أن توجد شخصية تمتهن قضية اكتشاف النقص، تتتبع النقص، شخصية تمتلك مهارة عالية جدا جدا جدا في تسليط الضوء على كل خطأ يقع فيه الآخرون، قدرة عالية عالية جدا. تصيد الأخطاء سلوك مشين، مؤلم مقلق مزعج ينفر الناس. عندما تتعامل أنت أو تتعاملي أنت مع شخصية تمتهن تصيد الأخطاء، لا يرتاح الإنسان للتعامل معه، حتى لو كان أقرب قريب يتمنى أن يكون تعامل معه في أضيق الحدود، لأنه مزعج، مزعج بالنسبة له. طبعا قطعا كل واحد فيكم الآن وهو يسمع هذه الكلمات يعتقد جازما بأنه بإذن الله تعالى ليس ممن يمتهن تصيد الأخطاء، ولا يعتبر مصنف أنه شخص متصيد للأخطاء. وجيد أن نكون دائما وأبدا متفائلين مع أنفسنا، لكن أيضا من الجيد أن نكون أصحاب جرأة في محاسبة النفس. دعوني أذكر لكم بعض المؤشرات التي تدل على أن الإنسان صاحب شخصية متصيدة للأخطاء. من هذه المؤشرات أنه يفترض الخطأ ابتداء، يعني إساءة الظن، يعني بعض الناس أصلا يتعامل معك على أنك مخطئ أو ستخطئ أو أنت يعني متوقع منك الخطأ، فأنك عندما تفترض في الذي أمامك أنه سيخطئ أو فيه خطأ، وهو طبعا قطعا كل إنسان فيه خطأ، لكن عندما تتعامل بهذه النفسية قطعا ستأتي عينك على منطقة الأخطاء، يعني كأنك تجر نفسك مباشرة إلى منطقة تصيد الخطأ. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني، بعضهم يشعر بالانتصار عندما يحصل أو يكتشف الخطأ، كأنه اكتشف بئر نفط، كأنه اكتشف كنز. عندما يكتشف خطأك كأنه فعلا يعني وضعك في زاوية ضيقة كذا، واستطاع أن يواجهك بأنك مخطئ، يشعر بحالة من الانتعاش والانتصار. طبعا قطعا هذه الحالة مرتبطة بأن الإنسان عندما يكون أصلا ممتهن لتصيد الأخطاء فهو ضمنا يعيش حالة التزكية النفسية، فهو يريد أن يسقط الآخرين من فوق القمة ويبقى هو على القمة، وهذه أزمة حقيقية، لأن متصيد الأخطاء سينشغل كثيرا عن أخطائه مقابل أن يلتفت إلى أخطاء الآخرين. من المؤشرات أيضا أن متصيد الأخطاء لا يرى صواب الآخرين، يعني لا يرى الوجه الإيجابي، لا يرى الوجه المشرق. تذكرون قصة نصف الكأس الممتلئ والفارغ، فهو لا يرى هذا الممتلئ أبدا، يعني بمعنى آخر مهما حاول الإنسان أمامه أن يظهر جانب إيجابي، لأن عينه لا تقع إلا على المكان السلبي سيركز على المكان السلبي. مثل من رسم لوحة أو وضع لوحة بيضاء وفي وسط اللوحة وضع نقطة سوداء صغيرة، ثم قال للناس ماذا ترون في هذه اللوحة، فالكل قال هذه لوحة بيضاء، ما عدا واحد قال في نقطة سوداء، فنسي كل البياض والجمال الموجود داخل هذه اللوحة. فهذا الإنسان لا يرى حقيقة صواب الآخرين أبدا، ولا نجاح الآخرين، ولا إيجابية الآخرين، دائما يرى الأخطاء. أيضا من المؤشرات قدرة عالية على الدخول في النوايا، أن تقصد كذا، أنت تقصدي يا أخي أنا ما ذكرت هذا القصد ولا قلت هذا القصد ولا أشرت إليه أصلا، لا بس نحن نعرفك. يعني هذه التقنية متقدمة جدا جدا جدا، يعني حتى الذكاء الاصطناعي ربما لا يستطيع أن يخمم مثل هذه النوايا الداخلية. يعني صحيح الذكاء الاصطناعي اليوم عندما تبحث عن كلمة يعطيك مترادفاتها باعتبار أنك بحثت عن شيء أو قلت شيء، يعني نطقت بشيء، لكن أن يدخل داخل قلبك ويعرف ما في قلبك، هذه تقنية بشرية عند البعض فقط من متصيدي الأخطاء. طبعا آخر مؤشر الانشغال التام بالطرف الآخر، يعني تجد هذا الإنسان ليس له هم، ليس له هم إلا متابعة حالات الواتس للآخرين، أحداثهم، تغريداتهم، أمورهم، منشغل بهم تماما، واستفسار دقيق جدا مع كل موقف من المواقف. طبعا حالة مؤلمة حقيقة، شخصية مؤلمة. كيف نخرج من هذه الشخصية لو وقع الإنسان فيها؟ ما هي الخارطة؟ الروشتة. تذكرون دائما في رحلة سلوك قبل أن نذهب للخارطة نذهب لإضاءة سريعة من زاوية نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا منهج عجيب في قضية السلوكيات الإيجابية المختلفة في الحياة. واحدة من هذه السلوكيات قضية ألا نتصيد الأخطاء، علمنا إياها بطريقة عملية. يعني مثلا النظر إلى الجانب الإيجابي في الإنسان. تذكرون ذلك الرجل الصحابي الذي كان يشرب الخمر كثيرا ويحد، يعني يطبق عليه الحد كثيرا. في يوم من الأيام أحد الصحابة قال قبحه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الإنسان وقال له لا تقبح لا تلعن، والله إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، شارب خمر لكنه يحب الله ورسوله. فعلا هو يحب الله ورسوله، لأنه لو لم يكن يحب الله ورسوله ما بقي على الإيمان، كان ارتد عن دينه أو لم يدخل في الدين أصلا. فتسليط الضوء على الجانب الإيجابي دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يدخل في منطقة تصيد الأخطاء. من جانب آخر لما يقول لأصحابي لا تحدثوني عن أصحابي إني أريد أن أخرج من هذه الدنيا وأنا سليم الصدر عليهم، لا تحدثوني، يعني لا تنقلوا لي كلمات سلبية عن الآخرين. منهجية عامة في قضية ألا تتصيد أخطاء الناس، وعشرات الأحاديث والمواقف والكلمات في هذا السياق. لكن نحن فقط في الزاوية النبوية نحب أن نؤكد على أن القراءة في هذه الزاوية ستفتح لك آفاق، ويمكن لكل واحد فيكم أن يذهب يقرأ الكثير من المواقف النبوية والأحاديث التي ترسم منهجية جميلة في هذا الاتجاه. دعوني أعود إلى الخارطة. خطوات عملية سريعة روشتة تساعدني على أن أخرج من دائرة تصيد الأخطاء. قالوا لي بأنني متصيد الأخطاء. زوجتي تقول ترى دائما يعني تكبر الخطأ، زوجي يقول أنت دائما تكبرين الخطأ، رئيسي في العمل يقول هذا الكلام، وهكذا. خذوا هذه الخطوات العملية السريعة. أولا القضاء على الفراغ. ليش؟ لأن الفراغ مجلبة لتتبع أحوال الناس، وعندما يتتبع الإنسان أحوال الناس يبدأ يدخل تدريجيا في قضية تصيد الأخطاء. فعندما يكون الإنسان مشغولا بالمفيد النافع لنفسه آنذاك سيكون مشغولا عن أخطاء الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التدرب على أن ترى الجميل. يعني بمعنى موقف الآن من الزوجة، على سبيل المثال نضرب مثال من البيت. دخلت البيت وجدت أن الطعام قد تم وضع طعام الغداء، اكتشفت أن الطعام مالح. بالإمكان أن تقول الطعام مالح، هذا الآن الخطأ الموجود، لكن هناك زوايا جميلة موجودة على السفرة، السلطات الموجودة، الجهد الذي بذل، أصلا طبخ الطعام، أصلا وجودها في المطبخ في ساعات طويلة، حرصها على أن تقدم طعاما جميلا، هي طبخت أكلة تعرف عنك أنك تحبها. كل هذه قضايا جانبية جميلة. فلو بدأت تعود نفسك على أن تنظر للجميل ستصبح شخص غير متصيد للأخطاء. قل مثل هذا في قضية العمل، أن ترى الجمال مما يقدمه الآخرين من فريق العمل، وأمثلة كثيرة جدا. الخطوة الثالثة تعلم قاعدة مهمة جدا، التغافل إحسان وجزاء الإحسان الإحسان. ماذا نعني بذلك؟ عندما يغض الإنسان طرفه عن أخطاء الآخرين هو يحسن إلى الناس. الناس لا يحبون أن تواجههم بأخطائهم، أنت نفسك لا تحب ذلك، أنا لا أحب. صحيح يتمنى الإنسان أن تهدى، يعني رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، أتمنى أن يهدي الناس إلي عيوبي، لكن أيضا أتمنى أن يهديها لي بطريقة صحيحة، بأسلوب مناسب، بنوع من الإيجابية، بنوع من التوازن، يذكرون إيجابياتي ثم سلبياتي ويجعلونها نقاط للتحسين، عبارات جميلة تعينني، لأن في الأخير أن تريد أن تعينني لا تعين الشيطان علي. فالتغافل إحسان وجزاء الإحسان الإحسان. الأمر الرابع تذكر دائما وأبدا بأن المتصيد للأخطاء سيخسر كل دوائر العلاقات الخاصة به. أنت ستقطع كل العلاقات، أقرب الناس لك لن يأنسوا بالجلوس معك. يعني لو سأل شخص امتهن تصيد الأخطاء، سأل زوجته عن أكثر شيء يقلقها في التعامل معه وتقول له هذه القضية، يا أخي أنت تكبر الأخطاء تتصيدها. ونفس القضية الزوجة، نفس القضية الرئيس في العمل، نفس القضية الجار الصديق الأخ الجليس معك في استراحة، لو كان شخص ممتهن هذه القضية يعني أصبحت مهنة بالنسبة له، ستخسر كل دوائر علاقاتك. الخطوة الأخيرة والعملية والديناميكية، توقفوا عن طلب التفاصيل. ترى أحيانا يكفينا من المعلومات ما يأتينا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يعني على سبيل المثال معلومة معينة في الأسرة، ما في داعي أطلب تفاصيل طالما أنا لست بحاجة لهذه التفاصيل. ترى أحيانا كثرة التفاصيل في بعض الملفات تفتح لك آفاق الخلل عند الآخرين. التفاصيل في بيئة العمل، التفاصيل في كذا، التفاصيل في، فأحيانا تتبع التفاصيل فتكتشف أماكن الخطأ أثناء التفاصيل. لو بقيت على الصورة الإجمالية الكلية الخارجية ربما رأيت الجمال فيها. هذا لا يعني أن الإنسان أحيانا يحتاج للتفاصيل بحكم عمله وموقفه وسياق الحياة، لكن أنا أتحدث كقاعدة عامة أن الإنسان لا يبحث عن التفاصيل. وهذا ترى كان أيضا واضحا في منهج النبي عليه الصلاة والسلام له بالمنتج الأخير، وهذا ما يسمى اليوم في علم الإدارة حتى الإدارة بالإنجاز. في الأخير أن لي إنجاز، إذا حصل الإنجاز أنا لا يهمني تفاصيل الوصول لذلك الإنجاز. وهنا بإذن الله تعالى سنخرج من دائرة تصيد الأخطاء إلى رؤية الجمال. أراكم على خير.
1: رحلة سلوك. رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك. إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
3: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إشراقة.
1: وفي إشراقتنا لهذا الصباح الجميل أعلى الله سبحانه وتعالى للسنة مكانها، وأوجب على العباد حبها واتباعها، وقيض لها على مر العصور والدهور رجالها وأنصارها الذين تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها، فكانوا أحق بها وأهلها. حديثنا في إشراقتنا لهذا الصباح الجميل عن تعظيم السنة، وذلك مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي المطيري، الأستاذ بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. دكتور غازي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحك بكل خير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله دكتور غازي، يعني ودنا تحدثنا عن تعظيم السنة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن الحقائق العلمية الكبرى في أي أمر من الأمور أنه لا يتحقق الوصول إلا بمعرفة الأصول، ومن فرط في القواعد والأصول حري أن يكون مضيعا لكل المكاسب الدينية والدنيوية والأخروية. وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بدين قويم وصراط مستقيم ومنهج عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك أن الله تعالى زيادة على هذا الفضل تكفل للمسلمين بالريادة والاستقامة والقيادة والضمان من الضلالة والتيهان والغواية متى تمثلوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي جاءت مكملة للقرآن. ومن المناسب في هذا المقام أن نخصص الحديث عن تعظيم السنة النبوية بمزيد من التنويه من أجل معرفة قدرها وتعظيمها وفق المقام الشرعي الذي أراده الله عز وجل لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد فصل القرآن الكريم بيان مصدر السنة مقرونا بالتشريف والتعظيم والتزكية. ولنستمع إلى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من أوائل، أو في الآيات الكريمة من أوائل سورة النجم. يقول الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وهذا نفي للضلالة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. وهذا تزكية وتبرئة للسانه عليه الصلاة والسلام من كل انحراف أو ضلال. ثم زكى أستاذه فقال، وهو جبريل عليه السلام علمه شديد القوى، وزكى قلبه الذي تلقى هذا العلم فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. فهذه الآيات الكريمة أحاطت بجميع جوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا وتنويها. ويؤكد هذا المعنى ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب رسول الله صلى الله

وذلك بالجمع بين المحبة الصادقة والعمل والانقياد بعيدا عن العواطف الهشة والمواسم أو المشاعر الموسمية العابرة لدى بعض الناس، فكأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا بزمن أو بشهر أو بمناسبة. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قالت العلماء: زعم قوم بأنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام ليس مجرد مدائح وأشعار وعواطف فقط، وإن كانت مهمة، ولكنه يتجاوز إلى التوقير والتعظيم القلبي والطاعة العملية في كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلم، لإدراك المسلم أن النموذج الكامل في السلوك والأخلاق وسائر منظومة الحياة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عدنا إلى العلوم الحديثة في علوم البروتوكول أو الإعلان أو البرستيج أو الدعاية، سنجد في ذلك من المخالفات، ولكننا حينما نقارنها بأفعال وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ما هو أقوم وأجمل وأرفع ذوقا وأبهى جمالا وإبداعا وروعا. لذلك قال الإمام النووي: فإنه ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم المعالم. من أجل ماذا؟ من أجل إخراج الإنسان الأمثل والأجمل والأروع. والعلة في ذلك أن الله عز وجل قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة من دون سائر أفراد الأمة كما ورد في الحديث وكما جاء في سورة النجم. ومن هنا جاء التوجيه الرباني المطلق بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقدم القرآن الكريم الأنموذج اللائق بالمسلم المعظم والموقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وثمة عوامل صادة ومانعة من تعظيم السنة من المناسب أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا المسلمين والمسلمات، ومنها الجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبمناقبه وبمعجزاته وبمكانته وبسيرته وبمنهجه في الحياة. اثنان، مزاحمة القدوات السيئة التي صرفت وجوه الشباب المسلم في كثير من المجالات وأخذت بأفئدتهم، ونلحظ ذلك من خلال تصرفات قصات الشعر والموضة، تصرفاتهم اليومية والحياتية البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يضيق بعضهم ذرعا من تطبيق السنة النبوية التي تمثل أعلى وأنقى وأزكى درجات الذوق والجمال والروعة في كل صغيرة وكبيرة في الحياة. ثالثا، التعصب والتقليد والعنصرية للموروثات التي أكل عليها الدهر وشرب حتى أصبحت السنة النبوية لدى البعض غريبة ومستنكرة ولا مناص. بعد ذلك كله، إذا أردنا أن نعيد الأمجاد لهذه الأمة ولأنفسنا وأن نخرج أنفسنا من الغفلة والضلالة والتيهان، هو العودة إلى دراسة السيرة النبوية، دراسة علمية دقيقة، ليس من أجل المتعة والتلذذ بالأخبار، وإنما ننتزع الدروس والعبر ونستخلص الحلول لمشاكلنا اليومية والحياتية. الأمر الثاني، العيش في ظلال السنة النبوية، وحينها سوف نتخلص من آثار ومظاهر التكلف والرياء والمتاعب التي تجلبها علينا هذه المتصرفات. الآن علينا أن نبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأجوبة لتلك الأسئلة الحائرة ولتلك المسائل والمشاكل القاتلة التي تحيط ببعض المسلمين من خلال السنة النبوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما من طلوع الشمس إلى غروبها، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وحدث

0: المسلمين بها. حتى قال أحد اليهود لبعض الصحابة: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى كيف يقضي أحدنا شهوته، كيف يقضي أحدنا حاجته. فالمقصود من هذا أيها المستمعون والمستمعات تعظيم السنة منهجية وسلوك وأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم دكتور غازي، الله يعطيك العافية على هذه الإضافات وعلى هذه الإشراقة الجميلة. نلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياكم الله. أيضا مستمعينا الأحبة، كان معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي المطيري، الأستاذ بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، تحدث إلينا عن تعظيم السنة. إشراق.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: وقد أخرج أهل السنن
1: عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
0: من هذه
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة وآكدوا أيام العشر يوم عرفة، فإن صيامه كفارة 2 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة: أحتسب على الله أن يكفر 1 سنة التي قبله 1 سنة التي بعده. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فينبغي للمؤمن أن يحرص في هذه الأيام على الإكثار من ذلك، وأن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يرفع بها الرجل صوته تعظيما لله عز وجل وإظهارا للشعائر. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتكبير في أيام 10 ذي الحجة وما بعدها منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. فالمطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهي الأيام 3 بعد العيد. وأما التكبير المقيد فهو من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وعلى هذا فيجتمع التكبير المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. والفرق بين التكبير المطلق والمقيد أن المطلق مشروع في كل وقت ولا يختص بأدبار الصلوات، وأما التكبير المقيد فمشروع أدبار الصلوات المفروضة فقط. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر أداء الحج والعمرة، فإنهما من أفضل الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. وليعلم أن من كان عنده همة صادقة ونية صالحة وتخلف عن الحج لعذر شرعي، فإن الله تعالى يكتب له من الأجر على حسب نيته. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: فصلِّ لربك وانحر. وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبها يشارك أهل البلدان إخوانهم من حجاج بيت الله الحرام في بعض الشعائر. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا. وإذا قدر أن الإنسان لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر فإنه يمسك عن ذلك من حين نيته، ولا شيء عليه فيما أخذه قبل النية. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التوبة إلى الله تعالى، فيتأكد على المؤمن في هذه العشر أن يتوب إلى الله عز وجل من معاصيه، وأن ينيب إليه ويرجع إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها في جميع الأزمان، لكنها في الأزمان الفاضلة لها شأن عظيم، لأن الغالب إقبال النفس على الطاعة ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى. ولأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، لأنها تقسي القلب وتبعده عن الله عز وجل، ولأن إصرار الإنسان على الذنوب والمعاصي يوجب له أن يألفها وأن يتشبث بها. والنفس إذا اعتادت على شيء وتشبثت به صعب عليها أن تفارقه، فعلى المؤمن أن يحرص في هذه العشر على التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، وأن يستغل أوقاتها وأزمانها بما يقربه إلى الله، فإن عمر الإنسان حقيقة ما بذله في صالح الأعمال وتقرب فيه إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأفعال. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا وكل شخص آخر في ذبح أضحيته فهل الوكيل يجتنب ما يجتنبه من أراد أن يضحي؟
1: الأحكام الخاصة بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة تتعلق بالموكل، أي بصاحب الأضحية ومن له الأضحية، وأما الوكيل فهو نائب عنه في التذكية والذبح فلا يشمله الحكم. فمن ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله هذا الحكم. وكذلك أيضا من يضحى عنه من الزوجة والأولاد فلا يشملهم هذا الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. فظاهر الحديث أن النهي لا يشمله لقوله وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك. نعم،
2: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: شخص عنده عدة وصايا بضحايا متعددة، ولكن الغلة أو الريع لا يكفي لإخراج جميع الضحايا، فماذا يصنع شيخنا حفظكم الله؟
1: إذا وجدت وصية أو وصايا بضحايا أو بغيرها ولم يكفي المغل أو الأجرة، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الموصي واحدا والموصى له متعدد، كما لو أوصى شخص بأربع ضحايا، واحدة لأمه وثانية لأبيه وثالثة لجده ورابعة لجدته، فهنا إن تبرع الموصي بتكميل الضحايا الأربع فهو محسن، والله يحب المحسنين، وإن لم يتبرع فحينئذ الوصي بالخيار بين أمرين: الأمر الأول أن يجمع الوصي هذه الضحايا في أضحية واحدة، والأمر الثاني أن يضحي في كل سنة أضحية عن إحدى الوصايا، وفي السنة الثانية عن الثانية، فيضحي في السنة الأولى عن أمه مثلا، وفي الثانية عن أبيه، وفي الثالثة عن جده، وفي الرابعة عن جدته، وهكذا. والحال الثانية أن يتعدد الموصي ويتحد الموصى له، ولم يكفي المغل لكل وصية، فيجوز في هذه الحال أن يجمع غلة هذه الوصايا في أضحية واحدة، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد. والحال الثالثة أن يتعدد الموصي والموصى له، ولا يكفي ريع كل وصية لها، ففي هذه الحال لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لأن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب، فلا يجوز اشتراك اثنين اشتراك ملك في أضحية إلا في الإبل والبقر. وعلى هذا فالوصي يجمع هذا الريع وهذه الغلة لكل وصية حتى يبلغ ثمن الأضحية فيضحي، فإن قدر أن الريع أو المغل كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات فحينئذ يتصدق به في عشر ذي الحجة، لأنها أيام فاضلة وتحقيقا لبعض مقصود الموصي، وهو الإحسان إلى الناس في هذه العشر. نعم،
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، قل: ما هي الآداب التي ينبغي لمن أراد الحج أن يتأدب بها؟
1: ينبغي للمؤمن إذا عزم على الحج أن يخلص لله عز وجل في قصده وفي نيته، وأن يكون في حجه مقتديا ومقتفيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على الاستعداد للحج بالعلم النافع والفقه في أحكام المناسك، وذلك بسؤال أهل العلم وقراءة كتب المناسك الموثوقة وأن يحرص حال سفره على التخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم والسماحة والشهامة، فيعين من يحتاج إلى معونة، وأن يحذر من أذية المسلمين بقوله أو فعله، وأن يصبر على ما قد يحصل له من الأذى ممن معه من رفقته أو من غيرهم. ومن الآداب أيضا أن يستحضر أنه في عبادة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع، فهو لم يخرج نزهة أو تمشية أو نحو ذلك، فالحج عبادة من العبادات، فهو رحلة إيمانية تعبدية، وعليه أن يستحضر عظمة العبادة والزمان والمكان. فعظمة العبادة أن الحج ركن من أركان الإسلام وعبادة عظيمة جليلة، وعظمة الزمان أنه في الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، وقد يكون في عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. وعظمة المكان أنه في مواضع مقدسة ومشاعر معظمة، وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. هذا البرنامج الذي يخص الشباب ومواضيعهم ومبادراتهم وأيضا مشاركاتهم في هذا المجتمع المعطاء. حلقة اليوم بإذن الله ستتكلم عن الشباب والحج، موسم الحج الآن القادم. نسأل الله أن يبارك لنا فيه وأن يرزقنا الخير الكثير فيه بإذن الله. الشباب لهم مبادرات كثيرة في هذا الموسم بإذن الله. في هذه الحلقة سنتحدث سويا ونتشارك هذه المعلومات، وأيضا نستمع لمشاركاتكم أنتم في موضوع الحج، لمن كانت له تجربة في مبادرات الحج وأيضا أشغال الحج وظائف الحج، أعمال التطوع في الحج. بإذن الله سنكون على أتم الاستعداد وسعداء أيضا بسماع أصواتكم ومشاركاتكم. باسم اسمكم جميعا مستمعي الكرام، نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، إمام وخطيب جامع الثاني بالمنطقة الشرقية. حياك الله دكتور أحمد في موعد متجدد من برنامج طاقات متجددة.
2: الله يحييك أنت وجميع الإخوة والأخوات الذين يستمعون، وأهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة المباركة.
4: يا حياك الله دكتور أحمد. ذكرت للمستمعين قبل قليل بموضوع الحلقة وهو الشباب والحج، موضوع شيق وموضوع إن شاء الله يكون يعني بسيط ولطيف على المستمعين والمستمعات، وبإذن الله نخرج بمخرجات جيدة ونعرف ونستكشف أي مشروع جديد للشباب في هذا الموسم المعطاء
2: بإذن الواحد الأحد. بإذن الله التوفيق والإعانة.
4: اللهم أمين. بداية دكتور أحمد، يعني نود أن نعرف عن مكانة الحج في الإسلام.
2: اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو يعني من أوجبها، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين، وإنما كان بهذه المكانة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آية الإتمام والرضا والإكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة آلاف من الشباب الذين ساندوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وكذلك ساندوه في يعني نشر هذا الدين العظيم. لا يزال الناس يحجون منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت بين الصفا والمروة ورمي الحجار لإقامة ذكر الله. المقصود من تشريع الحج والعمرة أن يحضر هؤلاء الحجاج منافع لهم، أن يتحصلوا عليها، ومن أهمها إقامة ذكر الله عز وجل في تلك البقاع التي عظمها الله سبحانه وتعالى. وكأن الله عز وجل يحث الشباب وغير الشباب إلى أنهم يلتزموا بذكر الله سبحانه وتعالى، إلى أنهم يوجههم ويربيهم في هذا المكان على الطاعة وعلى على طاعته سبحانه وتعالى، وعلى التزام بأوامره سبحانه وتعالى، وعلى التزام بشعائر دينه. وذلك يعني خير للإنسان في عاجله وآجله، ولا شك أن هذا دليل على يعني إمارة تقوى القلوب التي جعل الله لأهلها البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا من أعظم المنافع. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. لما يتربى الشاب وهو ذاهب إلى بيت الله الحرام على هذا المعنى، لا شك أن يكون في نفسه تعظيم لهذا المكان، وتعظيم لهذه الشعيرة، وتعظيم لهذا العمل المبارك. الأعمال كثيرة، لكن خير القربات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يسأله، قاله: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طيب، شوف الآن الدرجات ذات: إيمان بالله ورسوله، لأن الأساس في التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: الجهاد، ولا يطيق الجهاد إلا هم الشباب. ثم قال ماذا؟ قال: حج مبرور. ربط ذلك بالحج، الحديث يعني حديث صحيح. فالحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يكلف عليه. فهذا وصية يعني أيضا للشباب. وعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد بالنسبة للنساء حج مبرور. فلا شك أن المنافع العظيمة للحج كثيرة جدا، فيها اجتماع للمسلمين يلتقون فيه من شتى أقطار الأرض، يكون من أسباب جمع، يكون هذا الحج سبب لجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم والإصلاح ذات بينهم وتقوية أواصر المودة والإخاء فيما بينهم، مع ما فيه من التفقه في الدين والتعاون على مصالح الدنيا، وقيام كل شخص بما يجب عليه نحو إخوانه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم. فهذه كلها قضايا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى.
4: طيب دكتور أحمد، يعني كان هذا الحديث بشكل عام عن موسم الحج، يعني بودنا نتحدث الآن في صلب الموضوع وموضوع حلقة اليوم: الشباب والحج. ما الرابط بين هذا الموسم العظيم موسم الحج مع الشباب؟
2: ذكرت في مقدمة حديثي أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الحج الذي يستطيع عليه الإنسان ليكمل وأكمل فيه الدين، أن الله سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع يشهدها الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى. وهذه التربية، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل يا رسول؟ قال: أي الأعمال أفضل يا رسول؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا قال؟ الجهاد في سبيل الله. ثم قال: حج مبرور. كل هذا فيه تربية لهؤلاء الشباب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الأصل أن الذي يأتي إلى مكة ويأتي إلى الحج إنما هم الشباب، الكبار السن. كثير من هؤلاء طافهم، أو أنهم هؤلاء في بلاد بعيدة، أو أن بلادهم بعضهم لا يسمح لهم أنهم يأتون إلا بعد سن معين. لكن حينما يأتي الشاب، حينما يأتي الحاج وهو في ريعان شبابه، لأنه سوف يلاقي عنة. والحج جهاد ليس فيه قتال كما قال صلى الله عليه وسلم، وتلحظ في ذلك أن الحج مشقة، وأن الحج العج الثج، وأنه يحتاج منا إلى قوة، يحتاج منا إلى إلى إلى إلى قدرة، يحتاج يعني لما قال الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة المالية، المستطاعة البدنية، الاستطاعة العلمية، الاستطاعة الفكرية، أن قادر من جميع الجهات، وهذا لا يكون إلا عند الشباب. ولذلك فيه حث للشباب أنهم يحجون وأنهم يحرصون. كم من النفوس في كل بقاع الدنيا ترهف لمشاهدة بيت الله الحرام، فضلا عن زيارته والتمتع بمجاورته والالتصاق بأرضه والاستمتاع بكل برهة يكون منه قريبا. كم رأينا من العيون التي تذرف شوقا وحبا للفوز بهذه اللحظات السعيدة، وأخرى تنزف دما وألما ممن لم يفز بشرف القرب والزيارة. حينما نتأمل حركة الحج نشاهد الكثير من الشباب جندوا لهذه المناسبة من خلال الكثير من الإدارات، والحق حق أن يتبع أننا في هذه البلاد المباركة نرى أن هناك كثير من أبنائنا ومن شبابنا عندهم عناية كبيرة، سواء بالحج كخدمة الحاج والمعتمر، أو كذلك بالقيام بالواجبات، أو أنهم كذلك بالقيام بواجبهم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى. المتأمل أيضا في أفواج الحجاج يرى أن كثير من هؤلاء الحجاج أنهم تعدوا سن الشباب، ولكن نحن ولله الحمد يعني مع ذلك الله سبحانه وتعالى نداؤه للجميع، وينبغي لكل إنسان مستطيع أن يلبي هذا النداء، ويمكن لم تحن الفرصة لهذا الرجل الكبير إلا في هذا الوقت. لكنه كلما كان الإنسان في وقت شبابه، في وقت الاغتنام كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، لكان ذلك أفضل. الشباب في الحج تراهم والله لآلئ هدى وتقى ونور وضياء. الشباب في الحج تراهم وهم يساعدون الكبير ويرحمون الضعيف، يطوفون برحمة، يسعون في خشوع، يرمون وهم موقنون أن حياتهم القادمة خير مما فاتهم منها. الشباب في الحج يزرعون خيرا مبكرا ليستمر الحصاد السنوات في أعمالهم، ويسقون هذا الزرع بأعمالهم الصالحة. كلما حج الإنسان مبكر كلما التفت لأمور عدة في الحج، لأن المنافع التي في الحج لا تقتصر على الدين، بل الدين والدنيا، وما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع. الحج في الشباب يا أخي الكريم إنما هو دعوة وعمل وزرع في أوانه قبل فوات الأوان، رؤية صائبة قبل ضعف البصر، قوة قبل انحناء الظهر، نشاط قبل ضعف الهمة. حينما تتكلم عن الحج والشباب أو الشباب في الحج، هو استثمار بباقي الحياة على الهدى والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة لمن يتمتعون بالقرب من المقدسات من الشباب في هذه البلاد المباركة، ليذكروا أن شيوخا وعجائز في كل بقاع الدنيا وفي غير هذه البلاد يتمنون أن يأتوا إليها والله ولو حبوا، وفي آخر لحظات أعمارهم. وكم من أناس ماتوا كانوا يتمنون وهم يرون هذه المشاهد العظيمة عند آخر قطرة في حياتهم، أنهم يتمنون أن يكون ذلك، أن يصلون إلى هذا البيت. فلنستفد أيها الشباب من هذه المنة العظيمة وهذا الفضل الكبير بما يسر الله لنا عز وجل من القرب والسعة والصحة والأمن، ولنسارع بحج بيت الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويحثنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له.
4: طب دكتور، أنا أبود يعني أن نستمع للمشتركين أو عفوا المستمعين عن هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك، ونستمع على مشاركاتهم وأعمالهم التطوعية على سبيل المثال، وأيضا مبادراتهم في هذا الموسم العظيم. دكتور أحمد، يعني ذكرت أنت قبل قليل علاقة الشباب وموسم الحج. الحج الآن فرصة عمل للشباب في هذه المنطقة، المنطقة الغربية على سبيل المثال، وأيضا لجميع مناطق المملكة. الحج فرصة العمل للشباب، ما هي نسبة هذه الفرصة، وكم تحتاج من الوقت لكي يستطيع الشخص أن يكون له مكان في هذا الحج؟
2: الحقيقة الوظائف الموسمية لا شك أنها خطوة هامة بالنسبة للشباب، وخاصة الذين يطلبون العمل من سواء من الذكور أو من الإناث. في يعني هي فرصة للبحث عن الوظيفة، الفرصة للاستدامة في الجوانب المالية، فرصة لإشغال الوقت بما ينفع، وخاصة في عبادة مثل هذه العبادة، عبادة لله عز وجل. فهؤلاء الحجاج إنما وفد الله دعاهم الله عز وجل فأجابوا، فأي شرف حينما يقوم الإنسان بخدمة هؤلاء الحجاج، هؤلاء الوفود والضيوف على ربنا سبحانه وتعالى في بلدنا الحرام. ولذلك العمل في حينما يعني تسمع أو ترى عددا من أبنائنا الشباب هذا شيء جميل جدا. يعني في أتذكر أن الغرفة التجارية بمكة المكرمة تسعى إلى استقطاب 8,000 شاب وشابة في الأعمال الموسمية المرتبطة بالحج والعمرة في مكة المكرمة في كل عام، وأتوقع تتنامى هذه الأضعاف وتتضاعف مع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. أتوقع أن هذه السنة سيكون المبلغ أضعاف من هذه من هذا الأمر. تنامي الطلب على الوظائف الموسمية بين الشباب وطالب العمل يعني هذا أمر مهم جدا، وأجد أنه من المناسب أن يستثمر الشباب وأن يحث الآباء أبناؤهم مهما كانت مكانتهم، لكن يستفيدوا، لأن في ذلك أمران. الأمر الأول هو قربة، لأنك تخدم من؟ تخدم وفد الله عز وجل، ولا يوجد فضل ولا منة للإنسان وهو يخدم هؤلاء الوفود الذين أتوا تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وهو أنها فرصة لأن الإنسان أن يتعود على العمل وأن ينبذ الكسل وأن يكون نشيطا وأن يتعرف على الناس، لأن الإنسان وهو في هذا العمل سوف يختلط بعدد كبير من الجنسيات ومن اللغات ومن سيتعرف على كثير من الناس وعلى طباعهم، فهذا شيء جميل. لذلك الوظائف الموسمية يعني جميلة جدا حقيقة، سواء كانت مواسم تطوعية عفوا كانت وظائف تطوعية أو تعاونية أو كذلك وظائف يعني تكون هذه بدايتها. فالتحول الوطني الذي يهدف إلى يعني خلق فرص عمل في قطاع الحج والعمرة يهدف إلى استقطاب العديد من الناس الذين تخدم الحجاج والمعتمرين، وبالتالي تتولد عشرات الآلاف من فرص العمل المستدام برواتب مجزية ووظائف جاذبة. ونحن نلاحظ حقيقة يعني العام الماضي وقبل العام في سنين مضت حينما نحج حقيقة مع الحملة نجد أن هناك عدد كبير حينما تسأل من الشباب، حينما تسأل هؤلاء يقول نحن متطوعون أو متعاونون أو أننا نقوم بعمل بشكل أو بآخر في هذه الفترات. فهنيئا حقيقة لهم، سواء كانت الجهات الرسمية مثل وزارة العمل مشكورة أو كذلك القطاع الخاص أو كذلك الشركات وغيرها أو الجهات الخيرية، كل هؤلاء ترفع كفاءة
4: صحيح.
2: وتقلل البطالة وتثري الخبرات وتوجه الشباب للعمل في كافة القطاعات.
4: حتى أظن يا دكتور أحمد أن الوظائف ليست فقط في المشاعر، حتى في مكة المكرمة على سبيل المثال في داخل يعني المدينة أنا أقصد مسألة القطار في المشاعر يعني يأخذ عدد كبير من الشباب، ونشاهد هذا صراحة في مسألة المحطات والتنظيم، تنظيم الحجاج وما الحجاج كلهم من الشباب. مسألة الحملات وما إلى ذلك من ناحية إشراف داخل الحملة، من ناحية يعني إشراف صحي، إشراف أماكن، إشراف تائهين، الكشافة في الحج، يعني نود أن نتطرق لهذه الأمور، لكن بعد اتصال من الأخ عبد العزيز الشريف من الرياض. حياك الله أخونا عبد العزيز.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله يا سيد السيد، كيف حالك؟
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
5: وحييك حي فضيلة الشيخ أحمد، كيف حالك شيخنا؟
6: يا مرحبا، يا أهلا وغلا والله.
5: جزاك عنا خير. فضيلة الشيخ، بعض الشباب للأسف عنده تصور أنه لا حج إلا بعد الزواج، فتجد بعض الشباب تقول لماذا لا تحج؟ قال لا لم أتزوج بعد. فهل هناك ترابط بين الحج وبين الزواج؟ السؤال الثاني، بعض الشباب تجده يتقهقر عن هذه الأعمال الطيبة في الحج، فيقول هل تريد مني أن أجر عربية أو أدفع عربية؟ هل تريد مني أن أقدم الماء أو غير ذلك؟ وهو ما يعلم أن هذا فيه فضل كبير من الله عز وجل قبل أن يأخذ عليه أجر دنيوي. فكيف نوجه شبابنا مع أننا في مجتمع للأسف قد نستنكر بعض هذه الأعمال على هذا الشاب من تقديم ومساعدة وغير ذلك؟ فكيف نوجه شبابنا إلى أن يكتبوا الأجر الأخروي قبل الأجر الدنيوي ويقدموا على هذه الأعمال، وخاصة في أيام الحج، فإن المساعد الحج يأتيه الأجر والثواب من الله. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأخونا عبد العزيز الشريف ذكر نقطتين دكتور أحمد. النقطة الأولى أن مقولة لا حج إلا بعد الزواج، يود أن يعني يأخذ تعليق فيها، وأيضا يتساءل عن فضل خدمة حاج، فضل خدمة ضيف الرحمن.
2: يعني طبعا ليس هناك رابط بين الحج والزواج، ولا شك أن الزواج خاصة إذا كان الإنسان محتاج إليه وملح إليه تراه أولى من الحج كما ذكر بعض أهل العلم، لأن الإنسان إذا كانت لديه مثلا شهوة ملحة فإنه يعني زواجه يعد من الضروريات في حياته مثل الأكل والشرب، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يزوج به كما يعطى الفقير ويغتات به وما يلبسه أو يستر به عورته من الزكاة وغير ذلك. ولذلك يا أخي الكريم إذا كان محتاجا إلى الزواج فإنه يقدم النكاح على الحج، لأنه سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما من كان شابا ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح. لكن هل هناك رابط بينهما؟ ليس هناك رابط إلا إذا تعارضت مصلحته الذاتية أو الشخصية أو حاجته الضرورية يعني يعني بشكل أو بآخر، ولكن ينبغي الإنسان يعني أن يهتم ويهتم لمثل هذه الأمور ويحرص كل الحرص على أن يعني يواصل مسيرته وينفع نفسه ويسقط يعني واجبه أو ركنه.
4: الشيء الجميل دكتور أحمد في هذا الموضوع يعني بعض الشباب ممن يشتغلون في حملات للحجاج وما إلى ذلك بإمكانه أن يحج في نفس الحملة يعني مع شغله أو وظيفته في هذا الموسم.
2: هذا صحيح وهذا
4: وهي فرصتين
2: كثير من نعم كثير من الذين يعملون ويتطوعون والذين يأخذون مكافآت على يسألوننا، وأحيانا طبعا مهم جدا يستأذنوا من صاحب الحملة.
4: صحيح.
2: لكنه ممكن هم أن يلبوا وهم من يوم عرفة، خاصة الذين يعني من داخل مكة فإنهم يلبوا من داخل عرفة ويقول لبيك حجا ويكون حجه حج مفرد ويكمل بقية يعني نسكه، وهذا خير له إذا استطاع أنه يجمع بين الأمرين وإلا المؤمنون على شروطه. بالنسبة للفضل لا شك أن فضل الحج لا يعدله شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفار ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. يعني أرجو أننا نضع خطوط تحت هذه الكلمة هذا الحديث النبوي رجع كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه أي ذنب رجع من أتى هذا البيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية رجع ولم يغفر له ما تقدم من ذنبه. فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان يعني الفقر كما قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور كلها يعني مهمة جدا في يعني في تحقيق المصالح يعني العامة. فتعظيم البيت هو شعيرة من شعائر الله عز وجل، فحينما الإنسان يفهم هذه المعاني سوف تعود عليه بالاهتمام والعناية ببيت الله عز وجل وحفظ هذه الشعيرة المباركة.
4: طيب دكتور أحمد أن نستأذنك الآن نأخذ فاصل قصير ونعود إن شاء الله لإكمال بقية محاورنا في موضوع الشباب والحج على برنامج طاقات متجددة.
0: برامج متنوعة دينية واجتماعية واقتصادية وغيرها تجدونها مجتمعة في إذاعة ذكركم على 91.3 FM.
4: حياكم الله مستمعي الكرام مرة أخرى في برنامج طاقات متجددة من إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، وحيا الله دكتور أحمد بن حمد البوعلي الضيف الدائم لهذا البرنامج. أرقام التواصل أعزائي المستمعين لمن أراد التواصل معنا في موضوع الحلقة الشباب والحج وأعمالهم وأيضا مبادراتهم وأعمالهم التطوعية، الهاتف الأول 012-64-77-117، الهاتف الآخر 012-64-93 0288 وأيضا تطبيق الواتساب 0582824040. دكتور أحمد، نعود لموضوع الشباب وفرص العمل للشباب في موسم الحج. يعني في نقطة جدا مهمة لو بدنا نختصرها لكي نأخذ أيضا مداخلة، بعض الشباب يستغلون هذا الموسم، يعني تضعف نفوسهم في هذا الموسم بحيث أنه يعني يبيع أشياء أو الماء على سبيل المثال، كروت الهاتف، أي شغلة ممكن أن تكون بسيطة بالنسبة له لكن يبيعها بأسعار طائلة، ممكن تقسم ظهر هذا الحاج من ناحية المبالغ وتكلفة هذا الشيء. تعليقك على هذا الموضوع.
2: يا أخي الكريم، فكرة البيع والشراء والاستفادة من المنافع في مكة المكرمة في أوقات الحج الأمر والله الحمد فيه سعة، ولكن لا يكون ذلك فيه استغلال بأي شكل من الأشكال على هؤلاء الحجاج. حينما يستغل الإنسان هؤلاء الحجاج المساكين وخاصة الذين يأتون في أماكن في هذه الأماكن المقدسة استغفالهم، فإن هذا لا شك أنه جرم، وإن كان هذا ولا الحق.

0: يعني القنوات التي وثقت هذا الكلام، وأنا أخذت منها هذا الأمر، يعني رصدت أن هناك فيه بضائع يعني تباع يعني تقدر اقتصاديا عوائدها في موسم الحج تشكل 20% من إجمالي العوائد السنوية لشركات على سبيل المثال الاتصالات في بلادنا، يعني تصل الأرباح قرابة 3 مليارات ريال خلال موسم يعني الحج. فلذلك يعني جميل إنسان يشهد منافع لهم، وجيد الإنسان أنه يستفيد من هذا الموسم، لأن هذا موسم عالمي، هو موسم ربط أخوي، هو موسم تعارف، فينبغي على المسلم أن يبين المعاملة الحسنة مع هؤلاء الحجاج. لماذا؟ لأن هذا الدين العظيم تعيش به بأخلاقك، ففتحت بلاد إنما هو بالتعامل، فكيف إذا جاء هؤلاء الناس من أماكن عدة ويغشهم الإنسان، أو أنه يرفع الأسعار عليهم، أو أنه يتسلط بشكل أو بآخر على هؤلاء،
1: وفي مكان طاهر أيضا يعني،
0: وفي مكان طاهر ينبغي الإنسان أن يستفيد، لا بس أن الإنسان يستفيد لكنها في حدود معقولة.
1: صحيح.
0: قليل دائم خير من كثير منقطع، والبركة دائما تكون مع الصدق والأمانة.
1: نحن نقصد أيضا أنه يمنع من الاستفادة من الحاج من ناحية البيع والشراء، لكن أنا أقصد بالموضوع من يرفع السعر أضعاف الشيء، يعني مثلا ماء على سبيل المثال يباع بأكثر من 3 أضعاف، هذا أمر غير معقول جدا. طيب دكتور أحمد، يعني يسعدنا في هذه اللحظات يعني نستقبل هذه المداخلة من الأستاذ سليمان السالم الإعلامي المعروف والمستشار الإعلامي لنبراس. حياك الله أستاذ سليمان السالم في برنامج طاقات متجددة.
2: السلام عليكم ومساكم الله بالخير أستاذ وسيد وضيفك الكريم الدكتور أحمد.
1: وعليكم السلام، تفضل يا دكتور أستاذ سالم.
0: مرحبا بك أخوي سليمان، الله يحفظك، وحنا سعداء ب يعني مشاركتك، وفي شوق حقيقة إلى سماع حديثك.
2: دكتور أحمد، وأنت تتحدث تمنيت أنك لا تقف بل تسهب وتستمر.
0: الله
2: يستلهم هذه الكلمات الجميلة، بارك الله فيك دكتور.
0: وفيكم بارك الله.
2: الله يعطيكم العافية. أنا أشكرك زميل العزيز وسيد على البرنامج وإتاحة الفرصة أن نتحدث في هذا المنبر الجميل إذاعة نداء الإسلام. الموضوع جميل، موضوع شيق، وموضوع رائع، ويؤكد تعزيز القيم الإنسانية اللي يقدمها الشباب السعودي أو أي إنسان يعمل في هالموسم، في هذا الموسم اللي يتمنى كل من يخدمه. تتحول كل العلاقات الإنسانية سواء كان في المجتمع السعودي أو حتى المقيمين لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، هؤلاء الذين أتوا من بلاد بعيدة ليشهدوا منافع لهم، وأيضا يعدوا هذا الركن العظيم الذي انتظروه طوال حياتهم. الخدمات اللي تقدم في الحج لا تعد ولا تحصى، سواء كانت تقدم الدولة على مستوى الأفراد، لكن جهود الشباب وموضوع حديثكم والخدمة اللي يقدمها الشاب من خلال الكشاف السعوديين، من خلال قبل ذلك رجال الأمن المخلصين يسهرون على راحة الحجيج، ومن استقبالهم من بوابات المطار أو المداخل المملكة حتى مغادرتهم، هذه هي شرف خدمة يتمناها كل إنسان يعمل. وكثير حقيقة من الشباب السعودي يتمنى أنه يذهب إلى مكة ومنطقة المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. ما يقدم ويعطي انطباع جميل على الشعب السعودي وخاصة الشباب، يقدم الحقيقة جهود كبيرة ويعطي انطباع للعالم أجمع من خلال الحجاج بيت الله الحرام عن الشاب السعودي وما يقدمه، سواء على مستوى الشخصي أنه إنسان نبيل مضياف كريم، أو حتى ما يملي عليه الواجب في خدمة حجاج بيت الله الحرام. الحقيقة لأني أنا تقريبا على مدى سنوات أتشرف بخدمة الحجيج في مكة كل عام من خلال التغطيات التلفزيونية ومقابلات شخصية مع الحجاج، والتغطية الموسمية اللي قدمها التلفزيون السعودي بقنواته المختلفة مع القنوات الأخرى العالمية. الحقيقة أرى مشاهد عجيبة، ويمكن الدكتور أحمد الله يعطيه العافية في كلماته اللي تلهم العواطف وتثير المشاعر وتحرك الوجدان من خلال مشاركات الشباب، تجد الواحد يذكر بعض المواقف. في أحد المواقف اللي أنا شفتها الحقيقة في يوم عرفة، طبعا يوم عرفة يوم مشهود ويوم تتمنى كل الأم

0: أن يغفر لها، خاصة المسلمين اللي قدموا إلى الحج. ترى مشاهد عجيبة والله تبقى في الذاكرة. تخيل يا أخي من المشاهد اللي شفتها في الحج، أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة عادة يحتاج من يهتم فيهم، لكن اثنان من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا لديه إعاقة بصرية والآخر لديه إعاقة حركية، يخدمان بعضهم. كيف؟ الكفيف يدفع بالعربية أو بالعجلة أو بالعجلة هذه، يدفع المعاق والمعاق يوجه يمين ويسار. تكامل عجيب يا أخي. هذا المشهد الحقيقي لما تشاهده تتعجب أنه الأشياء اللي تراها في الحج، ترى القيم، ترى الأخلاق، ترى تلاقح ثقافي كبير، ترى مشاهد عجيبة. اللي ساعد أيضا على كل هالمشاهد اللي تشوفها دور الشاب السعودي اللي قدمه. أنا حقيقة يجب أن أشكر بكل حب وتقدير شباب الكشافة، أبنائنا الكشافة يقدموا دور كبير بجانب رجال الأمن، بالإضافة إلى الجهات الثانية اللي تقدم خدمات الحج بشكل كبير. نعتز والله في هذا الموسم، موسم المغفرة، موسم هذا التجاذب من جميع دول العالم في هالمكان. دكتور أحمد، الحقيقة أنا سمعت منه كلام جميل قبل شوي، وتمنيت أنه يؤخذ كل وقت الحلقة له حديثه الرقراق بدون أي مداخلات، لأنه الحقيقة ما شاء الله تبارك الله يحتاجه إلى حلقة كاملة وليس إلى مداخلات مثلي أو مني أو من غيري. لكن أستاذ السيد مراعاة للوقت البرنامج، الحقيقة أشكركم جدا على هذا البرنامج وعلى هذه الإذاعة المباركة، إذاعة نداء الإسلام، هذه صوت كل مسلم في أصقاع الدنيا، وأحسنتم الاختيار لمثل هذه البرامج أن تكون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. شاكرا لضيفكم الكريم الذي أعتز به كرجل ثقافة، رجل فكر، رجل علم، وأيضا معاصر لكل ما يتعلق بمتغيرات هذا العصر.
1: شكرا لك أستاذ سليمان السالم، الإعلام المعروف وأيضا المستشار الإعلامي بنبراس، على مداخلتك الثمينة هذه في موضوع الشباب والحج، وثنائك على موضوع الشباب ويعني مشاركاتهم في هذا الموسم الخير. شكرا لك أستاذ سليمان.
0: شكرا لكم. الشباب هم عصب الأمة، هم رجالها، هم مستقبلها، وموضوعكم موضوع هادف، وأستمع لما تبقى من حديثكم نتشرف. على شوق مع ضيفكم الكريم.
1: نتشرف بذلك، الله يخليك. شكرا
0: في أمان الله.
1: السلام عليكم. دكتور أحمد تفضل إذا كان لك تعليق.
2: والله يا أخي لا عطر بعد عروس، ما قاله أخي الكريم أستاذنا الفاضل الإعلامي الكبير أستاذ سليمان حقيقة يثلج الصدر، شهادة نعتز بها حقيقة، وفي نفس الوقت يعني ألقى الضوء على عدد من الأمور. يعني حينما تحدث عن رجال الأمن على سبيل المثال، هؤلاء الرجال يستحقون والله منا كل فخر وكل تقدير، فلينبغي على الشباب أنهم يعتزوا برجال أمنهم، يكفيهم شهادة من الله، من رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وأي أجر وأعظم خير وفضل وقربة إلى الله عز وجل حينما يحمل إنسان المقدسات، وفي المقدسات وفد الرحمن الذين دعاهم الله عز وجل فأجابوا. هذه نعمة من النعم الكبيرة. تحدث عن موضوع الكشافة، وهو موضوع لعلنا نتحدث عنه بعد قليل. يعني موضوع الكشافة، هؤلاء هم حقيقة فتية آمنوا بربهم، فتية شباب. يعني والله على مر السنين رأينا منهم من الجهود الجبارة الكبيرة التي يعني يعتز بها الإنسان. تخيل يا أخي أن في المملكة العربية السعودية سنويا أكثر من 3000 شاب من الكشافة في كل موسم يكونون في غاية الاستعداد لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في هذه المشاعر المقدسة في مكة المكرمة. وأنت تتحدث أنهم يخدمونهم بأجهزة وبأساليب وبتقنية يعني رائعة حقيقة،
1: وعمل إرشاد التائهين يا دكتور أحمد هذا.
2: نعم
1: له
2: نعم
1: يعني
2: نعم يا أخي الكريم، يعني على لما ذكرت موضوع التائهين، عد قرابة 120,000 حاج العام الماضي، 120,000 حاج تائه كان يعني أخذوه وسقوه من الخير ومن الماء، ويعني أقاموا بواجبه وأوصلوه إلى مكانه. تتكلم أنت عن حجاج الدول العربية في تفويض 130 ألف حاج قام بها فقط الكشافة. هذا عمل تطوعي، عمل خيري، والله عز وجل يعني لحبه للعمل الأعمال التطوعية ذكر كلمة التطوع في القرآن 3 مرات. فكيف إذا كان هذا التطوع لحجاج بيت الله؟ كيف إذا كان هذا التطوع لوجه الله؟ كيف إذا كان هذا التطوع إنما يقدمونه هؤلاء الكشافة وهؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب يقدمون لوفد الله؟ كل ذلك من خلال هذه البلاد المباركة.
1: وصراحة نجدهم يعني يستمتعون دكتور أحمد، هؤلاء الكشافة، الشباب الكشافة يستمتعون بهذا العمل ولهم روح عالية في خدمة الحاج.
2: والله يا أخي أنا جربتهم وقد شاركت معهم في بعض السنين الماضية ورأيت والله منهم يعني ما يثلج الصدر، وهم هؤلاء وسام على على على صدورنا لأنهم بالفعل يستحقون التقدير ويقومون برسالة السلام والأمان. هي هم يعبرون عن وجه يعني المملكة العربية السعودية في رفعها لغاية السلام وفي خدمتها الإنسانية وفي تقديمها لهذا الدين الوسطي لكل أحد في من خلال هذا الحج المبارك.
1: طيب دعنا دكتور أحمد أن نستقبل هذه المشاركات. أيضا معنا الآن عبد الله الخالدي، حياك الله أخونا عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من وين تكلمنا أخونا عبد الله؟
3: أكلمكم من الرياض.
1: حياك الله، تفضل.
3: أشكركم على البرنامج الجميل والموضوع المتجدد في هذا البرنامج المميز بوجود أخونا في الله وفق الله لكل خير. طبعا يعني بالنسبة للشباب والحج، الشباب هم يعني قوة فاعلة، والشباب السعودي بالذات هو شغوف جدا بحب الخير، وشاهدنا في الحج وغير الحج في الأزمات اللي حدث في جدة وفي جدة شاهدنا يعني حتى شبابنا ما كنا نعتقد أن يكون هذا الجهد الواضح منهم، فشاهدنا جهود رائعة جدا تتميزت في أعمال الخدمة الواضحة منهم. طبعا هناك الكشافة ورجال الأمن كما ذكر كنت أتكلم عنهم، فيه أيضا الندوة العالمية للشباب الإسلامي لحج هود واضحة في الحج. وهناك نقطة أود أن يتم التركيز عليها، هنا عندنا مبادئ في يعني في الحياة ودنا تتركز في الحج. الحج صعوبة يعني ضيق المكان وكثرة الزحام، هناك مبادئ يجب أن ننظمها. نجد أن نهتم بالنظافة في المكان، فلو كانت هناك مبادئ للشباب تتحمس لها وطبقت وعطوا لافتات وعطوا أوراق توضح هذا الشيء، لا أصبح الحج نظيف ومتزن ومتسق وجميل جدا. هذا النقطة اللي تبقت لي وكنت أود أوضح. شاكر لكم ووفق الله.
1: شكرا لك أخونا عبد الله الخالدي من الرياض. يعني أخونا عبد الله ذكر وأكد على مسألة التعاون مع الجهات الأمنية مثلا في من ناحية التنظيم، من ناحية الأماكن الضيقة، عدم مثلا إذا مثلا أنا شاب وعندي بسطة أشتغل عليها أو ترزق الله فيها، ما أضعها في مكان يسبب زحام للآخرين. يعني موضوع النظام والتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية من ناحية تنظيم هذا الحج وخروجه بشكل أو إتمامه بشكل رائع وجميل ومناسب للجميع هو أمر جدا مهم. معنا الأخ معتوق الشريف، حياك الله أخونا معتوق.
4: أهلا حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، من تكلمنا؟
4: أنا أتكلم من جدة حاليا.
1: حياك الله، تفضل.
4: الله يعطيكم العافية ويوفقكم يعني على إبراز هذه الجهود التي يقوم بها الشباب. في الحقيقة إنه الشباب إذا نظرنا لهم في فترة الحج فنجد منهم 3 أصناف. صنف ذكرتم اللي هو الكشافة أو الذين يعملون ضمن جهات معينة، وصنف آخر هم متطوعين لله فرادة، تجدهم عند الإشارات أو في مداخل مكة أو حتى في المشاعر، سواء يرشدوا الحجاج ويدلوهم على أماكنهم أو يوصلوهم أو يزودوهم بالمواد الغذائية. منظر جميل، منظر يعني. صنف أيضا يعمل مع شركات ومؤسسات، وهذا ربما الجزء اللي ودي أتحدث عنه، لأنه
1: الموظفين
4: نعم الذين يستغلون في الحج، يعني خلينا نقولها بهذه العبارة، يستغلهم الشركات قد أحيانا يعني تلزمهم بأنهم يرفعون منتجات معينة أسعارها إلى آخره. أنا اليوم شاهدت في ميناء جدة الإسلامي يعني شركتين جنب بعض، شركة اتصال بدون ذكر أسماء شركات، شركة تبيع تعطي شريحة مجانية اتصال وشريحة، وشركة ثانية تعطي بمقابل 25 ريال. لاحظت أنه الشباب اللي يعملوا هناك اللي فترة الحج تعرف في شباب يعملون يدلوا الحاج على الشركة اللي تعطي مجانا. فسألت واحد ليش مع أنك شغال مع الشركة دي، فقال يا أخي هذول حجاج مساكين جايين يعني خلينا نعمل خير يعني. فهذه اللمسة أو هذه العبارة لا توقع لما تنظر لها، ونحن كلنا عايشنا الشباب، نحن عملنا في الحج واشتغلنا في الحج وربما أشرفنا بحكم طبيعة العمل على مجموعة من الشباب وعايشنا مجموعة من الشباب. في الحقيقة نجد عندهم بذرة إيمانية عالية جدا قد لا نشاهدها في الأيام يعني بشكل طبيعي. واضح يعني من خلال قولهم أو من خلال لبسهم أو إلى آخره، لكن عندما يأتي المحك الأساسي تظهر هذه القيمة، القيمة الإيمانية، قيمة مساعدة الناس، قيمة استشعار بأن هؤلاء الناس جايين من بلاد فقر
1: من شتى بقاع الأرض. صحيح
4: نعم. في هذه المشاعر تجدهم هنا تبرز قيمتهم ويبرز القيمة الإسلامية عندهم، تبرز يعني كأنها محك لأثر التربية على هؤلاء الشباب. في الحج تبرز هذه القيم، تبرز أيضا روح المبادرة، يعني في ناس تعمل بدون فلوس يعني بدون مقابل
1: تطوع. هي
4: تعمل لوجه الله طبعا، ومن طبقات أسرية يعني خلينا نقول متعددة، ليست طبقة مثلا متوسطة أو طبقة فقيرة اللي بيعملوا كذا، لا في ناس من طبقات اجتماعية معينة تعمل وتبذل وتنفق وتوفر الماء في المداخل وتوفر الكتيبات للحج والعمرة يعني. هذه شهادة، هذه الصورة مجتمعة أتمنى أن يكون لها خصوصا فترة الحج أو ما بعد الحج أو في أي يكون نوع من التكريم لمثل هؤلاء الشباب. يعني إذا كان العالم بيحتفل باليوم العالمي للشباب وبيكرم فيه شباب معينين، لماذا نحن أولى بأن نكرم أبناءنا من العاملين في الحج؟ الأستاذ سليمان أشار إلى نقطة التلفاز في يعني التقاط بعض الصور للشباب، أنا أعتقد أن التلفاز مقصر، يعني ممكن بعض الصحف أبرزت في من خلال الصور والصورة أبلغ إنباء.
1: طيب أخوي معتوق، يعني أنت تقصد، نرجع لمسألة الموظفين، أنت تقصد أن بعض التجار يحصل منهم جشع، ليس فقط أفراد مثلا لمن يريد أن
4: نعم ويلزم طيب. الشعب
1: هذا كنت أن أوضحها يعني للمستمعين. طيب أخوي معتوق، عشان الوقت إحنا نشكرك على هذه المداخلة، وذكرت عدة نقاط أنا أشكرك فيها جدا، نقاط مهمة، فبإذن الله يعني تستمع لبعض التعليقات من الدكتور أحمد.
4: شكرا. هو الهدف يعني أنه يكون في إبراز لهذا الشاب الذي عمل لكي يكون قدوة لآخرين.
1: صحيح.
4: يعني نحن ندعو إلى القدوة، فبالتالي يجب أن نثمن هذا العمل الذي يقوم به ونجعلهم قدة قدوة للآخرين. شكرا حبيبي.
1: شكرا لك أخوي معتوق الشريف من مدينة جدة. دكتور أحمد، لضيق الوقت يعني ذكر أن يعني أخونا معتوق ذكر عدة نقاط، وأخونا عبد الله الخالدي أيضا ذكر مسألة النظام في الحج، تفضل.
2: الحقيقة الأخ عبد الله لما تكلم عن ضيق المكان والزحمة والعناية بالنظافة، أعتقد هذا هم يشترك فيه كل من يذهب إلى هناك سواء لخدمة الحجاج أو حتى للحجاج. هناك توعية كبيرة تقوم بها بلادنا، تقوم بها الأمانة، تقوم بها وزارة الشؤون البلدية القروية، تقوم بها جهات تطوعية كثيرة حقيقة. لكن المشكلة تكمن غالبا تكمن في الناس الذين يصلون أو يأتون من خارج البلاد وقد يتصرفون أو أنهم ما تعودوا على طريقة معينة ينبغي أن يقومون عليها، ولذلك يجب أن تتضافر الجهود
1: بتعاون الجميع
2: في تعاون الجميع في تحقيق مثل هذا الهدف، حتى وإحنا نشاهد في كل سنة هناك تطور جيد، هناك تحسن ملحوظ، وهذا الحقيقة شيء يعني يشكر عليه الجميع. أخي الكريم الأستاذ معتوق، الحقيقة كل ما ذكره جميل، وتصنيفه عن الكشافة والمتطوعين والذين يعملون في المؤسسات جميلة، حقيقة عجبني يعني حينما قال، وكل كلامه جميل لما قال عن البذرة الإيمانية التي يتمتع بها هؤلاء الشباب. بالفعل شبابنا أهل إيمان، حتى لو حصل منهم شيء من الخطأ أو من الخلل يعجب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم من شاب لم تكن له صوة، لكن لما يتحرك تهب نسائم الإيمان عليه، لما تتحرك مثل هذه اللحظات، لما تأتي مثل هذه المواسم تجد والله من شبابنا من الخير العظيم في خدمة حجاج بيت الله وفي خدمة بلادهم وخدمة وطنهم وتلبيتهم لنداء وطنهم في أي وقت من الأوقات. موضوع التكريم أعتقد أنه ينبغي أن يكون، وأتمنى من جمعية المتطوعين والكشاف، أنا أعرف أنهم يقومون بهذا الجهد، صحيح، لكن أتمنى من الجهات الاجتماعية في أنحاء يعني المملكة أنهم يقدمون وساما وشكرا وتقديرا لكل المتطوعين الذين قاموا بجهود في خدمة بيوت الله.
1: وختم أخونا أيضا معتوق الشريف أن تكون هناك جهود من الجهات الإعلامية لنشر هذه الفعاليات من الشباب، وأيضا لكي يتخذهم بقية يعني بقية الشباب من يتخذها أول الشباب قدوة في مسألة العمل وخدمة الحجاج. دكتور أحمد، يعني في دقيقة نود منك ومضة أخيرة، خير وأيام الله الحج.
2: يا أخي الكريم، انطلاق هذا الموسم والذي سيبدأ إن شاء الله خلال يومين قادمين يحتاج منا إلى وقفة. هذه أيام عظيمة، العمل فيها غنيمة، فهي الأنس بنهارها المليء بالطاعة وإحياء ليلها المشرق، هي في الحقيقة نفحات السابحات في أفق الكون المستنير. فينبغي علينا أن نقبل، وعلى شبابنا أن يهتموا بهذه الأيام، وبكل إنسان ينبغي عليه أن يهتم هذه الأيام. هي خير أيام الله وأفضل أيام الله، ومن فضلها أنها في الأشهر الحرم، وفيها الحج الأكبر، وفيها يوم عرفة وأيام التشريق، خير أيام من تطلع فيها الشمس في هذه الأيام. فما أعظمها من أيام، وما أجملها من أوقات، وما أحلاها من ساعات، وما أنداها من أوقات. فيكفي أن الله عز وجل قال: والفجر وليال عشر ولا يقسم رب العزة بشيء إلا لعظيم شأنه. العشر من الأيام الفضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. جميل جدا هذه الأيام أن نجدد توبتنا، والله يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة. جميل جدا أن نقرب إلى ربنا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. جميل جدا أن نحييها بالصيام وبالذكر والتكبير والقيام والطاعة والعبادة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه الأيام العظيمة التي يحسن الإنسان فيها أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة. شبابنا يا أخي الكريم، وأختم، كلمة الشباب هذه في حد ذاتها كلمة رنانة براقة أخاذة، كيف لا وهي تحمل في جوفها الفتوة والأصالة. وشبابنا هم صمام الأمام، وهم قوة الأوطان، وهم عدة الأمم وثروتها وقادتها، وخاصة لهذه البلاد التي هي في أمس الحاجة لأبنائها في هذه الوقت. لنكون صفا واحدا مع ولاة أمرنا ومع علمائنا، ونهتم ببلادنا ونحافظ على مقدساتنا، ولا نرضى بأي شيء يمس هذه البلاد المباركة، لا من شمالها ولا جنوبها ولا شرقها ولا غربها، كذلك في مقدساتها. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والصلاح.
1: شكرا لك دكتور أحمد، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دكتور أحمد بن حمد البوعلي، كنت معنا في هذه الحلقة ضيفا دائما في برنامج طاقات متجددة. أشكرك على وقتك الثمين، وأيضا طرحك لهذه الحلقة الماتعة الشباب والحج.
2: شكرا، الله يرضى عليك. شكرا لك يا أخو سيد، بارك الله فيك.
1: الشكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على استماعكم لهذه الحلقة. نلقاكم على خير. مقدم البرنامج أسيد الشامي، وتنفيذها الزميل مصطفى الصحفي. سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
5: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
6: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان، وقوة الأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بهما 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم،
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، وحياكم الله في هذه الإطلالة الأسبوعية معكم في برنامج مرافق.
1: مرافق،
0: مرافق.
2: أيها الأعزاء، خلق الله الكون بنظام دقيق، وأودع فيه الكائنات بحكمة وهداية، وأبدع سبحانه وأتقن وأحسن صنعا، وبنفس النظام والإتقان والحكمة نظم جل وعلا شؤون البشر وحياتهم، وأحسن توزيع الأدوار في الأسرة، وأبدع في خلق الذكر والأنثى، فخلق حواء من ضلع آدم لتسكن إليه وتأمن معه وتحن له. ومن التشريعات الربانية ولاية الرجل على المرأة، ولاية رعاية وصيانة وحماية وإكرام، فولي المرأة هو قيمها والقائم على أمرها، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن نحن وإياكم في هذه الحلقة من برنامج مرافق حول مفهوم الولاية بين الإفراط والتفريط، ونأنس فيه بالحديث مع ضيفنا الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الغامدي، أستاذ السنة وعلومها، المشارك في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
1: مرافق،
0: مرافق.
2: حياكم الله دكتور محمد بن ناصر الغامدي معنا في مرافق.
3: سلامك الله وحفظك.
2: يمكن في المقدمة تحدثنا عن جزء مهم وحيوي من مفهوم الولاية، ولكن بالتأكيد مفهومها أشمل من ذلك بكثير، وحاجة الناس قديما وحديثا لها أكثر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك يا أستاذ صالح على هذا الاختيار للموضوع، ويشرفني أن أكون في هذه المنارة من منارات الخير والدعوة، هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يبقيها شامخة علية نافعة، وأن يحفظ بلدنا وولاتنا وعلماءنا وكل ذي جهد مخلص في الخير. أما موضوع الولاية، في الحقيقة أنه ضرورة حياة، يعني من يتوق إلى حياة ليس فيها تولي وولاية وضبط الأمور هو كمن يتوق لحياة بلا تنفس أو حياة بلا طعام، هذا محال. قد يكون في وضعنا قد تتكسر الأنفاس لحظات أو يمتنع عن الطعام أياما، لكن بعد ذلك ستأتي الحياة وحقيقة سنة الله عز وجل في خلقه وتفرض نفسها. لو كان على سطح الأرض هذه ثلاثة أشخاص فلا بد لهم من ولاية، ولذلك ورد إذا كانوا ثلاثة إلى آخره. فالولاية ضرورة الحياة، ضرورة للتنظيم، لأن الرغبات تتوسع وتتعارض وتتقاطع. أتكلم عن رغبات الزوجين في داخل عش الزوجية، أو رغبات الإنسانية على سطح الأرض، كلها فيها تعارض وفيها احتياج للتنسيق والتقديم والتأخير والضبط. هذا بالضبط هو دور الولاية. يعني في نقطة مهمة في الولاية كبداية، أي شيء تنظر له أيها المستمع الكريم نظرة عقدة سيكون عقدة. يعني أي شيء الآن انظر إلى مثلا قوانين المرور، انظر إلى مثلا احتياجات الزرع عند المزارع مثلا، أي شيء، كل شيء سبحان الله من كل شيء موزون، كل شيء في الحياة موزون. فإذا نظرنا إلى هذا الوزن الأمور والضبط لها بحيث لا يعني تسيح وتتوسع الذات الأنانية ولا تنكمش وتستلب حقوق الذات المهضومة أو المتواضعة أو المنكفئة، إذا ضبطنا هذا عن طريق الولاية فهذا إحقاق للحق. فحينما ننظر إلى القوانين الصحية ولا يمنع على الإنسان في سن كذا لصغره أن يتناول كذا أو مثلا بكبره أن يفعل كذا، فإذا نظرنا للقوانين الصحية والمرورية أو الاجتماعية أو إيش، نظرة عقدة ونظرة رفض ونظرة كذا، طبعا سنراها كأنها بعبع وكأنها شيء قبيح، والحقيقة أن هذا لا يغير مشأنها شيئا، هي ضرورة للحياة. كما أن مسألة الأخطاء، عندما يوجد أخطاء مثلا من السائقين أو أخطاء من رجال المرور أو أخطاء من مثلا اللي يباشروا الحوادث مثلا، هذا لا يعني أني أذهب إلى نظام المرور وأضيق به ذرعا، لا، هذا يعني باختصار شديد أن ما دام شيء يقوم عليه بشر سيتفاوثون في الإنجاز وفي الجودة وفي الضبط، وهذا التفاوت ينبغي أن يحد من أثره السلبي على النظام كنظام المرور مثلا، دون أن يعني أن ورا نضيق ذرعا بهذا النظام، لأن بديله خطير جدا، بديله تعطيل للطرق، تعطيل الحياة. فهكذا كل نظام لا يؤتى بسلبيات أو صور مجتزأة أو حوادث عينية فتحمل حملا يعود على نفس النظام كنظام الولاية مثلا بالنقض.
2: هذا في ما يتعلق بالولاية وحاجة الناس لها وأنها لابد منها بأي صورة من الصور، ولكن مع ذلك هناك ولاية شرعية وأخرى بدعية أو غير شرعية قد يقع الناس فيها.
3: أحسنتم، جزاك الله خير. نعم، هذا مهم جدا. الولاية إذا قلنا ولاية لابد أن ننظر من أين استمدت، لأنه يا أستاذ صالح ما يخفى عليك من النوازل في هذا العصر مثلا قضية الجماعات والأحزاب والإرهاب والإرشاد ما يسمونه إلى آخره، هذه المصطلحات المفخخة الخطيرة اللي جرت على ديننا وعلى وطننا وعلى قيمنا. فهذه من أين استمدت كونها ولاية؟ من أين استمد هذا مثلا الزاعم أنه سمعه وطاعته ولا هذا التنظيم ولا استمدها من لا شيء، من البدعة، من الهوى، من الإجرام، من إلى آخره. فليس مستند، فهو الآن فيه هو يرى لنفسه نوع ولاية لكنها ولاية بدعية، ولاية باطلة. بالعكس مثلا الأب في بيته أو الإمام في مسجده أو ولي الأمر في وطنه، فهذه ولاية شرعية لها قدرها، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله إجلال ذا السلطان. شوف إجلال، يعني إذا ذكر يذكر باحترام، إذا تخاطبت معه أو تحدثت عنه تتحدث عنه بإكبار، مثلا الولد أو البنت في الأسرة مثلا لا يقبل منها أن يتكلم عن الوالد بنوع تهاون، هذا ما يقبل شرعا. تتكلم ليس فقط أدبا وخلقا وتربية، هذا مهم، لا، شرعا لا يقبل، يجب أن يتكلم عن الأب بإجلال ولا يتكلم عنه كسائر الناس. وكذلك السلطان يجب أن يتكلم عنه بإجلال ولا يتكلم عنه كسائر الناس. هذه هي وضع الأمور في موضعها. وانظر أعظم البشرية حقا وأعظمها سلطانا بحق يعني عقيدة وبأصل إيمان هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله عز وجل في حقه عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخره. فهنا كلما زادت صلة الوالي بالجوانب الشرعية وتعظيم حقه في الشريعة كلما زاد الواجب في إجلاله وفي الدعاء له وفي جمع الكلمة عليه وفي عدم الاستثمار الشيطاني في خطأ مزعوم أو أراجيف مختلقة أو حق وقع، فإنه لا يصل لأحد بعد الأنبياء. فالحاصل أن الولاية شيء واحد، الولاية الشرعية شيء واحد مستمدة من دين الله جل وعلا، وهي دائما وأبدا متوافقة مع الفطر. فانظر إلى مثلا انظر إلى القيادة في العوالم الأخرى غير الإنسانية من الكائنات الحية، تجد أن لها دائما ما دام وجدت قيادة في انصياع وراءها وفي امتثال لها، وبذلك تقوم مصالح تلك المخلوقات. فكيف بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وعلمه أوحى إليه وأرسل له الأنبياء؟ فالحاصل أن الولاية ضرورة للحياة، ولذلك جاءت الشريعة بضبطها. فعلينا أول شيء كما تفضلتم في السؤال أن ننظر هل الولاية مستمدة من الشريعة ولها جانب شرعي محقق عند أهل العلم والذين يرجع إليهم في الفتوى، أم هي ولاية بدعية مدعاة مزعومة؟ فنفرق بينهما.
1: مرافق.
2: حياكم الله من جديد أيها الأعزاء، ولمن رغب في المشاركة وطرح رأيه في نقاشنا، أو من يرغب في الإجابة على سؤال هذه الحلقة، وهو هل تتعارض الحرية والولاية؟ هل لأنظمة وقوانين وشروط الولاية خصوصا الأسرية هل تتعارض مع الحرية الشخصية وبإمكان الإنسان الاستقلال والتصرف في حدود حرياته؟ هذه محاورنا لمن رغب في المشاركة بالإضافة إلى حديثنا. ومعنا أول اتصال من الأخ نايف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: أسعد الله مساءكم جميعا والمستمعين، ونسأل الله أن يوفقكم وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تطرحون وما تقدمون.
2: جزاك الله خير، تفضل أخي نايف.
4: أعتقد لا يوجد تعارض بين الولاية والحرية. لكل إنسان حرية، لكن تحد بضوابط الشرع. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحد: الله مولانا ولا مولى لهم. فالله ولي الذين آمنوا، الله عز وجل يتولى شؤون الخلق، الله عز وجل بيده كل شيء. ثم هناك ولايات تكون يعني مثل فلا بد من الوطن، للوطن من الحاكم ويدعى له، وهو يعني بدونه تضيع أشياء كثيرة. وفي البيت أيضا لابد من سن القوانين، الأب يعني يضع أمور لأبنائه حتى يصير هذا البيت بانتظام. وأيضا يعني هناك توجد المشورة بين الأب وأبنائه، وتوجد يعني الحكمة، وتوجد حتى تسير يعني أعتقد هذه الحياة. وهذه مداخلتي، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظكم وأن يسعدكم وأن يجزيكم خير الجزاء وجميع المسلمين.
2: وإياك أخي نايف، شكرا لهذه المشاركة، يعطيك العافية. دكتور محمد، قد يسأل سائل ويقول: هذه الأحاديث عن الولاية قد تكون في الماضي، الأسرة بحاجة إلى ولي لأنه هو من يجلب لها الزاد والحاجة ويحميها من الأعداء. الآن الإنسان يستطيع أن يستقل بدخله، براتبه، بهويته، فلا يحتاج إلى أن يكون هناك ولي عليه من أب أو أم.
3: هذه ما دام انك طرحتها يا استاذ صالح على شكل شبهه، خليني ادخل بالجواب ايضا بطريقه تقنع الابناء والبنات الكرام اللي قد يكونون يتاثرون بمثل هذا الطرح. الان اذا تكلمنا، وانا لي اهتمام خاص بالجوانب النفسيه الشرعيه بحكم اثرها على العبادات وكذا، مثل الوسواس القهري الى اخره، مما رصدته في الدراسات مساله اهميه الخلطه واهميه الولايه وأهمية التعايش للصحة النفسية، وهذا للمراهق مثل ما للمتقاعد الكبير في السن الذي يعني أحيانا يرى أن السلام أن يعتزل المجتمع. نقول لا، لصحتك النفسية والعقلية ينبغي أن تكون متواصلا. فإذا قلنا تعايش، إذا قلنا تواصل، يعني نحن نقول بالضرورة ولاية، لأنه لا يمكن أن تنضبط الأمور إلا بالولاية. فالحاصل أن هذا وهم، والإنسان بطبعه اجتماعي، وسبحان الله يقول يعني الناس من النوس وهي الحركة. يعجبني مثل عامي يقول عند بعض الشعوب، يقولون ما معناه يعني النعيم المقيم وكذا في الانفراد يصبح عذابا. نعم، فالإنسان لا يأنس إلا بالناس، ولا يعيش إلا معهم، ولا يصح عقله ودينه. ولذلك ننظر سبحان الله في سورة العصر التي نعلم أنها يعني لخصت جانب الدين كله، يقول الحق تبارك وتعالى إلا الذين إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاثنان منهما يمكن أن يقوم به الإنسان بمفرده، يمكن أن يؤمن ويعمل الصالحات وهي جزء من الإيمان القول والفعل والاعتقاد، وإن كان ليس كل صورة، لكنه لا يمكن أن يتواصى المفاعلة التواصي بالحق التواصي بالصبر وأمور كثيرة من شأن الإيمان لا يكون إلا بالجماعة. فالحاصل أنه لا يمكن صحيا، لا يمكن اجتماعيا، لا يمكن نفسيا أن ينفرد الإنسان. وإذا كان لا يمكن أن ينفرد ولا يمكن أن يحقق رغباته وحاجاته بنفسه، فلا بد له من الآخرين. وإذا دخلنا في الآخرين ندخل في قضية ضبط، متى أقف ومتى أتقدم، متى يحق لي ومتى لا يحق لي، متى أكون معتديا ومتى أكون صاحب حق. فهنا تأتي الولاية بأنواعها لضبط ذلك. ونحن الآن في صدد الأسرة، فنقول تأتي ولاية الأب

0: بل إن في القرآن الكريم يسند البيت في الغالب إلى النساء إذا ذكرن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقرن في بيوتكن، وقال لا تخرجونهن من بيوتهن ولا يخرجن. شوف كيف إضافة البيت للمرأة، لأن هي التي تقوم عليه، هي التي تسوسه. الرجل يعمل ويكدح ويأتي كالضيف الحقيقة.
1: وحتى لو كان هناك لدى الشخص يعني بعض المهارات القيادية، إلا أنه بحاجة أن يكون تحت لواء أحد
0: لا شك.
1: لا يستطيع يعني. وجميل في بعض الأحيان أن يكون هناك من يقرر عنك ويختار ويدبر أمر القيادة، حتى لا يعني تقع أنت تحت طائلة المسؤولية أو أنك تفشل في اتخاذ قرار.
0: نعم، لا شك أنه زي ما تفضلت، القيادة أو المسؤولية هي في الحقيقة ملكة أو قدرة لها حدود. فإذا استنزفت فإنه يعني سيصبح الإنسان غير قادر على القيام بما يجب. ولذا فحتى سبحان الله، الحاكم الشرعي الذي هو له البيعة وله الحق، كما في بلدنا أخي الحرمين الله يحفظه ويسدد ولي عهد الأمين، لهم من المستشارين ولهم عندهم وزارات وعندهم من يقوم عليها ولهم صلاحيات وتفويض. فهذا إذا كان هذا السلطان صاحب البيعة الأعظم الذي يعني له الحق العظيم في الشريعة، فكيف المسؤوليات أصلا هي تدار بنسبة كبيرة منها تدار بالمودة والرحمة واللطف. يعني الأب هيبته، والمعلم ترى في فصله وإلى آخره، ترى هيبته وسلطانه في بالرحمة وليس بالقسوة. كلما كان رحيما في حزم، كلما يعني أخذ مساحات من القلوب وتقبل أمره. كلما كان جافيا غليظا، كلما زاد العراقيل وأعان الشيطان على النفور. والله المستعان.
1: متواصلين معكم أيها الأعزاء في مرافق، ووقفتنا مع مرفأنا الأول.
2: مرافق.
3: مرافق.
4: أخي الكريم، تذكر فضائل الصلح، منها وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تذكر إن لم ترضى بالصلح، قال في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فينبغي عليك عدم الاستجابة لوساوس الشيطان ومكائده ومقاصده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما يمنع أنك تتنازل عن شيء من حقوقك ولو جزءا منها؟ تذكر في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. استعن بالله دائما، ثم بالمختصين الناصحين من الوجهاء والمكاتب المختصة في الصلح، وذلك قبل الوصول إلى المحاكم الشرعية. ارضى بالحكم والمشورة والرأي من قبل من لهم فضل عليك، ولا تكابر في ذلك. هنيئا لمن وفقه الله للإصلاح وبادر إليه، سواء فيما بينه وبين نفسه أو ما بينه وبين الناس، وأدخل السعادة على نفسه وعلى الآخرين، وجرب لذة هذه العبادة العظيمة. أنا أطلب ممن يسمعني الآن طلبا خاصا، أعلنها لأن تصلح ما في نفسك تجاه الآخرين. أعلنها أنك قد عفوت عمن ظلمك. تذكر الجنان التي تنتظرك، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
1: شكرا مستشاري هذه الفقرة وهذا المرفأ، المستشار الأسري الأستاذ رائد بن صالح النعيم. ونعود وإياكم أيها الأعزاء الحديث في مرافق، ضيفنا الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الغامدي، أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وحديثنا حول مفهوم الولاية. نعود إلى الشبه، هو ما قد يطرحه البعض من محاولات لرفض هذه الولاية، ويبرر في ذلك بتصرفات بعض الأولياء.
0: أحسنت. أولا أذنت لي أستاذ صالح أني أثني على المداخلة قبل قليلة، والجزئية اللي ذكرها سعادة المستشار جزاه الله خيرا، حقيقة كلام جامع جميل. ويمكن أن أضيف له عبارة أرسلها لكل بنت الآن صالحة ولكل ولد صالح الآن، بل حتى للآباء والأمهات. أقول: دائما خذ على

0: نفسك عهدا أنني سأكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. دائما في بيتي، في مسجدي، في سوقي، في عملي، سأكون دائما جزءا من كل حل ووفاق ووئام، ولا يمكن أكون جزءا من تفرقة أو بلبلة أو مشكلة. خذ هذا العهد على نفسك أن الله تعالى لن يراك، سبحانه وتعالى لن يراك أبدا في أي موضع من المواضع وأنت جزء من مشكلة أو جزء من احتقان أو جزء من تصعيد، بل أنت دائم بلسم شافي وجماع للقلوب ومصدر للوئام. اجعل هذه رسالة لك في الحياة، وتذكر قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وبالعودة إلى ما تفضلتم به، الحقيقة من أصول الشريعة، من مقاصد الشريعة الكبرى التي تندرج تحتها من الأحكام حقا ما لا يحصر، ما يم لا يمكن حصره، هو مسألة منع أسباب التنازع، منع أسباب المفضية للتنازع. وهذا المنع يكون بتهيئة الحياة لألا يصبح فيها تعارض أو تصادم، ثم في حال حدوث شيء من ذلك أن يكون هناك دائما، إن صح التعبير، مخرجا للطوارئ، أو هناك دائما إنذار للحريق أو إطفاء له مباشر. يعني إن تعجب فعجب يا أستاذ صالح أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتمعوا للتشاور في شأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه قبل أن يجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رباهم عليه الصلاة والسلام إلى أن حياة بلا ولاية هي نهبة أو معرضة لأن يحرر فيها الشيطان وأن يفسد فيها. ولذلك ينبغي أن نستقي من هذا ما نستقي من الدروس. فلا يوجد فراغ في البيت، يعني أحيانا يكون الأب مثلا مشغولا أو بطبيعة عمله أو بطبيعة شخصيته، فتكمل الأم هذا الفراغ لا بأس. أحيانا بالعكس، الأم تكون والله لها ظروف صحية أو غير ذلك أو شخصيتها، فالأب يحتاج إلى أن يتمدد قليلا إلى بعض أمورها ليعينها فيها، فهذا لا بأس به. البنت الكبرى، الأخ الأكبر، ينبغي أن نتكامل وأن نرفض أن يوجد فراغ يستثمر فيه الشياطين الجن والإنس في الأسرة. الأسرة دائما يكون سياجها مكتملا. يجب أن تعرف الأسرة أن أي ثغرة في سياج الأسرة هي منفذ لخير أو شر، ولا يدرى ماذا يدخل منها. فدائما الأسرة تكون محاطة. البنت الكبرى يا بنت الكريمة، كملي دور الأبوين. الابن الكبير يا بني، كمل دور الأبوين. أنتما أيها الأبوين الفاضلان، تكاملا بينكما واقبلا من رعيتكما. اجعل الأسرة مؤسسة تشاركية جميلة تكاملية. الصغير يرحم، الكبير يوقر، الحاجات تحترم. يعني ما إذا مر بنا مثلا، إذا مر بنا مريض من الأسرة، أو مشغول، مريض مشغول، عنده ظرف، عنده عزيمة مثلا، عنده، كل الأسرة يعني تتحلق حوله وتكمل معه هدفه. وهكذا يكون الوئام، وهكذا يكون التكامل، وهكذا تصبح الولاية رحمة وتكميل وحماية وظلال وارفة في هجير الحياة اللاهب، وليست صوتا مسلطا على الأجساد.
1: مرافق
2: مرافق. معنا اتصال جديد. ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم عبد الله.
3: نعم، عندي بس ثلاث نقاط سريعة بالنسبة للولاية. النقطة الأولى أن الأخطاء أو الضرر الذي يقع من الولي هو أصبح، طبعا هو ليس مبرر لكن هو سبب لما نسمع به عن الأمر بإلغاء الولاية أو غيره، فهذا سبب فيه. فكثير أصبح يسمون هذا إلى الإسلام، والإسلام بريء، يعني الولي لم يقم بواجب كما أمر الله سبحانه وتعالى.
2: جميل.
3: فأصبحت هي سبب وليست مبرر، لكن هي سبب لما نسمع به، سواء كانت بحسن نية أو بغير حسن نية.
2: نعم،
3: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مثلا أتكلم عن المرأة، هناك نساء أجبرتهم الظروف ليصبحون تصبح الولاية لهم. يعني لفت انتباهي كلمة المذيع قليل، يعني جميل الإنسان يجد من يتحمل عن المسؤولية، من يخطط عن أو من يساعد في التخطيط أو أو أو، وفعلا كثير ممن تحمل المسؤولية ويعني بظروف أجبرتهم لا يوجد لهم يعني، فتحمل المسؤولية، يعلم الله يعني المعاناة التي عانوها واللي ما زالوا يعانونها، ويتمنون أن أحد يتحمل عنهم لو جزء من المسؤولية. يعني المسؤولية سهلة أيا كانت هذه المسؤولية.
2: والنقطة الثالثة،
3: عائلية. النقطة الثالثة، أن الذين طالبوا الولاية أو يدعون أنهم الآن حققوا لهم إلغاء الولاية عفواً الآن أصبحوا لي على أنفسهم، ما وجد منهم أمور يعني لا لأنفسهم ستصلح ولا للمجتمع، ما وجدنا لهم لا زيادة في صلة الأرحام ولا زيادة في القيام بطاعات أو بحقوق أو غيرها، بالعكس ما وجدنا إلا هم فتاح حول مع الشهوات أو انجراف مع سيارات الحياة المغرية.
2: شكرا يا أم عبدالله على هذه النقاط الثمينة، ونستمع إلى تعليق شيخنا عليها.
0: جزاكم الله خير، الحقيقة مداخلة قيمة، والنقطة الثانية لفتت نظري أكثر، وهي مسألة فعلا أن الولاية، يعني أنا أؤكد على كلام بنتي الكريمة وأختنا الكريمة، أقول أن الولاية الحقيقة أنها ليست مغنما، الولاية ليست مغنما، يجب أن نفكر في هذا، هي في الحقيقة مسؤولية عظيمة، إنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ولاية وإنها يوم القيامة خزي ولا ندامة إلا من أخذها بحقها. فالأب مثلا في بيته يجب أن يعلم أنه بين أمرين، بين أمرين ثابتين في السنة، إما أن يكون من السبعة أو بالأول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن أولهم إمام عادل، فإذا عدل في رعيته وحاطهم بنصحه وترفق بهم وكان معهم كما يحب أن يكون معه وليه حين كان ناشئا، الرجل يقول كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم، فيذكر الإنسان طفولته ونشأته فيكون لابنه كأحب ما كان يريد لنفسه حين ذاك وكأحب ما يمكن الآن في تصوره. فأحب لا يعني أنه يتابع شهوات، أحب يعني الحزم في وقته، اللين في وقته، التفاهم في وقته، الإرشاد بالحسنى في وقته إلى آخره. فالمقصود أن الولاية ليست مغنما، هي الحقيقة قيام عظيم، فإما أن يكون من هذا قلنا السبب، وإما أن يكون من يلقى الله تعالى وقد فرط في ولايته، وهذا متوعد بوعيد عظيم. فإذا ينبغي أن نعلم أنها مثل ما قالت المتداخلة الكريمة، أنها ليست يعني عندما تجبر الظروف فعلا، سواء الأب فينفرد ويكون يرعى الأسرة بلا أم بلا زوجة، أو العكس الزوجة بلا زوج في ظروف معينة، ظروف مرض إلى آخره، انفصال، فإن هذا ترى يعني هو مغرم، وهنا يعني كما يقال تذهب السكرة وتبقى الفكرة، هنا يذهب رونق الكلام الذي قد يدخل فيه الشيطان وتبقى المسؤولية.
2: ولذلك هي غالبا للرجال، لأنهم ليس بالضرورة أنهم أقدر، ولكنها أكثر مسؤولية وأكثر التزام. ويعني من كما ذكرت أم عبد الله، من جربت إما اضطرارا كمن هي مطلقة وأرملة، من جربت الولاية، أو هي من اختارت وحاولت أن تكون، وجدت الصعوبة ووجدت أنها انصدمت بواقع الولاية. أحسن.
0: في طرفة يا أستاذ صالح لو تسمح لي، هي طرفة حكيمة الحقيقة، يقال وهي سمعتها قديما، يقال إن أبا حكيما، يعني أوتي حكمة عجيبة في القصة هذه، أنه كان معه ابنه الصغير، فعندما مروا كانوا يمرون بإشارة ضوئية، إشارة المرور الضوئية، فقال الابن لأبيه، شوف السؤال، بعض الأطفال سألتهم مشكلة، فقال الابن لأبيه يا أبي الأحمر علامة الوقوف، هذه مفهومة يعني لأنه الخطر وكذا حتى لا يتجاوز ماشي، لكن لماذا جعلوا علامة المسير هي الخضراء، لماذا لم تكن زرقاء؟ الحقيقة أنه يمكن أقوى ضد الأحمر هو اللون البارد الأزرق. فسؤال الحقيقة أنا ما أدري إذا كان يعني الأستاذ في علم الهندسة المرورية وكذا عندهم جواب، لكن الأب كان حكيما جدا وخرج من هذا الميدان وأقنع، فقال لابنه قولا حكيما جدا، قال طيب يا ولدي، لو أنهم جعلوها زرقاء كان سألتني وقلت لماذا لم تكن خضراء. إذن أحيانا فعندنا الآن زوج وزوجة، ذكر وأنثى، لابد واحد منهم يكون له الكلمة النهائية. يعني وبالمناسبة يا أستاذ صالح، أكثر باب من أبواب الدين فصل في القرآن الكريم هي أحكام الأسرة، أكثر من العبادات، أكثر من المبايعات، أكثر من كل الأبواب الأخرى في الدين. لماذا؟ سبحان الله، لأمور من بينها والله أعلم، من بينها أن الزواج وتكوين الأسرة هذا ليس خاصا بالصالحين ولا بالأذكياء ولا بأصحاب الخلق الرفيع، تقريبا كل الناس يتزوجون يكونون أسر من الذكور والإناث ويكونون أعضاء من أسر بعد ذلك. ولذلك فهم يحتاجون إلى تفصيل. انظر مثلا إلى أحكام الخطبة والتعريض بها في العدة وانت ماشي، إلى أحكام الميراث وترث الثمن ولا الربع وما بين ذلك من أشياء عجيبة، حتى الرضيع إذا أنفق عليه ولم ينفق ورفضت الأمة ترضع. فالحاصل من هذا أن الشريعة فصلت في أحكام الأسرة لأن الكل يحتاج إليها، ولأنك إذا أوجدت مجتمعا فيه أسرة صالحة صحية متناصحة متقاربة ارتاحت المحاكم وارتاحت الجهات الأمنية وارتاحت الجهات التربوية وانضبطت الأسواق وانضبطت الطرق إلى آخره، وقل المخالف وسهل ضبطه والقيام عليه، وقلت الجريمة وسهل تتبع أسبابها. فالأسرة في الحقيقة هي الوحدة في المجتمع وليس الفرد، الوحدة في المجتمع المسلم هي الأسرة وليس الفرد، وإن كانت الأسرة مكونة من أفراد. فالمستمع الكريم الآن يستمع إلي وعنده جهاز تنفسي وعنده جهاز عصبي وعنده جهاز هضمي إلى آخره، الله يبارك الجميع في صحته، فهذه أجهزة داخل جسد واحد هو فلان المستمع. فكذلك الأسرة فيها أب وأم وبنت وابن وإلى آخره، لكنها الحقيقة شيء وعضو واحد ولبنة واحدة تكون المجتمع. ولذا ينبغي أن تتكامل وتتراحم ولا يكون بينها فوارق ولا حواجز، لأنها شيء واحد في بناء المجتمع. فالأسرة الصالحة تعني راحة للمجتمع، ولذلك من راهن إن صح التعبير على دور الأسرة في أي نمو أو تغيير نحو الأفضل أو إصلاح نحو الأزكى إلى آخره، فإن شاء الله أن رهانه ناجح بقدر ما يبذل له. ومن تجاهل دور الأسرة صعوبت أمامه الأهداف. فعندما نرى مثلا ظواهر سلبية في المجتمع يجب أن نبدأ نسأل عن دور الأسرة. الآن مثلا يا صالح أسمي مثال أفكار الإرهاب والغلو وتأثر البعض بها، أو أفكار الإلحاد والانحلال وتأثر البعض بها، هذا أو ذاك، ينبغي أن نسأل أول سؤال أين دور الأسرة. وبالمناسبة أنا أريد أن أضع ضمادة يعني بلسم على قلوب الآباء والأمهات الذين قد يبتلون في ذريتهم بشيء من هذا، قد الإنسان يفيق منا أنا وأنت تصالح أو أي واحد، كم من الأفاضل بل كم من القامات في البلد استيقظ ذات صباح وجد مثلا في أسرته من جنح نحو هذا الأمر أو ذاك. فنقول لهم إن من أسوأ الأمور في المجتمع أن يطعن في الأسرة أو في الأب أو في الأم بسبب خطأ حصل من فرد منها. الخطأ وارد، وخير الخطائين التوابون، ونحن مجتمع متراحم، لسنا مجتمعا شامتا ولا مجتمعا معيرا ولا مجتمعا مروجا للسلبي، بل نحن مجتمع متساتر. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الرسالة أن حين يجنح جانح فالأسرة تحتويه ولا تكون عدوا له، والمجتمع يحتوي تلك الأسرة ولا يكون شامتا بها، وبهذا تتحقق الرحمة المرجوة.
2: نعم، متواصلين معكم أيها الأعزاء في مرافق، وهذه الوقفة الثانية مع مرفقنا الثاني.
1: مرافق.
4: مرافق
5: موقف يؤكد مراعاة الشريعة لمشاعر الزوجة ومنحها حرية اتخاذ القرار في الاستمرار والبقاء في حياتها الزوجية أو إنهاء تلك الحياة في حال تعذر وتعسر وجود العاطفة الزوجية والحب الذي هو وقودها. فهذه امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، واسمها حبيبة رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والحديث في البخاري. ففيه تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموقفها ومراعاته لمشاعرها واحترامه لعاطفتها، فهي لم تعيبه في دين ولا خلق ولا سلوك لما كرهت البقاء معه، رغم علمها أن هذا هو المقياس الأساسي عند رسول الهدى الذي قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. لكنه الحب الذي لم يجد طريقا لقلبها تجاه هذا الزوج، والميل القلبي الذي لا يملكه إلا الله تعالى. فلم يذمها صلى الله عليه وآله وسلم على بغضها لثابت على قبحه وشدة سواده رضي الله عنه، وإن كان ذلك جبلة وفطرة خلق عليها. ولم يلومها أو يراجعها في قرارها، بل تفهم مشاعرها وبادر في الحكم والقضاء لها بالخلع.
2: شكرا للمستشارة الأستاذة فاطمة مستور الغامدي على هذه الإطلالة وهذا المرفأ، ونواصل الحديث. هنا نقطة ضيفنا الكريم تحدثت عنها المتصلة قبل قليل حول تلك أو ذلك الانتصار الشخصي الذي يعني يظن من قمنا بمحاولة يعني رفض الولاية أنهن انتصرن فيه، وهن لم يحققن شيئا لا لأنفسهن ولا لمجتمعهن، وإنما أرادوا بذلك فقط أن يرفضوا هذا المبدأ العظيم الفطري والشرعي، وحتى لو وصلوا له بطريقة أو بأخرى لم يقدمنا ما يستحق.
0: نعم أحسنتم. هنا يقول ستعلم حين ينقشع الغبار خيلا كان تحتك أم غير ذلك. فنعم الحقيقة أنه في مثل هذه الحالات المؤسفة تجد أولا، سبحان الله، احنا ذكرنا في بداية الحلقة الولاية الشرعية والولاية البدعية. من يتمرد على الولاية الشرعية كمبدأ لن تقف في وجه ولاية أخرى. يعني إذا تمرد على ولاية الشرطي ترى يقال الأثر يدل على المسير. فإذا تمرد على ولاية الشرطي مثلا في نقطة مثلا سيطرة أمنية وضاق بها، فهذا يكشف. يعني أنا عندما أرى ابني مثلا في ضيق مثل هذا، هذا يكشف أنه عنده مشكلة في فهم الولاية والسمع والطاعة. أقول لا يا ولدي، هذا مكلف بالأمن وقد يكون عنده مؤشرات معينة، فينبغي أن يتحقق مما يرى ومما يريد، ونتباهى معه ونعينه وهكذا. في الحاصل الولاية ترى شيء واحد، ولذلك لن تجد بارا بوالديه مثلا طعانا في مثلا السلطان، ولا مثلا سامعا مطيعا مجتمع السلطان طعانا في والديه، لا، لأن المبدأ الأخذ واحد. فهذه يعني حينما نحمي الأسرة، حينما نحمي مثلا مؤسسات المجتمع، فإننا في الحقيقة نحمي كل أنواع الولايات بكل صورها. ولكن للإنصاف، وهذا أيضا مرجع لما ذكرتم جزاكم الله خير وذكرت أيضا المتداخلة الكريمة، مسألة الغلو والجفاء. يعني الأمثلة الصارخة غلوا وجفاء في الولاية هي أسلحة بيد الشيطان والجاهل. يعني احنا نفترض ان شاء الله ان بنتنا او ولدنا او كذا اذا اصغى الى شيء من ذلك الباطل الذي يقبح عنده الولاية الشرعية العادلة المنصفة المحقة، فانه يفتن بسبب تطبيقات سيئة. ولذلك ينبغي ان نرفع اصواتنا صادقة ونقول للخطأ خطأ وللصواب صواب، سواء غلو او جفان. ودعني لو سمحت يستعرض بعض الصور. يعني مثلا بعض أنا أشوف هذا في أحيانا في الأسواق وكذا، يأتي الولد مثلا يختار لنفسه ملبس معين، هم الآن في السوق، فيقول هذا اللبس عجبني، قالت الأم لا خذ هذا ما يعجبني، قالت لا غصبا عنك تأخذ. طيب هذا السلب الآن لذوقه لحري، أنت ممكن عندك أسبابك الرحيمة لرفض هذا، لكن يجب أن تصل إلى هذا بغير طريقة يعني مصادرة رأي وذوق الابن أو البنت، فتقولي مثلا ما رأيك في هذا، هو أجمل على مثلا على ملبسك أو على بدنك أو على بقية ملابسك، فيدخل من باب الإقناع ومن باب احترام الذوق. لاحظ كيف المصادرة مثلا في الملبس، لا تلبس كذا، لا ما تلبس كذا، لا ممنوع كذا، دون وجه حق، دون يكون أمر يتعلق مثلا بلباس لائق أو غير لائق، لا.
2: وبدعوة الولاية يعني يحاول فرض الرأي،
0: فرض الرأي في أمر ينبغي أن نعطيه مساحة لإخراج مواهبه وذوقه من الطفولة. يعني بعض الناس الآن تشعر أن ولد كبير ولا يستطيع أن، وبنت كبيرة أحيانا ما يستطيع أن يأخذ قرار في ماذا يلبس،
2: وبعضهم يقول هكذا كنا فلا بد ما نطبق ما عشنا على الآخرين.
0: نعم هذا احنا قبل قلنا أنه هذا في الحقيقة مشكلة. يعني الحقيقة أنه يعني لا يمكن أن نعتبر أن النموذج قبل 50 أو 20 أو 100 أو أيا كان سنة أنه هو المنتهى في الصواب، وأنه ما بقي بس إلا نقلده، هذا مو صحيح. كل زمن له تحدياته، كل زمن له ميزاته، كل زمن له يعني ظروفه، فنعيش مع كل زمن وفق مقتضياته دون تفريط في الثوابت. أيضا الجفاء بالمقابل، يعني احنا ذكرنا اللي يتسلطون وذكرنا الملبس مثالا، والآن في الحقيقة كثيرة لكن أخشانا يطول الوقت. بالمقابل الجفاء، يعني تجد مثلا بنت تصبغ شعرها بلون غريب جدا ونشاز، ولا يصبغ عادة في كل المجتمعات، يعني في الأحوال العادية، مثلا لون صارخ مثلا، أو تجد ابنا مثلا يحرق رأسه بطريقة غريبة ويضع فيه حركات ويدخل ويخرج ويأكل مع الأسرة ولا يلتفتون لهذا ولا يقولون ما يعني ما تسأل نفس الأم والأب ما الدافع النفسي الذي جعل بنتي ولدي يتصرف بهذا التصرف أن يخرج عن مثلا المألوف فيبدأ يعني. ولذلك يا أستاذ صالح أي خطأ مهما كنا نستبشعه يعني مثلا في الصلاة هذا أخطر شيء أو غيره أو في أمور أخلاقية أو أي خطأ نراه من الولد أو البنت هو ليس مجلبة للعنف اللفظي فما زاد على ذلك، بل هو مجلبة للحوار. هذه مسألة مهمة. يعني بعض الناس إذا رأى علامة خطر سواء كان فعلا أو كان هو مبالغ في ردة الفعل، بعض الناس عنده مبالغة مثلا لو يدخل ابنه مثلا ما يقول له صباح الخير يقول هذه دليل على أنه فكرة منحرف ويصنع من الحبة قبة، وبعضهم بالعكس كما قلنا قد تأتي المظاهر الشديدة الغرابة ولا تلفت نظره. لكن في المستوى المعتدل حين يأتي سلوك له دلالات سلبية وبقدر ما يكون من الدلالات السلبية ينبغي أن يكون مثيرا للحوار لا مثيرا للعقوبة أو للتوعد أو للعنف اللفظي. فإذا رأيت ولدي أو بنتي مثلا سلوك معين لا أستدعيه للتحقيق، وإنما أستغل جلسة عامة في الأسرة وأبدأ أتكلم عن هذا الأمر وأستجلي منهم. وإذا كانت سياستي معهم أصلا أني مستمع جيد لهم وأنني متفاهم لما يقولون فإنهم سيصارحون بما لديهم. نعم. عند ذلك ينبغي على المربي وعلى الأب وعلى الولي بين قوسين أن يذهب إلى الأسباب الكاملة إلى العوامل الأصلية التي أدت إلى هذه المخالفة فيفككها. فمثلا قد يجد بوعيه ببعد نظره أن المسألة تتعلق بإثبات الذات فيعطي الابن والبنت مجال لإثبات الذات، يقول مثلا ما رأيك أن تختاري لنا مثلا نوع الطعام اللي نتناوله، أو أن تقومي على شأن الأسرة هذا الشهر في كذا وكذا، ما رأيك يا أيها الولد أن تقوم أنت على المصروف أنا أعطيك المال وأنت تقوم على الأسرة ويطلب منك وترفض وتمنع وتقبل في ضوء ما ترى من مصالح. فهنا يكون حقق ذاته بالطريقة السليمة. فهنا أبدأ أنا كولي أنظر أنا لم أعطيه المساحة الكافية، وربما أعطيت المساحة الكافية لكن في شخصيته خصوصية تحتاج إلى مساحة أكثر.
2: نعم. أحيانا شيخنا يعني من الاستغلال الخاطئ لمفهوم الولاية ما يحصل من التدخل في خصوصيات الأبناء. صحيح. وتضييق دائرة الخصوصية عليهم وأحيانا حتى بعد الزواج.
0: أحسنت. نعم هذه نقطة مهمة جدا، أنه لكل فرد يعني وهذه رسالة لكل أب وأم ومسؤول عن أسرة، لكل فرد عندك في الأسرة له مساحة من الخصوصية. تخيل أنها مثلا نصف متر حوله مثلا يعني، فإذا دخلت في نصف متر هذا ستضايقه، ربما يحتمل في البداية، ربما يأنس بك ويشعر بدفئك كأب أو أم وكذا بقربه، لكن إذا أطلت المكوث في داخل دائرتي الخاصة سيضيق بك، وبالمقابل إذا ابتعدت عن الدائرة كثيرا ستفقد الرابطة، ستفقد الجاذبية بينكما وسيكون التواصل بينكما منعدم. لذلك ينبغي على الأب والأم فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، أن يضبط هذه المساحة ويكون دائما قريبا منها أو على الأقل لا يبتعد كثيرا لكي يكون عندهم من الخصوصية ما يحترم وأيضا لهم من سياج الأسرة ما يحميهم.
2: انتهت أيها الأعزاء هذه الحلقة في مرافق، سعدنا بمتابعتكم، نشكر ضيفنا الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الغامدي أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، شكر الله لكم حضوركم وهذا الحديث الماتع.
0: الله يحفظكم وأنا أشكركم أيضا ونسأل الله تعالى القبول، ونعتذر أي زلل فالحديث المباشر قد يكون فيه زلل فالعذر من الجميع.
2: أشكر لكم أيها الأعزاء طيب المتابعة كما أشكر زملائي.
1: مرافق.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. رواه البخاري. وعن أنس
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: رحلة سلوك.
1: هذا أوان برنامجكم
0: رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
2: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
0: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
2: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك، حيث نناقش سلوكيات الإنسان بهدوء وبتأودة، نحلل ثم نعزز ونعالج. الإنسان بفطرته غير كامل، أو دعوني أقول بعبارة أخرى خطأ، فكتب عليه الخطأ، وبالتالي فطرة النقص. ليست مشكلة حقيقة أن يكون الإنسان ناقصا، لأن هذه فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، فالإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال، وحتى لو وصل إلى كمال هو كمال جزئي ونسبي وبشري، يعني يشوبه النقص. المشكلة الحقيقية هي أن توجد شخصية تمتهن قضية اكتشاف النقص، تتتبع النقص، شخصية تمتلك مهارة عالية جدا جدا جدا في تسليط الضوء على كل خطأ يقع فيه الآخرون، قدرة عالية عالية جدا. تصيد الأخطاء سلوك مشين، مؤلم، مقلق، مزعج، ينفر الناس. عندما تتعامل أنت أو تتعاملي أنت مع شخصية تمتهن تصيد الأخطاء، لا يرتاح الإنسان

0: التعامل معه، حتى لو كان أقرب قريب. يتمنى أن يكون تعامله معه في أضيق الحدود، لأنه مزعج، مزعج بالنسبة له. طبعا قطعا كل واحد فيكم الآن وهو يسمع هذه الكلمات يعتقد جازما بأنه بإذن الله تعالى ليس ممن يمتهن تصيد الأخطاء، ولا يعتبر مصنف أنه شخص متصيد للأخطاء. وجيد أن نكون دائما وأبدا متفائلين مع أنفسنا، لكن أيضا من الجيد أن نكون أصحاب جرأة في محاسبة النفس. دعوني أذكر لكم بعض المؤشرات التي تدل على أن الإنسان صاحب شخصية متصيدة للأخطاء. من هذه المؤشرات أنه يفترض الخطأ ابتداء، يعني إساءة الظن. يعني بعض الناس أصلا يتعامل معك على أنك مخطئ أو ستخطئ، أو أنت يعني متوقع منك الخطأ. فأنك عندما تفترض في الذي أمامك أنه سيخطئ أو فيه خطأ، وهو طبعا قطعا كل إنسان فيه خطأ، لكن عندما تتعامل بهذه النفسية قطعا ستأتي عينك على منطقة الأخطاء، يعني كأنك تجر نفسك مباشرة إلى منطقة تصيد الخطأ. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني، بعضهم يشعر بالانتصار عندما يحصل أو يكتشف الخطأ، كأنه اكتشف بئر نفط، كأنه اكتشف كنز. عندما يكتشف خطأك كأنه فعلا يعني وضعك في زاوية ضيقة كذا، واستطاع أن يواجهك بأنك مخطئ. يشعر بحالة من الانتعاش والانتصار. طبعا قطعا هذه الحالة مرتبطة بأن الإنسان عندما يكون أصلا ممتهن لتصيد الأخطاء، فهو ضمنا يعيش حالة التزكية النفسية، فهو يريد أن يسقط الآخرين من فوق القمة ويبقى هو على القمة. وهذه أزمة حقيقية، لأن متصيد الأخطاء سينشغل كثيرا عن أخطائه مقابل أن يلتفت إلى أخطاء الآخرين. من المؤشرات أيضا أن متصيد الأخطاء لا يرى صواب الآخرين، يعني لا يرى الوجه الإيجابي، لا يرى الوجه المشرق. تذكرون قصة نصف الكأس الممتلئ والفارغ؟ فهو لا يرى هذا الممتلئ أبدا. يعني بمعنى آخر، مهما حاول الإنسان أمامه أن يظهر جانب إيجابي، لأن عينه لا تقع إلا على المكان السلبي، سيركز على المكان السلبي. مثل من رسم لوحة أو وضع لوحة بيضاء، وفي وسط اللوحة وضع نقطة سوداء صغيرة، ثم قال للناس ماذا ترون في هذه اللوحة؟ فالكل قال هذه لوحة بيضاء، ما عدا واحد قال في نقطة سوداء، فنسي كل البياض والجمال الموجود داخل هذه اللوحة. فهذا الإنسان لا يرى حقيقة صواب الآخرين أبدا، ولا نجاح الآخرين، ولا إيجابية الآخرين، دائما يرى الأخطاء. أيضا من المؤشرات قدرة عالية على الدخول في النوايا. أن تقصد كذا، أنت تقصدي يا أخي أنا ما ذكرت هذا القصد، ولا قلت هذا القصد، ولا أشرت إليه أصلا. لا بس نحن نعرفه. يعني هذه التقنية متقدمة جدا جدا جدا، يعني حتى الذكاء الاصطناعي ربما لا يستطيع أن يخمم مثل هذه النوايا الداخلية. يعني صحيح الذكاء الاصطناعي اليوم عندما تبحث عن كلمة يعطيك مترادفاتها باعتبار أنك بحثت عن شيء أو قلت شيء، يعني نطقت بشيء، لكن أن يدخل داخل قلبك ويعرف ما في قلبك، هذه تقنية بشرية عند البعض فقط من متصيدي الأخطاء. طبعا آخر مؤشر، الانشغال التام بالطرف الآخر. يعني تجد هذا الإنسان ليس له هم، ليس له هم إلا متابعة حالات الواتس للآخرين، أحداثهم، تغريداتهم، أمورهم، منشغل بهم تماما، واستفسار دقيق جدا مع كل موقف من المواقف. طبعا حالة مؤلمة حقيقة، شخصية مؤلمة. كيف نخرج من هذه الشخصية لو وقع الإنسان فيها؟ ما هي الخارطة؟ الروشتة. تذكرون دائما في رحلة سلوك قبل أن نذهب للخارطة نذهب لإضاءة سريعة من زاوية نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا منهج عجيب في قضية السلوكيات الإيجابية المختلفة في الحياة. واحدة من هذه السلوكيات قضية ألا نتصيد الأخطاء، علمنا إياها بطريقة عملية. يعني مثلا النظر إلى الجانب الإيجابي في الإنسان. تذكرون ذلك الرجل الصحابي الذي كان يشرب الخمر كثيرا ويحد، يعني يطبق عليه الحد كثيرا. في يوم من الأيام أحد الصحابة قال قبحه الله أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الإنسان وقال له لا تقبح، لا تلعن، والله إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. شارب خمر لكنه يحب الله ورسوله، فعلا هو يحب الله ورسوله، لأنه لو لم يكن يحب الله ورسوله ما بقي على الإيمان، كان ارتد عن دينه أو لم يدخل في الدين أصلا. فتسليط الضوء على الجانب الإيجابي دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يدخل في منطقة تصيد الأخطاء. من جانب آخر، لما يقول لأصحابي لا تحدثوني عن أصحابي، إني أريد أن أخرج من هذه الدنيا وأنا سليم الصدر عليهم. لا تحدثوني، يعني لا تنقلوا لي كلمات سلبية عن الآخرين. منهجية عامة في قضية ألا تتصيد أخطاء الناس، وعشرات الأحاديث والمواقف والكلمات في هذا السياق. لكن نحن فقط في الزاوية النبوية نحب أن نؤكد على أن القراءة في هذه الزاوية ستفتح لك آفاق، ويمكن لكل واحد فيكم أن يذهب يقرأ الكثير من المواقف النبوية والأحاديث التي ترسم منهجية جميلة في هذا الاتجاه. دعوني أعود إلى الخارطة. خطوات عملية سريعة، روشتة تساعدني على أن أخرج من دائرة تصيد الأخطاء. قالوا لي بأنني متصيد للأخطاء. زوجتي تقول ترى أنت دائما يعني تكبر الخطأ. زوجي يقول أنت دائما تكبرين الخطأ، رئيسي في العمل يقول هذا الكلام، وهكذا. خذوا هذه الخطوات العملية السريعة. أولا القضاء على الفراغ. ليش؟ لأن الفراغ مجلبة للتتبع أحوال الناس، وعندما يتتبع الإنسان أحوال الناس يبدأ يدخل تدريجيا في قضية تصيد الأخطاء. فعندما يكون الإنسان مشغولا بالمفيد النافع لنفسه آنذاك سيكون مشغولا عن أخطاء الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التدرب على أن ترى الجميل. يعني بمعنى موقف الآن من الزوجة، على سبيل المثال نضرب مثال من البيت، دخلت البيت وجدت أن الطعام قد تم وضع طعام الغداء، اكتشفت أن الطعام مالح، بالإمكان أن تقول الطعام مالح، هذا الآن الخطأ الموجود، لكن هناك زوايا جميلة موجودة على السفرة، السلطات الموجودة، الجهد الذي بذل، أصلا طبخ الطعام أصلا وجوده في المطبخ في ساعات طويلة، حرصها على أن تقدم طعاما جميلا، هي طبخت أكلة تعرف عنك أنك تحبها، كل هذه قضايا جانبية جميلة. فلو بدأت تعود نفسك على أن تنظر للجميل ستصبح شخص غير متصيد للأخطاء. قل مثل هذا في قضية العمل، أن ترى الجمال مما يقدمه الآخرين من فريق العمل، وأمثلة كثيرة جدا. الخطوة الثالثة تعلم قاعدة مهمة جدا، التغافل إحسان وجزاء الإحسان الإحسان. ماذا نعني بذلك؟ عندما يغض الإنسان طرفه عن أخطاء الآخرين هو يحسن إلى الناس. الناس لا يحبون أن تواجههم بأخطائهم، أنت نفسك لا تحب ذلك، أنا لا أحب. صحيح يتمنى الإنسان أن تهدى، يعني رحم الله امرئ أهدأ إلي عيوبي، أتمنى أن يهدي الناس إلي عيوبي، لكن أيضا أتمنى أن يهديها لي بطريقة صحيحة، بأسلوب مناسب، بنوع من الإيجابية، بنوع من التوازن، يذكرون إيجابياتي ثم سلبياتي ويجعلونها نقاط للتحسين، عبارات جميلة تعينني، لأن في الأخير أن تريد أن تعينني لا تعين الشيطان علي. فالتغافل إحسان وجزاء الإحسان الإحسان. الأمر الرابع تذكر دائما وأبدا بأن المتصيد للأخطاء سيخسر كل دوائر العلاقات الخاصة به. أنت ستقطع كل العلاقات، أقرب الناس لك لن يأنسوا بالجلوس معك. يعني لو سأل شخص امتهن تصيد الأخطاء، سأل زوجته عن أكثر شيء يقلقها في التعامل معه، تقول له هذه القضية، يا أخي أنت تكبر الأخطاء تتصيدها. ونفس القضية الزوجة، نفس القضية الرئيس في العمل، نفس القضية الجار الصديق الأخ الجليس معك في استراحة، لو كان شخص ممتهن هذه القضية يعني أصبحت مهنة بالنسبة له، ستخسر كل دوائر علاقاتك. الخطوة الأخيرة والعملية والديناميكية، توقفوا عن طلب التفاصيل. ترى أحيانا يكفينا من المعلومات ما يأتينا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يعني على سبيل المثال معلومة معينة في الأسرة، ما في داعي أطلب تفاصيل طالما أنا لست بحاجة لهذه التفاصيل. ترى أحيانا كثرة التفاصيل في بعض الملفات تفتح لك أفاق الخلل عند الآخرين، التفاصيل في بيئة العمل، التفاصيل في كذا، التفاصيل في، فأحيانا تتبع التفاصيل فتكتشف أماكن الخطأ أثناء التفاصيل. لو بقيت على الصورة الإجمالية الكلية الخارجية ربما رأيت الجمال فيها. هذا لا يعني أن الإنسان أحيانا يحتاج للتفاصيل بحكم عمله وموقفه وسياق الحياة، لكن أنا أتحدث كقاعدة عامة أن الإنسان لا يبحث عن التفاصيل. وهذا ترى كان أيضا واضحا في منهج النبي عليه الصلاة والسلام له بالمنتج الأخير، وهذا ما يسمى اليوم في علم الإدارة حتى الإدارة بالإنجاز. في الأخير أن لي إنجاز، إذا حصل الإنجاز أن لا يهمني تفاصيل الوصول لذلك الإنجاز. وهنا بإذن الله تعالى سنخرج من دائرة تصيد الأخطاء إلى رؤية الجمال. أراكم على خير.
1: رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
2: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
1: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
2: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: نحن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
5: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجئ في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز، ثم إعراضه عن السوء الفحشاء، ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.

0: غافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إشراقة. وفي إشراقتنا لهذا الصباح الجميل، أعلى الله سبحانه وتعالى للسنة مكانها، وأوجب على العباد حبها واتباعها، وقيض لها على مر العصور والدهور رجالها وأنصارها الذين تعلموها وعملوا بها ودعوا إليها، فكانوا أحق بها وأهلها. حديثنا في إشراقتنا لهذا الصباح الجميل عن تعظيم السنة، وذلك مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي المطيري، الأستاذ بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. الدكتور غازي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله دكتور غازي. يعني ودنا تحدثنا عن تعظيم السنة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن الحقائق العلمية الكبرى في أي أمر من الأمور أنه لا يتحقق الوصول إلا بمعرفة الأصول، ومن فرط في القواعد والأصول حري أن يكون مضيعا لكل المكاسب الدينية والدنيوية والأخروية. وقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بدين قويم وصراط مستقيم ومنهج عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك أن الله تعالى زيادة على هذا الفضل تكفل للمسلمين بالريادة والاستقامة والقيادة والضمان من الضلالة والتيهان والغواية متى تمثلوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي جاءت مكملة للقرآن. ومن المناسب في هذا المقام أن نخصص الحديث عن تعظيم السنة النبوية بمزيد من التنويه من أجل معرفة قدرها وتعظيمها وفق المقام الشرعي الذي أراده الله عز وجل لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد فصل القرآن الكريم بيان مصدر السنة مقرونا بالتشريف والتعظيم والتزكية. ولنستمع إلى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من أوائل أو في الآيات الكريمة من أوائل سورة النجم. يقول الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وهذا نفي للضلالة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. وهذا تزكية وتبرئة للسانه عليه الصلاة والسلام من كل انحراف أو ضلال. ثم زكى أستاذه فقال، وهو جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى. وزكى قلبه الذي تلقى هذا العلم فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. فهذه الآيات الكريمة أحاطت بجميع جوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا وتنويها. ويؤكد هذا المعنى ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا؟ فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب كل شيء فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أي من لسانه الشريف. ويقدم القرآن الكريم المعنى الصحيح لتوقير السنة النبوية، وذلك بالجمع بين المحبة الصادقة والعمل والانقياد بعيدا عن العواطف الهشة والمواسم أو المشاعر الموسمية العابرة لدى بعض الناس، فكأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا بزمن أو بشهر أو بمناسبة. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قالت العلماء: زعم قوم بأنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام ليس مجرد مدائح وأشعار وعواطف فقط، وإن كانت مهمة، ولكنه يتجاوز إلى التوقير والتعظيم القلبي والطاعة العملية في كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلم، لإدراك المسلم أن النموذج الكامل في السلوك والأخلاق وسائر منظومة الحياة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عدنا إلى العلوم الحديثة في علوم البروتوكول أو الإعلان أو البرستيج أو الدعاية، سنجد في ذلك من المخالفات، ولكننا حينما نقارنها بأفعال وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ما هو أقوم وأجمل وأرفع ذوقا وأبهى جمالا وإبداعا وروعا. لذلك قال الإمام النووي: فإنه ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر المعالم. من أجل ماذا؟ من أجل إخراج الإنسان الأمثل والأجمل والأروع. والعلة في ذلك أن الله عز وجل قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة من دون سائر أفراد الأمة كما ورد في الحديث وكما جاء في سورة النجم. ومن هنا جاء التوجيه الرباني المطلق بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقدم القرآن الكريم الأنموذج اللائق بالمسلم المعظم والموقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وثمة عوامل صادة ومانعة من تعظيم السنة من المناسب أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا المسلمين والمسلمات، ومنها الجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبمناقبه وبمعجزاته وبمكانته وبسيرته وبمنهجه في الحياة. اثنان، مزاحمة القدوات السيئة التي صرفت وجوه الشباب المسلم في كثير من المجالات وأخذت بأفئدتهم، ونلحظ ذلك من خلال تصرفات قصات الشعر والموضة، تصرفاتهم اليومية والحياتية البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يضيق بعضهم ذرعا من تطبيق السنة النبوية التي تمثل أعلى وأنقى وأزكى درجات الذوق والجمال والروعة في كل صغيرة وكبيرة في الحياة. ثالثا، التعصب والتقليد والعنصرية للموروثات التي أكل عليها الدهر وشرب حتى أصبحت السنة النبوية لدى البعض غريبة ومستنكرة ولا مناص. بعد ذلك كله، إذا أردنا أن نعيد الأمجاد لهذه الأمة ولأنفسنا وأن نخرج أنفسنا من الغفلة والضلالة والتيهان، هو العودة إلى دراسة السيرة النبوية، دراسة علمية دقيقة، ليس من أجل المتعة والتلذذ بالأخبار، وإنما ننتزع الدروس والعبر ونستخلص الحلول لمشاكلنا اليومية والحياتية. الأمر الثاني، العيش في ظلال السنة النبوية، وحينها سوف نتخلص من آثار ومظاهر التكلف والرياء والمتاعب التي تجلبها علينا هذه المتصرفات. الآن علينا أن نبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأجوبة لتلك الأسئلة الحائرة ولتلك المسائل والمشاكل القاتلة التي تحيط ببعض المسلمين. من خلال السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما من طلوع الشمس إلى غروب، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وحدث المسلمين بها، حتى قال أحد اليهود لبعض الصحابة: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى كيف يقضي أحدنا شهوته، كيف يقضي أحدنا حاجته. فالمقصود من هذا أيها المستمعون والمستمعات تعظيم السنة منهجية وسلوك وأخلاق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم دكتور غازي، الله يعطيك العافية على هذه الإضافات وعلى هذه الإشراقة الجميلة. نلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياكم الله. أيضا مستمعينا الأحبة، كان معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن غزاي المطيري، الأستاذ بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، تحدث إلينا عن تعظيم السنة. إشراق.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7-8-2-9-3-5-9-9-9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
6: مرحبا بكم وأهلا.
5: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم، يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى: مذهب الظاهرية، والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب بعلاجه. كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل على فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
5: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
6: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى، كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له داع خاص. الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت للمسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
5: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: مع القرآن في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته
2: نسمع متدبرين ننصت خاشعين نتدبر نتلو عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات.
1: مع القرآن
2: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من البرنامج اليومي المباشر
2: مع القرآن. مع القرآن.
3: تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأعذب وأرق التحايا من فريق العمل، من شرف العام الزميل فيحان بن محمد السبيعي، في التنسيق سلطان حميد العنزي، في التنفيذ والإخراج خالد بن محمد المالكي، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي.
1: مع القرآن. مع القرآن.
3: مستمعينا الكرام، إن من أجمع الدعاء ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. هذا الدعاء أيها الكرام من أدعية القرآن الكريم. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الخلاق هو النصيب، فأنكر الله في الآية أن يجعل الإنسان الدنيا همه وغايته، وندب إلى سؤال الحسنة والخير في الدنيا والآخرة. ومعنى الدعاء مستمعينا الكرام: آتنا في الدنيا حسنة، كل خير وعافية وكل أمر تستحسنه وتحبه، وفي الآخرة حسنة، كل خير في الآخرة كالأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وتثقيل الموازين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وكذلك تبييض الوجه، وأن يعطى الكتاب بيمينه، والنجاة من عذاب الله عز وجل، وأعظم ذلك دخول الجنة ونيل رضا الله عز وجل ولذة النظر إلى وجهه الكريم. وما ذكره المفسرون فيهما ليس على سبيل الحصر، وإنما هو للمثال. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وأما قوله وقنا عذاب النار، اصرف عنا ذلك، وهذه تشمل شيئين: الأولى العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والثانية هي المغفرة للذنوب التي توجب دخول النار. ومن صرف عنه عذاب جهنم وأدخل الجنة كان من الفائزين، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله الكريم من فضله. إذن أيها الكرام، حديثنا في هذه الحلقة مستوحى من آية كريمة هي من أعظم أدعية القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مرحبا بكم، مرحبا بجميل تواصلكم وعطر أحرفكم من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج
2: مع القرآن.
1: مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن. مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله تعالى. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذه الساعة القرآنية. حديثنا في هذه الحلقة حول قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعظم الأدعية هي التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الأدعية ليحرص الإنسان عليها دائما في صلواته وفي أيضا سائر أيامه وفي مواطن الإجابة. نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. سميح يقول: صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أكثر دعوة كان يكثر منها هي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهي الدعوة الجامعة لكل خير في الدنيا والآخرة، فالزمها وأكثر منها وأبشر بالخير، فأنت تسأل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. أيضا هذه رسالة مستمعينا الكرام من أخينا عمر يقول: وفي الآخرة حسنة، أما الحسنة في الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات، فهي أعلى حسنة، ويدخل في حسنات الآخرة كذلك الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أيضا مستمعينا الكرام هذه الرسالة من أخينا محمود يقول: أي أنعم علينا في الدنيا بالعفو والعافية وكذلك العمل الصالح والعمل المقبول وغير ذلك مما يشمله لفظ الحسنة من الخير، وفي الآخرة حسنة يعني وأعطنا في الآخرة الجنة وما فيها من النعيم المقيم وقنا عذاب النار، أي واحفظنا من عذاب النار وما يقرب إليه من شهوة وعمل. شكرا جزيلا لأخينا محمود على هذه المشاركة. الأخت هيا تقول: تدبر الآية: اجعل على الآخرة أكبر همك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فإن صلاح دنياك يعينك بإذن الله عز وجل على بلوغ أمالك في أخراك، فلا تضع من قدرها ولا تضعها فوق قدرها، إنه والله لدعاء عظيم قد جمع خيري الدنيا والآخرة، فما أحسن أن نكثر منه بحضور قلب وصدق يقين. شكرا جزيلا لأختنا هيا. وبالفعل يعني الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن يجعل دائما الآخرة هي نصب عينيه وهي هم الشاغل في سائر يومه. محفوظ يقول: يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: الحسنات المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح، وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار. شكرا جزيلا لأخينا محفوظ. إذن لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام في برنامجكم مع القرآن. حديثنا في هذه الحلقة حول قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من ريح الأسماع مستمعينا الكرام بتلاوة طيبة مباركة، ثم نعود إن شاء الله
0: مع القرآن.

0: مع القرآن. مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة مستمعينا الكرام للقارئ الشيخ محمد المبارك جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله تبارك الله، مشاركات عديدة كما تعودتمونا بهذا التفاعل الجميل منكم، فنسأل عز وجل أن يعطيكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيكم جميعا عذاب النار ووالديكم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا حمود، يقول: هذه الآية ودعاء جامع، فمن حسنات الدنيا التوحيد والاستقامة وأسباب السعادة والتوفيق للطاعة، ومن حسنات الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار، وقيل الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة حسنة الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم والدينا وأمهاتنا وإياكم الجنة. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. نايف يقول: المسلم يعمل ويكسب في الدنيا ويرجو الفوز بالجنة. بالفعل، شكرا جزيلا لأخينا نايف، وأن يكون أيضا عمله وأن يكون عمله في الدنيا كذلك موافقا لمرضاة الله عز وجل، ويحاول أن يحول العادات إلى أعمال صالحة، وبإذن الله عز وجل يؤجر. مثلا اللعب مع الأولاد، ينوي بذلك أن يدخل السرور عليهم ويخلص بذلك نية لله عز وجل، فيؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم من فضل. أيضا إذا ذهب أن يزور صديقا له، ينوي بأنها زيارة أخ في الله عز وجل، فيؤجر بإذن الله عز وجل على ذلك، مع أننا دائما ما نعملها ولا نحتسب النية الصالحة في ذلك إلا من وفقه الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير. غدير تقول: وقد أخبر الله عن أهل الإيمان أنهم يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع، فمن حسنات الدنيا التوحيد والاستقامة وأسباب السعادة والتوفيق للطاعة، ومن حسنات الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. سعد المعاشي يقول: من معجزات نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. بالفعل، شكرا جزيلا. من يتأمل أحاديث

0: المصطفى صلى الله عليه وسلم يلحظ هذا الأمر بشكل جلي وواضح. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أختنا فاطمة تقول: إن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة، أن كل إنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة.
1: مع القرآن على مائدة القرآن.
0: نتحلق إياكم مستمعينا الكرام حول مائدة القرآن الكريم بصحبة ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، وجعل الله لقاء نافعا مثمرا.
0: اللهم أمين. لعلكم أخذتم قسطا من الراحة بعد الفتاوى وتلك الجهود الطيبة المباركة مع ضيوف الرحمن.
2: صحيح، بارك الله فيك.
0: ما شاء الله تبارك الله، كتب الله أجوركم ووفق الله قادة هذه البلاد الطيبة المباركة على ما يقدمون لضيوف الرحمن من خدمات شرعية وكذلك خدمات أمنية وصحية وطبية وغيرها من الخدمات. اللهم أمين. شيخنا، حديثنا في هذه الحلقة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار. لو تكلمنا لماذا ذكرت هذه الآية بعد آية الحج وقضاء المناسك؟
2: نعم، عباد الله، إن الحج لموسم عظيم، يرجع الحاج وقد أدى المناسك وقضاها إذا لم يرفث ولم يفسق وأخلص في حجه وترك مفسدات الحج محظورات الإحرام وقام بالأركان والواجبات وكان بمال الحلال، فحج الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما وردته أمه. نعم، فحينئذ ينبغي لهذا الحاج قبل أن يقضي مناسكه أن يذكر وهو في الحج، ألا تكون دعواته في الحج ممحضة للدنيا، في عرفة، في منى، في طوافه، بل تكون لطلب خير الدنيا والآخرة، حسنة الدنيا والآخرة. فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، لاحظ، من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
0: الله المستعان.
2: فحينئذ ينبغي أن يكون أصل الحج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئة يوم ولدته أمه، ثم يكون دعوات الحج فيها في طوافه بعد أن يجمر الصغرى والوسطى والكبرى، ليس وراءها دعاء ولا يوم العيد يبصر جمر الكبرى، أن تكون أدعيته في الحج، وقد قال ابن عبد البر أدعية عرفة كلها مستجابة، أن تكون ليل خيري الدنيا والآخرة. فيكره في الحج حينئذ أن تتمحض الدعوات فقط للدنيا ولكأنه خلق لها، وإنما الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المستقر، وكان يقال: فتزودوا من مركم إلى مستقركم وتأهلوا يوم العرض على ربكم، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فلذلك حث الرب سبحانه وتعالى بعد قضاء المناسك والكثار من ذكر الله على أن يكون المقصود ليس فقط الدنيا بل مقصود الآخرة، وإنما الدنيا دار ممر، فليدعو حينئذ بخيري الدنيا والآخرة، لأنه إذا دعا بخير الدنيا فقط وأراد الدنيا بحجه فما له في الآخرة من نصيب، لقوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فنبه أن لا تكون هذه أدعية العبد ولا يكون قصده بالحج ذلك، حتى لا يكون ليس له نصيب في الآخرة، بل يكون نصيبه في الآخرة وحظه أيضا في الدنيا موفورا إذا قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في أثناء الحج وبعد الحج.
0: نعم شيخ الكريم، يعني دعنا نركز على يعني ملحظ مهم جدا فيما يتعلق برحلة الحج، خصوصا وأن الحج ليس فقط أعمال نؤديها وهذا شيء طيب، لكن هناك أيضا دروس عظيمة من بينها تحقيق الإخلاص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. البعض شيخنا الكريم ربما أنه ينشغل في التصوير ويبدأ يضع في الحالات وفي المنصات الرقمية صورته وهو محرم وكذا، يعني لا يمكن أن يكون هذا لا قدر الله منزلقا للدخول في موضوع الرياء؟
2: لابد، ذكرنا أمس كيف حسد إبليس وأعوانه ممن يبثهم في الأرض غواء ابن آدم لهذا النسخ العظيم، فهو يجتهد اجتهاد عظيم لصرف الناس عن مقصود الحج، أولا بإضرام نار فتنة الرياء في قلوبهم عياذا بالله عند القرار بالحج، فيقرر الحج ويكون قائم بعرفات ويكون كذلك رامي للجمرات وقلبه معلق عند أهله يذكروني بخير يحتفون بي إذا جئت إلى آخره، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال لنا الناس من يقف بعرفات ويرمي الجمرات لكن قلبه معلق عند أهله، فمن صور الشيطان له ما تراه من هذا التصوير، فيقول صور فيزين في قلبه أن يرفع يديه والجمرات وراءه أو الكعبة وراءه ويقول لمار مار يريد أن يشغل العبادة يشغله معه وما أشغل نفسه أشغل غير بعد قف صورني، فيحرجه ويجعل في نفسه حرج مع ربه أصلا، لأنه لما يرفع يديه تصويرا عند الجمرات وكان لا ينوي أن يرفع يديه في هذه اللحظة، لا شك أن هذا من الرياء، والتصوير ورفع الجوال يمنة ويسرى من صرف الشيطان أيضا لهم عن ذكر الله، وقد أمروا أن يذكر الله في أيام معدودات في أيام معلومات، ولكن الشيطان بي لهم بالمرصاد، فيأتوا بالعبادة على غير وجهها أحيانا فيدعو بعد الجمرة الكبرى، وفي وقت اللي يحتاجون فيه ذكر يصرفهم بهذه التصاوير وهذه، ولا شك كل هذا من تلاعب الشيطان لكي لا يرجعوا يوم ولدتهم أمهاتهم ببر حجهم، فبر الحج بر الحج هو ذكر الله إفشاء السلام، يشغل عن بر الحج ومعاونة الحجاج والإخلاص فيه، مثل هذه التصاوير الرقمية وهذه المبادلات الرسالية والاجتماع وراء الجمرة والتصوير ونحو ذلك، وإنما جاءوا للذكر للذكر، وهي فرصة عظيمة ينبغي كل نفس من أنفاس الحجاج يجعلونها في ذكر الله والشكر أن أبقاهم في هذا الحج مطمئنين تحت حكم يطمئنون فيه، والحمد لله في الحج.
0: الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، ما المقصود بحسنة الدنيا؟ هل هو شيء من متاع الدنيا؟
2: نعم، قد يتوهم البعض مثل هذا أنه سماها حسنة هي شيء معين، زوجة أو سيارة فارهة أو مركب مريح أو إن حسنة الدنيا تشمل ذلك كله، آتنا في الدنيا حسنة يعني كل حسن من أمور الدنيا، فيشمل المركب الهني، يشمل الزوجة الصالحة الجميلة، يشمل الوظيفة المرموقة، يشمل الذكر الحسن عند الناس، يشمل العافية في البدن، يشمل كل أنواع السعادة المطلوبة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة والدار الواسع والمركب الهني والجار الصالح، فحينئذ يشمل كل حسنة في الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يعجبه من الدعاء الجوامع ويدع ما سوى ذلك، فذلك كان يقول كما جاء في صحيح البخاري عن أنس كان النبي يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البعض ينسى هذه السنة فيبدأ: الله ما أعطني سيارة فارهة، الله ما أعطني مسكن وسيع. السنة حينئذ أن يجمل فيقول: آتنا في الدنيا حسنة، لأن النبي كان يعجب من الدعاء إيش الجوامع
0: أجمع هنا
2: ويترك ما سوى ذلك، فيشمل كل حسنة في الدنيا.
0: اللهم نسأل الله الكريم
2: وفي الآخرة كذلك كل حسنة في الآخرة، فليس فقط دخول الجنة، لا أبدا، قبل دخول الجنة ترى فيه فزع الأكبر إذا قام الإنسان من القبر ورأى فوق عينيه السماء حمراء والبحار تفجر والبحار تسجر والبحار والجبال تنسف والعرق ويرى الحور المطلع. نعم، حينئذ يحتاج أن ينجى من هذه العقوبات، وهي أيضا حسنة الآخرة مع الجنة، أعظمها الجنة ورؤية الله في الجنة وسماع كلامه يرحب به الجنة، فهذا شامل لذلك كله، وإن كان أعظمه رؤية الله وسماع كلامه يبشر الجنة رضيت عنكم رضوانا يعني
0: لا
2: تغبطون به.
0: الله أكبر. نعم، نسأل الله الكريم من فضله. شيخنا، البعض شيخنا يتلمس البقاع الطيبة المباركة والأزمنة الفاضلة للدعاء، لكنه يكتفي فقط بالدعاء في الأمور الدنيوية، وأنتم أحسن الله ليكم في حلقة الأمس أشرتم إلى طرف من ذلك، فلو تحدثنا بشكل أوسع أحسن الله ليكم.
2: نعم، لا شك ينبغي العبد أن يعلق قلبه بالآخرة لأنها هي دار القرار. نعم، ومن الخطأ حينئذ أن يقال دفننا فلان مثواه الأخير، لا، فقط القبر إنما سيبعث منه إلى دار القرار، الجنة أو النار، نسأل الله العافية.
0: اللهم.
2: فحينئذ ينبغي من أن يعلم أن من آثار التعلق بالآخرة أن يدعو الإنسان النجاة فيها، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، الدعاء اللي علمنا يا النبي بعد التجاه قبل السلام ما هو؟ اللهم عليكم عذاب جهنم، عذاب القبر، فتة المحيا، فتة المات، فتة المسيح الدجال. انظر كيف هذا دعاء في الصلاة عند إجابة الدعاء قبل السلام كان الآخرة. فيكره حينئذ النص الفقهاء أو العلم يكره أن تمحض أدعيتك بالدنيا، اللهم اجعل ولدي يتخرج السنة، اللهم اشفني من مرضي هذا، اللهم زود مالي فأصبح ملياردير، اللهم اللهم، يكره هذا، لأن الله قال فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني يدعو فقط في الدنيا ويمحض الدعاء في الدنيا، وحينئذ وهمه الدنيا ولا يعمل عمل آخر إلا الدنيا، فما له بالآخرة من
0: خلاق
2: ولا نصيب، خلاق معناها نصيب.
0: الله المستعان. نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما المقصود بحسنة الآخرة؟ هل هي فقط بلوغ الجنة ودخولها، أو يشمل كل خير من يوم القيامة وحتى دخول الجنة؟
2: هو لا شك أن أول ما يتبادر للذهن الجنة.
0: نعم،
2: لكن ما دام أنه قال الآخرة، ونعرف الآخرة التي تبدأ من قبض العبد من روحه لا تنزل في القبر في جسده الملكان، هنا تبدأ الآخرة من بعثه في القبر. نعم، إلى أن يبعث من القبر، فيشمل أن يجنب الله عذاب القبر أنه حسنة الآخرة، وينعمه في القبر، ويشمل أن يأمن من الفزع الأكبر، وأن يكون من الذين يظلهم الله. ولذلك لمن يدعو بهذا وآتنا في الآخرة حسنة ويستجيب الله لو يأتيه في الآخرة حسنة، كيف تجد هذا ينعكس على فعاله في الدنيا، يصبح يواظب على الصلاة، كيف يقود الله لما استجاب دعاءه لما قالتنا في الآخرة حسنة، فيقذف في قلبه المواظب على الصلاة في وقتها، يقذف في قلبه حسن الخلق مع الآخرين وترك عقوق الوالدين وترك أخذ المال بالغش والاحتيال على الناس وطاعة ولية ولاة الأمر وترك الخروج عليه وترك البدع من التصوف من البدع التي يعني لا أصل لها في الدين ومحدثات. حينئذ ينعكس لما يستجيب الله دعاء ويأتيه في الآخرة حسنة أن ينقذ في الدنيا مما يعيق عليه التنعيم في الآخرة فيصبح من الصالحين.
0: لكن شيخنا، كيف يجمع المسلم بين الدنيا والآخرة، وما حكم من طلب الدنيا بحسنة الآخرة؟ كان يتوظف إماما من يعني ويأخذ راتب يصرف فيها لنفسه، أو يحج ليتعرف على التجار فتزدهر تجارته بعلاقات الحج.
2: نعم، لا شك ولا ريب أن الجمع بينهم يحتاج إلى في نوع من الصعوبة وجهاد للنفس. يقول أبو الدرداء حاولت أن أجمع بين الدنيا والآخرة يعني كما ينبغي، أخذ الدنيا بحذافيرة وأخذ لم أستطعت، لكنه يقول الله، يقول النبي سددوا وقاربوا وأبشروا إنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما تكلفوا به، يعني من المستحبات لا شك الواجب يجب الإنسان يأتي به، ما استطاع أيضا من جهة استطاعة عدم استطاعة الشرعية ليس الهوى. فالمقصود أنه حينئذ الذي يصنعه في هذا يأتي بالواجبات في وقتها في بصفتها، إذا حج يأخذ عن النبي مناسكه، يعطي وقتا لدراسة الحج. يجيني بعض الفتاوى يا أستاذ، وناس تصور وناس حاجزين الساعة مثلا عصر يوم 12، هذا وين عند دراسة الحج؟ هذا كيف يرمي الجمرة بعد الزوال، أو حتى لو أخذ بالقبر الرمية قبل الزوال يبي يوكل فيه هذا ويبي يوكل فيه؟ هل هذا جيد للآخرة؟ ينبغي من أراد الآخر أن يستعد لها بطلب العلم والتفقه في الدين.
0: لكن الاستعجال على ماذا؟ وش اللي وران يعني؟ إحنا
2: هذا هو
0: هناك أهم من طاعة الله عز وجل.
2: صحيح. يعني يوم أنا أقول لهم هنا أخوان الحجاج، يقول واحد فينا يوم يفكر يأخذ نزهة، يأخذ حذافيرها، يحسن أدوات الشوي، يعني يروح الأماكن ويحدد الوقت اللي يقعد فيه ومتى يمشي. لما يجي الحج هكذا يتسارع ولا وراه شيء يعني.
0: وإذا جاء يمشي من النزهة تلقاه يعتصر قلبه وده يمدد يعني أيام.
2: نعم. فلماذا الآخرة أعظم؟ فلذلك أول شيء حتى نجمع من الدنيا الآخرة أن نطلب العلم، حتى نعرف أن هذا الشيء جائز وغير جائز. هذا الأمر الدنيا نتعاطاه وهذا الأمر لا نتعاطاه. وحينئذ إذا قمنا بذلك ودعونا الله أن يوفقنا للعمل وعملنا بقوله اهدنا الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين، قال شيخ الإسلام إياك نستعين براء من الكبر، إياك نعبد براء من الرياء. فحينئذ إذا توكلنا على الله وقمنا بما أوجبه الله علينا في الدين فستقوم لنا ذلك الدنيا إن شاء الله تبعا، كما قال عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك شغلا إلا تفعل ملأت قلبك إيش فراغا وجعلت فقرك بين عينك.
0: الله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني على هذا الحديث الطيب والمبارك حول قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
2: جميعا. بارك
0: الله فيك. اللهم ووالديك والمستمعين
2: ووالدينا كلنا.
0: اللهم الله يبيض وجهك. شكرا جزيلا لك يا شيخ ماهر.
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن. مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ أبي بكر الطيب الطاهر، فجزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ومرحبا بمشاركاتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أيضا مستمعينا الكرام مشاركة من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، يقول في مشاركته: يا من على بابه تحلو المناجات وتنقضي بعد إذن منه حاجات، عودتنا منك إحسانا ومكرمة ناتيك نشكو فتنحل المعاناة، حاشاك تترك من يأتيك منقطعا والظن فيك بأن تدنو المسرات، أنت المرجى إذا ضاقت مذاهبنا يا واسع الفضل ما خابت نداءات. شكرا جزيلا لأخينا مسميح على هذه الأبيات الجميلة. أيضا هذه مستمعينا الكرام مشاركة من أختنا رقية، تقول: هذه الآية العظيمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هي آية ودعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، فالمؤمن يدعو الله بأن يأتيه بركة الدنيا في كل أمور حياته من دين وصحة ومال وذرية وحياة سعيدة تعينه على عمل يوصله لنيل ثواب الآخرة من الأعمال الصالحة من صلاة وذكر، اللهم آمين. ونقول أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الاثنين من الزملاء أراهم أمامي الآن، نسأل الله عز وجل أن يرزقهم الزوجة الصالحة وأن يرزق كل مستمع الزوجة الصالحة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيضا مستمعين الكرام، هذه مشاركة من أخينا صلاح أبو فراس، يقول: قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: لا دعاء فيما أعلم أنفع وأجمع من قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسأل الله الكريم من فضله. أيضا أخونا نايف يقول: الحسنة في الآخرة الجنة وفي الدنيا الحياة الطيبة والله أعلم. شكرا جزيلا لأخينا نايف على هذه المشاركة.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عبد العزيز الدبيخي جزاه الله خيرا.
2: مع القرآن
3: فضائل السور.
4: مما ورد في فضل سورة المرسلات ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. متفق عليه. وجاء في رواية للترمذي وفيها زيادة عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، فما صلى بعدها حتى لقي الله عز وجل. فهذه الأحاديث التي روتها أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، تذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قرأ بالناس في صلاة المغرب بالمرسلات عرفا. وهنا حقيقة لطيفة تربوية في قولها رضي الله عنها: يا بني، فهذه صيغة شفقة، وهي تصغير بمعنى يا ابني أو يا ولدي، ومثله في قوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، في قصة يعقوب مع يوسف عليهما السلام. وفي هذا تشجيع من الأم لولدها عندما تستمع لتلاوته، وفيها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في صلاته وأخباره قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث المتفق على صحته في الصحيحين أنه لا بأس بالتطويل في صلاة المغرب، وأنه لا تقصر فيها القراءة دائما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالأعراف كما في صحيح البخاري، وقرأ بسورة الطور كما في حديث جبير بن مطعم الذي رواه البخاري في قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في أسرى بدر.
3: فضائل السور مع الدكتور أحمد الباتلي.
1: إذن شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي هذا الحديث الطيب والمبارك حول فضائل السور في القرآن الكريم، غفر الله له ولوالديه ولكم سمعين الكرام ولجميع المسلمين. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، فاغفر ذنوبا أرهقت كواهلنا، واقبل دعواتنا ففيك الرجاء متصل. شكرا جزيلا لأخينا عمر على هذه الأبيات. المستمعة منال تقول: ادعو لي بالشفاء، نسأل عز وجل لك الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين. أيضا سمية جيم تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرشدنا الله عز وجل إلى الطريق الذي نزيد فيه حسناتنا، والله يضاعف لمن يشاء، حيث أننا نكرر هذا الذكر في الصلاة وبعدها وفي أغلب أوقاتنا، فنحصل زيادة في الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وبحمده. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين والذاكرات الله كثيرا، آمين يا رب العالمين. إذن بهذه الرسالة مستمعين الكرام نصل وإياكم لختام ساعتنا القرآنية المباشرة من برنامجكم مع القرآن. شكر الله لكم استماعكم وتواصلكم، وعلى الخير نلتقي بإذن الله عز وجل. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مع القرآن.
0: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته.
3: نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات.
0: مع القرآن،
3: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا
1: مع القرآن
2: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته.
1: نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات.
2: مع القرآن،
1: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة قرآنية جديدة
1: مع القرآن.
2: مع القرآن. مع القرآن.
3: مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن آية كريمة هي خير خاتمة لسورة المدثر بقول الله جل في علاه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. التقوى مستمعينا الكرام من الوقاية، وهي فرط الصيانة، وقيل الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، كقوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ويسمى الخوف تارة بالتقوى: ولعلكم تتقون، أي لعلكم أن تجعلوا ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار. أما المغفرة مستمعين الكرام، فالمقصود ستار للذنوب. قال ابن منظور في لسان العرب: أصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها. الله سبحانه وتعالى مستمعين الكرام أهل لأن يتقى بحفظ النفس مما يؤثم، وكذلك ترك المحرمات والكبائر، وبالاستبراء للدين والعرض بترك المشتبهات، وأهل لأن يستر عيوب وذنوب التائبين متى شاء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه أهل أن يتقى عقابه، وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته. ونريد لكم أيها الكرام ثلاثة أوجه ذكرها القراء في تفسير هذه الآية الكريمة: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أحدها: هو أهل أن تتقى محارمه، وأهل أن يغفر الذنوب، قاله قتادة. الثاني: هو أهل أن يتقى أن يجعل معه إله غيره سبحانه وبحمده، وأهل لمن اتقاه أن يغفر له، وهذا معنى قول ورواه أنس مرفوعا. الثالث: هو أهل أن يتقى عذابه، وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته. ويحتمل رابعا: أهل الانتقام والإنعام سبحانه وبحمده. إذن حديثنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام يستضيء بنور آية كريمة: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعطر الأسماع مستمعين الكرام بخواتيم سورة المدثر، ثم نعود إن شاء الله.
1: مع القرآن.
4: مع القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد الماجد، جزاه الله خيرا على هذا الترتيل العذب الطيب المبارك حول خواتيم سورة المدثر، وختم أيضا تلاوته بهذه الآية الكريمة التي ستكون إن شاء الله عنوان لنا في هذه الحلقة ومدارا لحديثنا، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وبحمده. ما شاء الله تبارك الله، يعني مشاركات عديدة من مستمعينا الكرام. هذا عمر الصفري يقول: إن الله حقيق أن يتقيه عباده ويخاف عقابه بالإيمان به وبطاعة أمره، وإنه حقيق أن يغفر لهم ما سلف منهم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فداوم أخي على سؤال الله الهداية والثبات وحسن الختام. شكرا جزيلا لأخينا عمر الصفري على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أختنا هياوي سفيرة السعادة، تقول: أيضا تدبروا هذه الآية الكريمة واسألوا الله عز وجل الهداية والثبات وحسن الختام. شكرا جزيلا لأختنا هياوي سفيرة السعادة على هذه المشاركة. هذا أيضا صديق لدعوة البرنامج محمود الغامدي يقول: الله سبحانه أهل التقوى، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، القوي القاهر الذي لا أحد أقوى منه، هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، وهو قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض لا يملك أحد معه شيئا. شكرا جزيلا لأخينا محمود الغامدي على هذه المشاركة. إذا نذكر بموضوعنا مستمعينا الكرام، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، حول موضوعنا في هذه الحلقة، وحول أيضا هذا التدبر العظيم لهذه الآية الكريمة، ما فيها من الفوائد والدروس والعبر التي ستكون بإذن الله عز وجل خير زاد للمسلم وهو يسير إلى الله عز وجل. مريم عبد الرحمن تقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وبحمده، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. شكرا جزيلا لأختنا مريم عبد الرحمن على هذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل في برنامجكم مع القرآن، وحديثنا في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. من أراد مشاركتنا من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، وكذلك هاتف البرنامج 011-405-9999، أسمعونا أصواتكم في هذه الآية الكريمة ما فيها من الفوائد والدروس والعبر، فحياكم الله. نستمع وإياكم لهذا الترتيل العطر المبارك ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ مختار الحاج، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من جديد نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول قول الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه الآية الكريمة التي ختمت من خلالها سورة المدثر ختم الله عز وجل. سميح الجبيري اليافعي يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، طبعا ينقل قول الله عز وجل، يقول حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول الله: أنا أهل إن اتقى فإن عصيت فأنا أهل أن أغفر. الله أكبر، ما أوسع رحمته. يعني نعيد هذه العبارة الجميلة، يقول الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى فإن عصيت فأنا أهل أن أغفر. الله أكبر، ما أوسع رحمته سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. شكرا جزيلا لأخينا سميح الجبيري اليافعي على هذه المشاركة. لولو بنت محمد تقول: يقول الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب

0: مائدة القرآن.
1: نتحلق إياكم مستمعينا الكرام حول مائدة القرآن الكريم في هذه الساعة القرآنية المباشرة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل، مدير إدارة الدعوة والإرشاد وإدارة التوعية العلمية والفكرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله مستمعي هذه الإذاعة المباركة.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لو وقفنا وقفة مع تفسير قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هذه الآية الكريمة التي ختمت بها سورة المدثر.
2: نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية الكريمة هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى قال هو أهل التقوى، الله جل وعلا هو أهل أن يتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه فيجتنبوا معاصيه ويسارعوا إلى طاعته، وهو أهل المغفرة وأهل أن يغفر ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر من قال بذلك فقال عن قتادة قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ربنا محقوق أن تتقى محارمه وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب. وقال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال أهل أن تتقى محارمه وأهل المغفرة أهل أن يغفر الذنوب. وجاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأنب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سهيل أخو حزم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له.
1: نعم أحسن.
2: ورواه نكمل على هذه الجزئية ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب والنسائي من حديث المعاف بن عمران كلاهما عن سعيد بن عبد الله كما ذكرنا في بدء في الحديث السابق. وذكر البغوي في تفسيره في قوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن يتقى محارمه وهو أهل أن يغفر لمن اتقاه. وقال بعد أن ذكر بسنده حدثنا عبد الله بن الفضل قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. وخلاصة ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية الكريمة أن من اتقى الله جل وعلا بلزوم التوحيد والبعد عن الشرك ووسائله وطرقه وفعل الطاعات وترك البدع والمعاصي والمحرمات، وعبد الله جل وعلا بما شرعه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووافق سنته، فهذا أهل لمغفرة الله جل وعلا. الله سبحانه هو أهل المغفرة وهو سبحانه أهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه.
1: نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. لو أخذنا بعد هذه المقدمة الطيبة المباركة حول تعريف شرعي للتقوى كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، تكرر ذكر التقوى في كتاب الله جل وعلا لأهميتها، فهي أصل عظيم في جميع الأعمال والأقوال. والتقوى في اللغة الوقاية، ومصدره وقع بمعنى حفظ الشيء عما يؤذيه، قال تعالى ووقاهم عذاب الجحيم. ومعنى قولك اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. في الاصطلاح عرف العلماء التقوى بتعاريف كثيرة تحمل نفس المعاني والمقاصد. قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى، قال إذا وقعت الفتن فأطفئوها بالتقوى، قالوا وما التقوى؟ قال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله، رواه ابن أبي شيبة. إذن فالتقوى هي التقوى في العمل، هي التقوى بطاعة الله جل وعلا كما قال جل وعلا فاتقوا الله وأطيعون، على نور من الله أي على بصيرة كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا

0: يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. رجاء رحمة الله كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال أيضا كما في التعريف: والتقوى ترك معاصي الله، كما قال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، فقال له أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذات شوك؟ قال: نعم. يعني هل سرت في طريق به شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف كنت تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: أعدل عنها أو جاوزتها أو قصرت عنها. قال: ذاك التقوى، أي فكذلك التقوى. وبنحوه عن عمر أنه سأل أبي بن كعب فقال له كما قال أبو هريرة. وذكر البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وذكر البغوي كذلك في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. وقال مالك بن أنس: بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن الزبير يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم: من رضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان ووفى بالوعد والعهد وتلا أحكام القرآن. ذكره ابن الأثير في جامع الأصول. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق، رواه ابن نعيم. هذا إجمالا ما ذكر في تعريف التقوى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين.
1: اللهم أمين. شيخنا، نختم ربما الفرق بين العفو والمغفرة. الله عز وجل يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
0: نعم، الفرق بين العفو والمغفرة من خلال التعريف. فالمغفرة هي مصدر من الفعل غفرة، وقد جاء في لسان العرب لابن منظور: الغفور الغفار جل ثناؤه، وهما من أبنية المبالغة، ومعناها الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. وأصل الغفر في الكلام التغطية والستر، وكل شيء سترته فقد غفرته. أما العفو ففي اللغة المحو والطمس. أما المعنى الشرعي فيتعلق بالتجاوز عن الذنب والمسامحة عن العقوبة ومحوها. والعفو مصدر للفعل عفا، جاء في لسان العرب: عفا في أسماء الله تعالى هو التجاوز عن الذنب وترك العقوبة وترك العقاب عليه. ويقال إن العفو يكون بين العبد وربه، أما المغفرة فتكون بين العباد، يستر الله بعضهم عن بعض من الفضيحة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واعفو عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى المغفرة أبلغ في تأدية معاني التفضل والإقبال على العبد من قبل ربه عز وجل. فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، بخلاف العفو المجرد، فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفى عنه ولا يرضى عنه. فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل. وذهب بعضهم إلى ترادف المعنيين العفو والمغفرة، فكلاهما فضل ونعمة من الله جل وعلا على عباده، فهو سبحانه رحيم كريم يعفو عن عباده، وهو سبحانه أهل المغفرة والتجاوز عن السيئات والخطايا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، الله وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل،
0: بارك الله فيكم،
1: حفظكم الله.
2: مع القرآن، مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة لقارئ الشيخ أسامة علي يوسف جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، مرحبا برسائلكم حول موضوعنا في هذه الحلقة هو أهل التقوى وأهل المغفرة. عائشة الحربي تقول: أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقى واتبع رضا. شكرا جزيلا لأختنا عائشة الحربي على هذه المشاركة. جمال بنت محمد تقول: قال رجل لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أوصني يا أبا سعيد، قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. شكرا جزيلا لأختنا جمال بنت محمد على هذه المشاركة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني سئل أحد كبار السن قال: ما تعريف التقوى؟ قال: كيف حالك إذا صرت لحالك. بالفعل يعني الإنسان إذا صار لوحده بعيد عن عين الرقيب وعن أعين الناس، هنا يظهر معدن التقوى الذي يتقي الله عز وجل حق تقاه، أو الذي ربما أنه يظهر ما لا يبطن. يعني الإنسان إذا مثلا رأى صورة محرمة وهو لوحده، فإنه يجب عليه مباشرة أن يغض بصره مباشرة، لأن الله عز وجل يراه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى حتى لو كنا لوحدنا. أيضا هذه رسالة من أحد الأخوات الكريمات تقول: قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: التقوى فسرت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. شكرا جزيلا لأختنا جمان بنت محمد على هذه المشاركة. فاطمة من جدة تقول: بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. وأهل المغفرة حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد. شكرا جزيلا أختنا فاطمة. هذه رسالة مستمعين الكرام تقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الآية الكريمة تتحدث مذكرة المعرضين عن سبيل الله وذكره سبحانه، والمقبلين أيضا بأنهم واقعون جميعهم تحت مشيئته سبحانه، فلا يكون في ملكه عز وجل إلا ما يشاء، وهو جدير بأن يتقى، جدير بأن يغفر تبارك وتعالى. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة السليمان على هذه المشاركة. تلاوة طيبة مباركة مستمعين الكرام، ثم نعود إن شاء الله
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عمر عبد العزيز جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. هذه رسالة من أخينا أبي عبد المجيد يقول: سبحانه من إله ووعد المتقين بالفوز برضاه ودخول جنته التي هي غاية كل البشرية، ويسعون لرضاه ودخولها بإذنه. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وهذا والله يكفيهم شرفا. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد المجيد. يعني هو أشار إلى نقطة أن دخول الجنة وتسعى كل البشرية لذلك، لكن يجب على الإنسان أن يذهب إلى الطريق الصحيح الموصل لرضا الله عز وجل والجنة. الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكة المكرمة وسلك طريق المنطقة الشرقية، هل سيصل إلى مكة المكرمة؟ مستحيل. فيجب على الإنسان دائما أن يذهب ويفتش ويبحث عن الطريق السليم الموصل لرضا الله عز وجل. فسمو المقصد لا يعني سلامة الوسيلة، وهذا يجب يعني أن نضعه دائما نصب أعيننا. نسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى زاويتنا الأسبوعية
0: مع القرآن، فضائل السور.
2: السلام عليكم ورحمة الله. ففي هذه الزاوية من هذا البرنامج سنتناول ما ورد في فضل سورة الإسراء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى سورة بني إسرائيل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. أخرجه البخاري في صحيحه. والعتاق جمع عتيق، والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقا، ويريد رضي الله عنه بذلك تفضيل هذه السور لما تضمنته من ذكر القصص وأخبار الأنبياء عليهم السلام. وقوله هن من تلادي، التلاد ما كان قديما من المال، ويريد أنها أوائل السور المنزلة في أول الإسلام، لأنها سور مكية وأنها من أول ما قرأه وحفظه من القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، إنه سميع مجيب.
0: فضائل السور مع الدكتور أحمد الباتلي.
1: شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي على هذه الفقرة الطيبة المباركة والجميلة عن فضائل السور في كتاب الله الكريم، غفر الله له ولوالديه ولكم ولعموم المسلمين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما شاء الله تبارك الله، مشاركات عديدة من المستمعين الكرام. هذه أختنا سمية جيم تقول: مع القرآن يحرص المؤمنون على زيادة التقوى ليكون من أهل الله عز وجل الذين يتقونه في العبادة الخالصة له فيسارعون إلى طاعته ويجتنبون معاصيه. وأهل المغفرة يقول: هو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. اللهم اجعلنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة. شكرا جزيلا لأختنا سمية جيم على هذه المشاركة. هذه أيضا مشاركة من أختنا لوروى بنت محمد تقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. شكرا جزيلا لأختنا لوروى بنت محمد على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة مستمعين الكرام من صديق الإذاعة والبرنامج محمد الرويشد من الأحساء يقول: قال الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقى واتبع رضاه. شكرا جزيلا لأخينا محمد الرويشد على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة مستمعين الكرام من أخينا صلاح أبو فراس يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت يوم الحشر من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. شكرا جزيلا لأخينا صلاح أبو فراس على هذه المشاركة. يعني بالفعل يوم القيامة هو يوم التغابن، حتى من يدخل الجنة فإنه يشعر كثيرا بالغبن لأنه لم يعمل لهذا اليوم العظيم الكريم، لم يتزود من الطاعات، لأن هناك تفاضل حقيقة بين درجات المؤمنين في الجنة. فهو إذا شاهد إخوانه المؤمنين وقد سبقوا في الدرجات فإنه يشعر بالغبن لأنه فرط في طاعة الله عز وجل، ولذا سمي بيوم التغابن. لذا يجب على المسلم أن يسارع إلى الخيرات حتى يكون بإذن الله عز وجل في أعالي الجنان عند رب العالمين، عند رب مليك مقتدر سبحانه وبحمده. وكذلك ربما التغابن يصل إلى أعلى درجة لهؤلاء الذين دخلوا النار، نسأل عز وجل السلامة والعافية، وأنهم يعضون أصابع الندم ولا تساعة مندم، وهم يشاهدون مصيرهم في دخول النار والخلود فيها، ويندمون أشد الندم على ما كانوا قد فرطوا في جنب الله عز وجل وأشركوا معه إلها غيره سبحانه وبحمده في الدنيا. فالإنسان ما دام أنه في ساعة الإمهال فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل لأن تكون عباداته خالصة لوجه الكريم موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة لأخينا سميح الجبيري اليافعي، يقول: يا مزاحما أهل التقوى في القول تشبه بهم في الفعل. ويورد أيضا هذه الأبيات الشعرية لابن الجوزي رحمه الله، يقول: لقيت في التقوى الرضا والسعادة، ولقيت رأس المال حفظي لديني، يكفيني إذا مت على شهادة، ويكفي من الدنيا رضا والديني. شكرا جزيلا لأخينا سميح الجبيري اليافعي على هذه الأبيات التي كتبها ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى. أيضا حمود اليماني يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا ربنا من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل ثواب مشاركتي لأبي وأمي، ربي اغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وإياكم ولجميع موتى المسلمين. شكرا جزيلا لأخينا حمود اليماني على هذه المشاركة، وأيضا كون والديه في ذاكرته دائما ما يتذكرهم بمثل هذه الدعوات الجميلة، فغفر الله لهم ولجميع موتى المسلمين. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا سميح، يقول: مخموم القلب طيب الحياة في الدارين. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نسأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم من مخمومي القلب، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيضا أم محمد تقول: هذه مشاركة من والدتي وجارتها، دائما يجتمعنا لسماعكم، ولأنهن لا يعرفن استخدام منصة إكس ينتظرونني حتى أكتب لهن مشاركتهن، هل من الممكن وضع واتساب حتى ترسل المشاركات؟ تقول: هذه مشاركة والدتي، إن التقوى سبب كل خير. الله سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى ويطاع، وأهل لأن يغفر أن يغفر لمن آمن به وأطاع. شكرا جزيلا لأختنا أم محمد، والتحية وسلامنا وتقديرنا لوالدتكم الكريمة وكذلك لجارتها الفاضلة، ودائما سبحان العظيم يعني جزاهم الله خيرا، كبار السن وغيرهم كذلك يحرصون شد الحرص على سماع هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، وهو حقيقة شرف لنا جميعا. ونسأل عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وهم يتعلمون من هذه الأحاديث النافعة وقبلها تلك التلاوات الطيبة الندية المباركة التي تنساب أنا الليل وأطراف النهار، فشكر الله لهم. نسأل عز وجل أن يشملهم وبرحماته ومغفرته ورضوانه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيضا هذه مشاركة من إحدى الأخوات الكريمات، تقول: سمعت رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. وهذه أيضا أقوال السلف في التقوى، فشكرا جزيلا لأختنا جمان بنت محمد على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة من أختنا لولو، وتقول: فطوبى لعبد كانت التقوى لباسه، قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. قال العلامة السعدي رحمه الله: لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال للقلب والروح. شكرا جزيلا أختنا لولو، وبإذن الله عز وجل يكون موضوعنا في حلقة من الحلقات الأسبوع القادم هذه الآية الكريمة: هو لباس التقوى ذلك خير. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية برنامجنا، شكرا ودعاء عاطر لكم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، دمتم بحفظ الله ورعاية. نختم هذه الساعة القرآنية بتلاوة طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير.
0: قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفا والنور والبركة والسرور،
1: فهو روح الحياة وسعادة الروح.
0: مع القرآن.
2: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
1: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب
2: وكتاب
1: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
4: إن هذه العلاقة من أندى العلاقات وأرقها في الرخاء، ومن أقواها وأصلبها وأمتنها في الملمات، وأكثرها مقاومة للأزمات، ومع قوتها وعمقها إلا أنه يعتريها الفتور أحيانا، فيتراكم الجليد على هذه العلاقة وتبرد المشاعر وربما بهت ضوءها، فغاب بينهم برد الوداد ونور الصفاء، وقد تخرق هذه العلاقة مساوئ الأخلاق وأطماع الدنيا فتوهنها وتضعف عزيمتها.
5: أيها الإخوة والأخوات، محب العلم والمعرفة ومقتطفي ثمار الحكمة أينما وجدت أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأعزاء في حلقة أخرى ننتقي لكم فيها من على رف العلوم والفنون سفرا نسافر معه عبر دقائق هذا البرنامج. يرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج رف وكتاب زميلي خالد بن أسامة المصري، حياك الله أبو أسامة.
6: يا أهلا وسهلا.
5: ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. ما الكتاب الذي اخترته زميلي خالد؟
6: هذا الكتاب وجدته على تلك المنضدة وجذبني عنوانه حقيقة، عنوانه بيني وبين إخوتي للمؤلف عبد الرحمن القرعاوي.
5: بالتأكيد ربما قبل أن تكمل هذه الكلمة بيني وبين إخوتي، تذكر المستمعين بالآية في سورة يوسف والحديث الذي دار في نهاية تلك القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فيعني اقتباس وعنوان جميل جدا لهذا الكتاب.
6: نعم، المؤلف هو مهتم بتحسين وجودة الحياة الأسرية منذ 15 عاما، أيضا عمل مستشارا أسريا في عدة مراكز، وكلف بعضوية لجنة الحماية الاجتماعية في منطقة القصيم، وما شاء الله تبارك الله، يعني المحطات التي شارك ومر فيها تؤهله لأن يتحدث في هذا الموضوع. لعلم المناسب أن نذكر أن بذرة هذا الكتاب وبداية الفكرة فيه كانت في وقت أزمة كورونا لا أعادها الله، عندما انعزل الناس في بيوتهم، ودعنا نقول تعرف الأهل على بعضهم أكثر، وخصوصا الإخوة والأخوات.
5: فعلا يعني وجدت نفسك في وجه هذا الرجل الغريب الذي يعني
6: ليس لهذه الدرجة يعني
5: اكتشفت أنه يعني أخوك بعد فترة طويلة ربما من الانقطاع. للأسف أيضا ربما الأجهزة تفعل فينا أحيانا ما يفعله كورونا، تجد الإنسان يركز دائما خلال هذه الشاشات، ثم في أثناء علاقته مع من حوله ربما يعني لا ينظر إلى عيونهم بالنظرة الصحيحة، وربما أحيانا نكتشف أن مثلا لدى أحد إخوتي مثلا مرضا في جلدي أو ما شابه وكذا، وربما لم ينتبه طوال هذه المدة، أو مثلا غزاه الشيب شاب وكذا ثم انتبهت أنت بعد أن مرت تلك السنين.
6: الله المستعان. بالفعل علاقة الإخوة بعضهم ببعض علاقة مميزة وعظيمة وكبيرة، واستدعت هذا الكاتب أن يؤلف هذا المؤلف ما شاء الله تقريبا في 160 صفحة، دعنا نقول من القطع المتوسط قد يكون، عناوين كثيرة ما شاء الله تبارك الله، وأفكار يعني مميزة نقتطف من بعضها ونحلق ونرفرف بين هذه العناوين وهذه الكلمات.
5: بسم الله.
6: الإخوة نعمة. يقول الكاتب إن أقرب وأوثق عضيد لأي واحد منا هم إخوته وأخواته، ولقد صور الشاعر من ليس له أخ أو أخت بقوله أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجا بغير سلاح، أي أن حال المرء بدون أخ في هذه الحياة كحال رجل يذهب إلى الحرب بدون سلاح، أتراه يستطيع خوض المعركة؟ فمثله من يسير في هذه الحياة بلا أخ أو يتخلى عن أخيه. ولقد دعا أكثم بن صيفي أولاده عند موته فاستدعى بضمامة من السهام وتقدم إلى كل واحد أن يكسرها، فلم يقدر أحد على كسرها، ثم بددها وتقدم إليهم أن يكسروها، فاستسهلوا كسرها، فقال: كونوا مجتمعين ليعجز من ناوأكم عن كسركم كعجزكم. فالإخوة والأخوات منة من الله ونعمة، ولذا امتن الله على موسى عليه السلام أن وهبه أخا وجعله معه نبيا، فقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واقتبس الكاتب هذا القول: الأخ هو أجمل ما يهديه الوالدان لأبنائهما، ولا يثمن هذه الهدية إلا من حرمه الله منها. والعرب حقيقة كما أورد الكاتب كثيرا ما يفتخرون بهذه الصلة العظيمة بالأخ والأخت، الأخ بأخيه والأخت أيضا بأخيها. ويقول مثل ما اقتبس هنا قصي بن كلاب، يصف ارتباطه وافتخاره بأخيه لأمه، هذا أيضا ليس شقيقه، رزاح بن ربيعة فيقول: رزاح ناصري وبه أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييته. يا سلام يا أخي، تحس أنه سند وعزوة وقوة ومنعة.
5: الله أكبر. أو كما أسماه الله سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك، فجعله العضد كما نقول أحيانا العضيد، العضيد فلان
6: ما يحتاج، صح؟
5: أخي وكذا. أنا الآن يعني أخرجت هاتفي لأغير أسماء أشقائي إلى العضيد، العضيد واحد العضيد اثنين.
6: لا جميل جميل. أيضا كما اشتهرت تلك الأبيات للخنساء التي فجعت بموت أخيها صخر ومعاوية، أخويها، صدق كنت حسب فقط أخوها صخر الذي توفي، لكن الأبيات المشهورة التي تقول: قدم بعينك أم بالعين عوار، أم درفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار، وإن صخرا عاد كملت، وإن صخرا، وإن صخرا لكل بيت تذكر فيه مآثر أخيها.
5: الله أكبر. أذكر هناك قصة قريبة من هذه حدثت لي وربما يعني العلاقة بين الشقيقين، إذا كان أحدهما ذكر الأخرى أنثى مثلا، فتجد الأخت مثلا تعتمد على أخيها يعني في صروف الحياة وفي قسوة الحياة، يعني تحتاج الأخت إلى من يعينها، فيكون أحيانا يعني أفضل من يعينها هو أخوها،
6: صحيح؟
5: يعني شقيقها ويعرف. وأذكر قصة يعني من التراث الشعبي هنا عن شخص يعني ذهب ليتفقد إحدى شقيقاته، فوجدها في كرب عظيم وفي أزمة وتحاول أن تداريها تتعفف يعني، فعندما رأى يعني هذه الحالة يعني حن قلبه، فخرج وانسلخ من ماله كله، الإبل والغنم والخيام التي كانت لديه كلها أعطاها إياها، وقال أن الله سبحانه وتعالى الذي وهبني هذا سيهبني إن شاء الله مستقبلا، ونشر أبيات يعني مشهورة في هذا الباب. فسبحان الله، يعني من يجعل هذه العلاقة وهذه المودة أحيانا في داخل البيت الواحد. لكن المشكلة يعني لا نقول أنها تتحول إلى مشاكل، ولكن معظم الحالات تتحول إلى رسميات، ربما يعني هذا الذي يعني استدعى الكاتب ليكتب مثل هذا الكتاب، ولا يعني الأخ وعلاقته بأخيه والأشقاء فيما بينهم، يفترض أنه يعني هكذا جبلة يحبون بعضهم.
6: بالضبط. وهذا الأصل أنه كما عنوان الكاتب لهذه الفقرة أنه الأخ نعمة وحقيقة مثل ما ذكر لا يعرف قدرها إلا من فقدها، والأصل أن هذا الأمر دائما المفترض أن يكون جانب إيجابي، لكن هل ممكن يتحول أو تتحول هذه النعمة إلى نقمة أو جانب سلبي؟ قد يكون في بعض الأحيان.
5: بالضبط، لا سمح الله، ونسأل الله لا تصل الأمور إلى هذا الحد. طيب، نذهب إلى وقفة أخرى وموضوع آخر في ضمن هذا الباب. طيب، من المواضيع التي تحدث عنها الكاتب في كتابه موضوع السيادة، وهو من المواضيع المهمة. أحيانا يكون الأخ الأكبر يحمل كل شيء، وأيضا هو يصدق نفسه أحيانا فيظن أنه شيخ العائلة، وبالتالي يتعامل باعتباره الشيخ وباعتباره المدير الكبير، ويجلس وهم يصبون له القهوة والشاهي وكذا.
6: طيب،
5: وربما يعني لا يخدم
6: أحيانا بين بعض الإخوة، هذا مقبول ورائع وجيد أن الأخ الكبير يعامل كالأب.
5: طيب، نسمع رأي المؤلف. لا أنا ما أدري شو أقول لك صراحة. طيب، يقول: بعض الإخوة يكون ذا منصب أو مركز اجتماعي أو صفة اعتبارية أو درجة علمية، فيريد اعتبار هذه الصفة والمنزلة بين إخوته، وكان الأولى أن ينزع عن نفسه هذه الاعتبارات والنياشين حينما يكون بين إخوته وأخواته، في حين أنه من كمال اللطف أن يقدر الآخرون لصاحب الفضل فضله، وأن يقدروا لكبيرهم قدره. علق أحدهم على قول يوسف عليه السلام: أنا يوسف وهذا أخي، فقال لم يقل أنا عزيز مصر، بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة، وصاحب النفس الرفيعة لا يلتفت إلى المناصب ولا إلى الرتب.
6: يا سلام.
5: السيادة أو القيادة للإخوة والأخوات لا تفرض فرضا، إنها بحسن الخلق وفعل المعروف وتحمل المشقة والصبر على الأذى. وقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما السؤدد؟ فقال اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة، فلا يعني أنك أكبر إخوتك وأخواتك وأنهم يسمعون لك أو حظيت بصلاحيات من والديك أن تستغل ذلك، لا، بل ينبغي أن يكون كسبك لإخوتك وأخواتك وتأثيرك عليهم كسبا لقلوبهم وليس كسبا لصلاحية السلطة عليهم. وكم هو جميل أن يكون أحدكم مكان أبيه أو أمه في الرحمة والعطف قبل أن يكون مكان أي منهما في الأمر والنهي.
4: يا سلام، يعني هذا فصل بيننا وحقيقة أعجبني الكلام جدا. جميل. يعني أنا لا أتصور علاقة دافئة بين إخوة وأخوات يكون فيها اعتبارات المناصب بطريقة كأنك في العمل مثلا من التبجيل وال...
5: سعادتكم و... وممكن أقل من ذلك. أحيانا الدكتور مثلا، الدكتور كلمة حلوة، هو يعني شخص مثلا اجتهد وكذا وبذل، فهو يشترط أن يقول له الدكتور، يقول ما في مشكلة، يشترط في أي مكان، لكن في البيت لا،
4: يقول لك دكتور على نفسك.
5: دكتور على نفسك، يعني وإن كان يعني الجهد اللي بذله يستحق تكريما من إخوتي، يعني يقولوا له يا دكتور.
4: هم كذا كذا حيسووا له حفلة يعني بمناسبة حصولي على الدكتوراه، لكن لا يعني ذلك أن يعني كما يقولون يرفع أنف عليهم.
5: الله الله. يمكن أيضا قضية الأخ الأكبر، هنا ذكرها أيضا، الأخ الأكبر يريد أن يكون هو الأب الثاني، وأحيانا قد يظلم، فمثلا إذا حصل مثلا توفي والدهم مثلا أو شيء من هذا، تجد مثلا يريد أن يأخذ النصيب الأكبر من الإرث مثلا، أو لأنه والله يعني معظمهم مثلا أتوا بعده فهم تعلموا منه، بالتالي هو يريد أن يكون له النصيب الأكبر مثلا من الورث أو مثلا من التجارة إذا كان والدهم لديه تجارة. وهكذا فتذكر الإنسان يعني ليس هناك أعظم من أن يكون الإنسان في الدنيا مثلا عزيزا على دولة أو مساحة كبيرة ونطاق جغرافي كبير مثل مصر. مثل ما وصل يوسف عليه السلام، وصل إلى أن يكون عزيز مصر، هذه البلد المتفجرة بالخزائن وبال يعني نهر النيل والمزارع والحبوب وغيرها، ومع ذلك يقول أنا يوسف وهذا أخي. يعني خلاص هذا الموضع ليس موضع العبارات التبجيلية.
4: تمايز. عبد الله أنت أكبر إخوتك؟
5: الله الله.
4: يا أخي أول شيء أعانك الله وجزاك الله خير، دائما الأخ الكبير يتحمل كثيرا. نذكر أخي الأكبر مني محمد، يعني في البداية كل شيء يجي في رأس الأخ الكبير، يعني حتى يجي في البال أنه الأب والأم يتعلموا على الابن الأول، ومن ثم قد يعني يتفادون بعض الأخطاء في البقية، لكن بفعل الأخ الأكبر له قدره حقيقة، له وزنه، له حضوره، وشئنا ما بين الإخوة الذين يأتوا بعده، إخوة وأخوات يتأثرون به، يتعلمون منه، وله مكانته وقدره، ولكن مثل ما تفضلت لا تضعف نفسه أمام بعض أحيانا المساحة التي تعطى له فيستغلها بشكل سلبي.
5: جميل. ننتقل إلى موضع آخر من مواضع هذا الكتاب، ونحن نتحدث عن كتاب
4: من كتاب بيني وبين إخوتي لمؤلفه عبد الرحمن القرعاوي. طيب، العنوان التالي يقول: العفوية جمال وراحة، متسقة مع ما ذكرنا قبل قليل. يقول: كلما اتسمت العلاقة بين الإخوة والأخوات بالعفوية والبساطة والبعد عن التكلف والتصنع، فإنها تكون أجمل وأكثر دافعية على الاستمرار والصفاء. والعفوية لا تعني بحال الإساءة أو غياب الاحترام، لكنها تعني الأريحية، غياب الكلفة، عدم التوقف عند كل كلمة أو تصرف، والبحث عن ما خلفه من مقاصد، بل تؤخذ الأمور بجميل ظاهرها. فإن وجود الكلفة والرسمية في العلاقة تمنع المعروف، وقد تدفع بالأخ والأخت للاستعانة بالأبعدين عند الحاجة، وكما قال الشاعر: هيبة الإخوان مقطعة لأخي الحاجات عن طلبه، فإذا ما هبت ذا أمل مات ما أملت من سببه. والعفوية تعني أن لا يكون اجتماعنا مثلا عبئا ثقيلا بالاستعداد له، سواء كان ذلك في اختيار المكان واللباس أو ما يقدم فيه من الأطعمة، كي لا يتحول هذا الاجتماع الذي غايته الصلة والتواصل والانبساط بين الإخوة والأخوات إلى ميدان للتباهي، سواء في الملابس أو الأطعمة التي تقدم إلى آخره. وينقل مؤلفنا عن الدكتور صالح التوجري قوله: اضبط قانون الهدايا والتحف عند المناسبات حسب مستوى الأضعف وليس الأقوى إلا في الخفاء. ويقول مصطفى محمود: الحب هو الألفة ورفع الكلفة، ألا تجد نفسك في حاجة إلى الكذب، وقيل قديما: الكلفة تذهب الألفة.
5: جميل.
4: مثل ما قلنا سابقا، لا يتصور أن يكون هناك رسمية بين الإخوة، بل هي العفوية والبساطة ورفع الكلفة.
5: بالضبط. أحيانا الذي يصنع هذه الرسمية هو البعد مثلا بسبب الوظائف أو بسبب كذا، أو أحدهم مثلا ينقطع لأجل الدراسة أو ينقطع لأجل أي أمر آخر، أو ربما أحيانا تفاوت الدوامات، فينبغي أحيانا على الوالدين أنهم يعني يضعون وقتا محددا يكون يعني على الجميع أن يجتمع فيه من أجل يعني أن تبقى يعني حبال الود وحبال الحب بين الجميع، وأيضا العفوية تبقى موجودة. لكن إذا طال الزمن فتجد أن يعني تجد أخاك قد تغيرت شخصيته، تغيرت نفسيته، والأشياء التي كان يمزح فيها سابقا أصبح لا يمزح فيها حاليا. فأحيانا يعني هذا هو ما يصنع نوع من الرسمية، ويصبح الموضوع كونه يعني كأنه تقدير أكثر من كونها عفوية.
4: نعم. تخيل يعني ذلك الأخ وتلك الأخت التي جمعكما رحم واحد، أصبحتم بهذا البعد وبهذه الكلفة والرسمية. وكما يقولون تعقيبا على كلامك في مسألة التباعد، يقولون القريب من العين
5: قريب من القلب.
4: أيوة بالضبط،
5: قريب من القلب حتى تكون يعني مقلقلة. طيب، يقول كي لا تحترق العلاقة، وهذا هو باب آخر من أبواب هذا الكتاب أو من مضامين هذا الكتاب، من المواضيع التي تطرق لها كتاب بيني وبين إخوتي للأستاذ عبد الرحمن القرعاوي. يقول كي لا تحترق العلاقة، من أكبر مفسدات العلاقات داء الغضب، فقد تفسد بسببه علاقات الإخوة. فإن كنت ممن يكثر غضبهم ويسرع انفعالهم، فدرب نفسك على السيطرة على انفعالك وكبح جماح غضبك، وتيقن أنه ليس صحيحا ما يدعيه بعضهم من أنه لا يستطيع السيطرة على غضبه، فمن لم يكن قادرا بسجيته فإنه يستطيع ترويض نفسه على ذلك. طيب، ذكر مجموعة من الصور التي المواقف التي قد تحدث للإنسان، وبين مجموعة من الخيارات التي بإمكان الإنسان أن يتخذ فيها يعني قرارات مختلفة ولا يكون يعني رهن انفعالاته وعواطفه. يقول يؤكد أننا نستطيع أن نتحكم في انفعالاتنا ورد أفعالنا تجاه تصرفات الآخرين، لكن قد ينقصنا أحيانا وجود المحفز للتحكم، وهو الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف. ولذا فإنه لحري بنا حينما يداهمنا الغضب أن ندفعه ونسيطر عليه بالخوف من الله والخشية من أن نقع فيما لا يرضيه جراء انفعالنا وغضبنا، إلى آخر هذا الباب. ولنضع نصب أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
4: نعم، يعني أعتقد اللهم صل وسلم على رسول الله، أعتقد أنه ممكن الإنسان يغضب من شخص مثلا، وإذا حدث عن هذا الأمر يقول يا أخي ما أبغى منه شيء، ما أبغى أشوفه أساساً، إيش بيني وبينه عشان تستمر علاقتي معه. لكن هل ينطبق هذا على أخ أو أخت؟ أعتقد أنه أبداً لا. ومن الأخطاء الكبيرة، وقد تصل إلى ما أدري، هي كبيرة من كبائر الذنوب، مسألة قطع الأرحام. فبالفعل إذا كنت تستطيع أن تملك غضبك من أجل فلان وعلان من الأبعدين، فالإخوة من باب أولى.
5: بالضبط، يعني يملك الإنسان نفسه عند الغضب، وحتى أحيانا يحافظ على يعني تماسك الأسرة، وأحيانا ليس من أجل نفسك وإنما من أجل والديك، لأن الوالدين يحزنهما أن يعني يروا أبنائهم يعني في خلاف وفي شقاق بينهم. فيعني يحرص الإنسان دائما على هذا، ويرضي الله سبحانه وتعالى قبل ذلك يعني.
4: صحيح. طيب، إيش عندنا عنوان ثاني؟ يا سلام، هذا العنوان يقول: إنها تسل السخيمة، من جميل ما عرف به بعضهم تقديم الهدايا لمن حوله، ليس لحاجاتهم للهدايا، وإنما لأن الهدية شعار مودة ودليل محبة وحبل ممدود بالتعاهد. والحقيقة أن هذا الأمر توفيق من الله تعالى، وهو يسير على أكثر الناس، لكن التوفيق إليه والفطنة له خير اختص الله به أقواما دون آخرين، فلنحاول جاهدين أن نكون منهم. وحينما أذكر أنه يسير على أكثر الناس فأنا أعي ذلك، لأن الهدية لا حد لقليلها، وليس يرخصها ثمن، فقد تهدي عطرا، قماشا، ثوبا، سجادة صلاة، أو شيئا أقل من ذلك كمسواك أو محفظة أو قلم أو طعام محبوب أو حلوى. إذ العبرة بما تحمله الهدية من معنى ودلالة، لا بما تقدر به من ثمن، فكم من هدية ثمينة أرخصتها المنة. قال ابن الرومي: الهدية تسل السخيمة، أي تنزع من النفس الحقدة والضغينة. وينبغي أن لا يتكبر أحدنا عن قبول الهدية أو أن يسخر منها لصغرها، فهذا كبر مذموم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال ابن حجر: والفرسن هو عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، إلى آخره. يقول: من جميل ما قيل قول دعبل الخزاعي: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسوهم إذا حضروا جمالا. الله. وخير ما قيل ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. يقول أحدهم اعتاد إخوته وأخواته على هداياه كل عيد، بل لا يزوره أحد في بيته إلا ظفر بهدية يقدمها لهم وهو أسعد منهم. يقول كبرت هذه الهدية أو صغرت؟ بالمناسبة يقول الكاتب، فإن مما يدخل السرور على والديك أن تضع في أيديهم هدايا لإخوتك وأخواتك تصلهم من أيدي والديك. يا سلام. وكذلك حينما تقيم باسم والديك مناسبة في بيتهما تجمع فيها إخوتك وأخواتك وتتحمل نفقة هذه المناسبة. إيش رأيك في الهدية يا أبو عذاري؟
5: الهدية جميلة، وخاصة إذا كانت يعني من القلب، بغض النظر عن يعني قيمتها المادية. ليس شرطا أن تكون الهدية غالية وأن تكون يعني تقدم البعض، كلما أصبحت الهدية ذات صندوق أكبر كان أفضل، حتى وإن كانت غير مفيدة، مثلا سيف، أو مثلا أحيانا يكون يعني بعض الأشياء مثلا الدروع التذكارية هذه الكبيرة، يعني هي تكريم وجيدة، لكن وربما تكون أيضا على حسب الشخص الذي ستهدي له. فإذا كان هو يحب هذه الأشياء أو هذه التحف وهذه الأشياء الكبيرة، يعني ربما يكون هذا أجمل الأشياء، لكن الأفضل أن تكون الهدية بسيطة. قد تكون الهدية كتابا.
4: يا سلام، في رفو كتاب.
5: قد تكون الهدية فعلا كتابا أو يعني تهديه شيئا يحبه. وإذا كنت مثلا شاعر مثلا قد تكتب له بعض الأبيات الجميلة، أو قد تكون الهدية هي مجرد زيارة، تأخذ تذكرة وتذهب إليه في مدينة أخرى مثلا لتزوره، تفاجئ بها
4: انبسط. نعم نعم
5: بالضبط.
4: ومثل ما تفضلت يعني جاء في بالي، حتى لو يا رجل كلمة جميلة، أحيانا بعض الناس جافين شوية كلامهم الجميل أو حتى العبارات اللطيفة قد لا يقولها كثيرا، فأن تهديها لأخيك لأختك. الابتسامة يا رجل قد تكون مفتاح ل يعني أقفال كثيرة، والهدية دائما ما تذيب حقيقة الجليد وتدفع النفس حقيقة لإعادة المياه إلى مجاريها.
5: بالضبط. يمكن الهدية أيضا هي نوع من التعبير،
4: صح.
5: يعبر فيها الإنسان عن مشاعره، يعبر فيها الإنسان عن محبته لشقيقه وشقيقاته. وربما نحن الكتاب عنوانه بيني وبين إخوتي، يتحدث عن الأشقاء أحيانا، كلمة الأخوة وكذا نتذكر فيها أصدقائنا ومن نحبهم في الله ويعتبرهم كإخوان في الله، لكن الكتاب يتحدث عن الأشقاء يعني بالدرجة الأولى. طيب، من الأشياء التي يندم عليها الإنسان عند الموت كما يقول صاحب أو كما تقول صاحبة كتاب اسمه بهذا العنوان، أشياء نندم عليها عند الموت، أو خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت. ذكرت من أهمها أنه الإنسان يندم في اللحظات الأخيرة من عمره أنه لم يعبر لمن حوله عن حبه له، كالوالدين، كالأشقاء، يعني بعض الأشخاص الذين تظن أنهم يعرفون أنك تحبهم، وهم يظنون أنك تعرف أنك أنهم
4: يعني أنا ضعت.
5: بالضبط. يعني تشعر أن المحبة التي بينك،
4: الكل عارف أنهم عارفين.
5: بالضبط. أيوة. بديهية درجة أنه أنا ما أحتاج أعبر عنها. وأحيانا القيود الاجتماعية تفرض علينا كيف أقول أحبك أو كيف أعبر له عن مشاعري، بينما يعني هذا قد يكون من أهم الأشياء ومن ألطف الأشياء التي تحصل للإنسان. الكاتب يعني عنوان لأحد الصفحة أو بعض الصفحات بعبير المشاعر، يقول حين تظهر لإخوتك وأخواتك ما تكنه لهم من محبة فإن هذا سلوك جميل وذكاء اجتماعي، وقبل ذلك وأهم منه أن ذلك منهج نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من أحب أخاه المسلم أن يعلمه أو أن يعلمه أو يقول له إني أحبك، بل ورد في الحديث أنه لما قال أحدهم إني أحب فلانا أمره صلى الله عليه وسلم بقوله قم فأعلمه، فلم ينتظر بل حث

0: هذا الاتصال بالنسبة لي. يعني عندما تشعر بأن هذا العمل الذي قام به عمل كبير، أنت لا تعرف مقدار مثلا قيمتك عندي ومقدار الجزء الذي تشغله في حياتي يا فلانة ويا فلانة. يعني حتى لو ابتعد الإنسان عن كلمة حب وكذا وكلمات المشاعر التي حين قد لا يكون معتاد عليها،
1: لا
0: إن شاء وقد الطرف الآخر يشعر أنه في ورطة،
1: معتادين إن شاء الله أو يعتادون.
0: بالضبط. يعني المهم في النهاية هو التعبير عن المشاعر.
1: صحيح.
0: طيب، يكمل المؤلف أيضا ويتحدث عن هذا الموضوع، موضوع التعبير عن المشاعر، بمثال جميل. يقول: لا شك لدي أن كل واحد يحب أخاه وأخته، ولكن لابد من التصريح والتعبير. أرأيت لو أن معك قارورة عطر فأخذت تدور بها في مكان وترشه وتعطره، ما الأثر الذي ستتركه؟ لا شك أنها ستترك رائحة زكية وطيبة. ولكن لو كان عندك 20 علبة عطر وتركتها في المكان دون رش، فهل سيكون لها أثر على المكان؟ بالتأكيد لن تترك أي أثر. المشاعر الجميلة كقنينة العطر، لابد من نشرها ورشها وبثها والإفصاح عنها. أما بقاؤها داخل قلوبنا ونفوسنا دون تعبير فإنها قد لا تصل، سيما وأن الشيطان قد بذل وسعه وسخر جنوده لإفساد هذه العلاقة.
1: جميل، وهذا يؤيد كلامي في مسألة التعبير عن المشاعر. كما هو رأيك أبو عذاري أن يكون التعبير بكلمة أحبك أو أحبك أو حتى أو بعض الكلمات التي تكون عفوية ومن غير تكلف، كلمات جميلة وحقيقة مضمون أكثر من رائع لهذا الكتاب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الذي بين يدينا بيني وبين إخوتي لمؤلفي عبد الرحمن الكرعاوي. أسرد بعض العناوين. يقول: الوالدان والإخوة، أيضا إخوتنا وتربية أولادنا، أيضا هل افتخرت بهم، بركة الوالدين، الديوانيات الافتراضية، أيضا التوازن مع أطفالهم بين الزوجة والأخت، كذلك من العناوين خطأ لا كراهية، وأيضا تعاونوا، عافيتك في إحسانه، أفعالكم قبل أقوالكم. يستحق حقيقة القراءة والاطلاع. كم هي علاقة دافئة وجميلة التي تموج بين الإخوة والأخوات. لا أحرم الله كل أخ وأخت من الإخوة، وبالفعل مثل ما ذكر الكاتب في مقدمة كتابه، لا يستشعر هذه النعمة العظيمة إلا من فقدها.
1: بالضبط، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نفقدها. ويعني ربما أحيانا الإنسان عندما يقرأ مثل هذه النصائح ويقرأ مثل يكيفها على واقعه هو، يعني وفقا لأعرافك، وفقا لتقاليدك، وفقا للطريقة التي تعيش بها أنت وإخوتك، والطريقة التي سيفهمونك بها، يعني تعبر عن هذه المعاني، تحاول أن تحسن علاقتك بإخوتك، وألا تفترض. نحن نفترض أنهم بخير، أنهم لا يحتاجون شيء، نفترض أحيانا أنهم يعرفون أننا نحبهم، نفترض أحيانا أننا متواصلون معهم وأن هذا يكفي وكذا. أحيانا قد يكون أحد إخوتك أو أحد أشقائك يعني يعتب عليك وهو لا يصرح، فأنت تحتاج إلى نوع من التنقيب عن مثل هذه الأشياء، نوع من إغلاق المنافذ على الشيطان حتى لا يدخل بينك وبين إخوتك، كما فعل مع يوسف عليه السلام وإخوته، فقال: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد نزغ الشيطان بيني وإخوتي وبيني وبين إخوتي. وربما يعني حتى الكاتب تحدث عن بعض الأشياء التي تحدث أحيانا بين الإخوة من الشقاق ومن النزاع ومن المحاكمات، وربما يعني دخول عفوا في المحاكم وفي أروقة المحاكم، يعني يصل النزاع إلى هذه المرحلة، أو الحسد. أحيانا البعض يحسد أخاه أو أخته، أو يحسد أبنائهم، أبناء مثلا أخيه يكون تفوق بينما أبنائه هو تعثر في الحياة. يعني مثل هذه الأشياء يجب على الإنسان أن يغلق كل الأبواب التي قد يدخل منها الشيطان، وأن يحافظ على هذه العلاقة طاهرة ونقية مثل ما كانوا عندما كانوا صغارا. وعندنا مثل في الباحة يقولون: كنا نأكل على صحن واحد، يعني كناية عن المشاركة، أننا نأكل على صحن واحد، فيجب أن نموت ونحن على قلب رجل واحد.
0: أكثر من عيش وملح، صحن رز وشغل.
1: بالضبط.
0: وش كمان كذا؟
1: عصيد.
0: عصيد، يا سلام. إذن أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رف وكتاب. كان بين يدينا كتاب بيني وبين إخوتي لمؤلفه عبد الرحمن القرعاوي. جلنا بين يعني أروقة هذا الكتاب وبين حقيقة محاسنه ولآلئه. ماذا نقول أيضا أبو عدالي؟
1: نقول شكرا لكم مستمعينا الأعزاء. نستقبل اقتراحاتكم لأي كتب أو عناوين كتب أو أيضا أسماء مؤلفين لنقرأها إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج. نأمل أن نكون وفقنا في نقل صورة ولو جزئية عن هذا الموضوع الكبير وعن هذا الكتاب ذي الموضوع الكبير أيضا. فيعني نأمل إن شاء الله أن نكون أعطينا فكرة عن هذا المؤلف، مع الشكر لمؤلف هذا الكتاب ولكل من ينقل ما لديه من خبرة وعلم. أحيانا الإنسان يعني يقضي سنين طويلة في مجال معين، فما أجمل أن يقدم للناس عصارة خبرته وتجاربه.
0: زميلي عبد الله الزهراني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: الشكر لكم أيضا مني أنا خالد المصري. لنستودعكم الله، الملتقى إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.
2: رف رف وكتاب وكتاب وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. رف وكتاب وكتاب، برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
1: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن، حيث انطلق هذا البرنامج من وحي مسابقة المهرة منبثقا عنها وعن تلكم الدقائق في نهاية المسابقة التي يقدم فيها أعضاء لجنة التحكيم جملة من التنبيهات والوصايا للقراء المتقنين من أجل أن يكونوا أكثر مهارة في تلاوة القرآن. فجاءت فكرة أن يكون هناك برنامج أسبوعي يفصل تلك الملاحظات المختصرة، نفصلها في حلقات مطولة، وموضوعنا واحد هو المهارة في تلاوة القرآن مع المشايخ الكرام ضيوف هذا البرنامج. فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: اليوم بمشيئة الله تعالى سنواصل الحديث عن جزئية من الجزئيات المهمة التي تمت الإشارة إليها بالعموميات في الحلقات السابقة، ونحن نتحدث عن المهارة في تلاوة القرآن. الأسبوع الماضي والذي سبقه كان الحديث مع الشيخ صابر عبد الحكم حول فنون ومهارات تفصيلية متعلقة بكيفية البدء بالتلاوة وكيفية الختم وكيف يتنقل الإنسان بطبقات صوته ما بين خفض ورفع وإعطاء الآيات حقها من الأداء الجميل حتى تكون تلاوة خاشعة جميلة يبرز فيها الإنسان مهارته في تلاوة القرآن الكريم. هناك موضوع لا يقل أهمية أيضا عن تلكم الجزئيات، وهو موضوع الوقف والابتداء، أين يقف وكيف يبدأ وكيف يتعامل مع المعاني والآيات الطويلة في الوقف والابتداء، وقد ألف في ذلك كثير. فباسمكم جميعا نرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، عضو لجنة التحكيم في مسابقة المهرة والمراقب التلاوات معنا في المركز السعودي للتلاوات. حياكم الله شيخ يوسف.
5: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام.
4: طبعا هذا موضوع حلقتنا، لكن تسمح لي شيخ يوسف قبل أن نبدأ بالمحور أذكر وأجدد الإعلان بأن مسابقة المهرة لموسمها العاشر في رمضان القادم قد أعلن عن استقبال طلبات المشاركة. من لديه المهارة في تلاوة القرآن يزور حساب إذاعة القرآن الكريم في منصة إكس تويتر، يجد هناك تغريدة مثبتة فيها رابط خاص بالمشاركة. إذا كنت تقرأ القرآن بتجويد وصاحب صوت جميل، زر حساب الإذاعة من خلال الرابط، تستطيع أنك تعبي البيانات وترفق نموذج من تلاوتك، ونسعد بك منافسا معنا في مسابقة المهرة في شهر رمضان المبارك. والسنة هذه تمت مضاعفة الجوائز، أصبحت الجوائز أكثر من 500,000 ريال، أكثر من 500,000 ريال جوائز الفائزين في هذه المسابقة، فنسعد بالمهرة معنا في هذه النسخة. إلى موضوعنا شيخ يوسف، حياك الله. اليوم الوقف والابتداء، هل هو تجويد؟ يعني هل يعد من علم التجويد، أو أنه من له علاقة بعلم التفسير ومعاني الآيات، أو أنه من فنون الأداء، يتعلم الإنسان أين يقف حتى لا يبتر المعنى وكيف يبدأ إذا توقف؟ فلو تعطينا يعني افتتاحية حول هذا الموضوع، موضوع وعلم الوقف والابتداء.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعلم أن لتلاوة القرآن الكريم أحكام، ومن أحكام التلاوة كما سبق أن أخذناها في حلقات أخرى مثل التجويد، الترتيل، الصوت، هذه كلها أحكام يعني تجعل القارئ يترقى في قراءته ويتطور في قراءته حتى يصل مراتب عالية وقوية في قراءته. ومن هذه الأحكام المهمة حقيقة في مسألة المهارة في قراءة القرآن هي مسألة أحكام الوقف والابتداء، وتكلم فيه كثير من العلماء منهم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في البرهان. الإمام السيوطي ذكره في كذلك الإتقان، وكذلك ذكره الزركشي في البرهان. وبالنسبة للوقف والابتداء كما ذكر هو شرط علم الترتيل، يعني لا يستطيع القارئ أن يرتل بإتقان ويعطي القراءة حقها في المعاني والأداء إلا بعد ما يجيد مسألة الوقف والابتداء. وكما ذكر الإمام أيضا أو ذكره العلماء أيضا أن الترتيل عرفه أهل العلم، قالوا في معنى الترتيل، إيش معنى الترتيل بشكل عام؟ قالوا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذا معنى ذلك أن تعريف القراءة أو تعريف الترتيل الحقيقي الصحيح هو أن يكون معه مسألة في بعد التجويد فيه أيضا معرفة الوقوف. وتكلم في هذا أيضا كثير من أهل العلم في كتب القديمة والحديثة، ومنهم الإمام الأنباري قال في تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وكذلك ابن الجزري رحمه الله أيضا لمح إليه في كثير من المواضع في كتبه في مسألة الوقف والابتداء، وأنه شرط في حتى أن بعض العلماء ذكروا بأنه يشترط على من يحصل على إجازة ألا يحصل عليها إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، فكانوا يشرطون بعض العلماء على هذا الشيء لحتى يكون القارئ حتى يكون وصل إلى مرحلة متقدمة في قراءته ويكون فعلا استطاع أن يبرز المعاني في قراءته من خلال معرفة الوقف والابتداء. وذكر أيضا غيره من العلماء من يعني غير الأنباري أنه قال باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل، والمقصود بالفواصل اللي هو كيف يقف وكيف يبتدئ. هذا تقريبا مقدمة لأهمية هذا الباب في بالنسبة لقارئ القرآن.
4: ومن خلال ما طالعته أنت في رحلة الحفاظ والمهرة والمتقنين، هل فعلا يولونه اهتماما كبيرا بمثل الاهتمام اللي كان التركيز عليه في الوقت السابق دائما على التجويد، دائما على الحفظ والتجويد فقط؟
5: هو لو رجعنا إلى المشايخ والفضلاء وخاصة في المقارئ القرآنية نجد أن المقرئ يهتم بهذه الجوانب دون أن يظهرها للطالب باستمرار، يعني تجده يقف وقفات معينة كأن يقول له ابتدئ من هنا، يريد أن يختبره، أو يقول قف على هذه الكلمة، يريد أن يختبر كيف يقف. لأن الوقف والابتداء يعني خاصة الوقف قد يكون الوقف لسبب نسميه اختباري، وقد يكون اختياري، وقد يكون اضطراري. أما بالنسبة للاضطراري كأن يكون مثلا قطع نفسه أو مثلا جته كحة أو كذا، هذا نسميه اختياري اضطراري. الاختباري هو ما يفعله المقرئين، يقول له قف هنا أبغى أشوف كيف تقف عليها، مثل ها المربوطة يشوف يقف عليها تاء مربوطة أو يقف عليها ها أو يقف عليها تاء، إذا كان مثل الصلاة مثلا يبغى يشوف القائد، هذا يسمونه اختباري. وفي اختياري، الاختياري هو أن يكون هناك معنى يقبل هذا ومعنى يقبل هذا، مثلا في سورة هود في قوله تعالى في سورة المائدة في قصة وإذ قال موسى لقومه يا قوم، نهاية القصة ما أتذكرها لكن أبغى أقف على بجيبها الآن إن شاء الله، لكن المقصود أن القارئ يكون يعني فهم
4: اختياري، تقصد
5: اختياري يعني يكون له اختيار أن يقف هنا ويقف هنا. لماذا؟ لأنه قد يحتمل المعنيين، مثل في قوله تعالى في سورة المائدة كما ذكرت قبل قليل، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسق، قال فإنها محرمة عليهم. بعد ذلك يبدأ يقول 40 سنة يتيهون في الأرض، ويأتي من الآخر قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، حرمت عليه 4 سنة
4: ينتهي المعنى
5: يأتي معنى آخر.
4: مثل ذلك الكتاب لا ريب
5: مثل ذلك الكتاب لا ريب
4: فيه هدى للمتقين
5: نعم
4: أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
5: للمتقين. وهذا يسمونه وقف اختبار أو وقف اختباري أو ابتداء اختباري
4: اختياري.
5: فهذه تدخل في المسائل هذه. لكن لا وهذا تنبيه مهم جدا ألا يعني وهذا لاحظناه حقيقة انتشر في الزمن هذا. تجد بعض الناس يقف وقفات أو يبدأ ابتداءات لم يذكرها العلماء ولم تذكر حتى في التفسير من مزاجه كذا يبدأ يقول هذا الوقف كويس أنا عجبني. مو مسألة هي إعجاب، هي مسألة علمية. إذا كان لها العلماء تكلموا فيها خاصة علماء أهل الوقف والابتداء أو علماء أهل الأداء والمفسرين ذكروا المفسرون ذكروا فيها أن فيها كذا قف. أما مسألة أني أنا أعجبني الوقف هنا بوقف
4: حتى لو اكتمل فيه معنى
5: قد يكون فيه يعني مشكلة أن بعض الأحيان تجد الإشكالية وين تجد الإشكالية في في في أن المعنى يتغير. يعني تجد مثلا يكون يبدأ بخبر أو يبدأ بمفعول ويظن أنه أجاد الفن في هذا وأنه أجاز يعني استطاع أن يبرز معنى جديد. مثلا في قوله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم فيجيك واحد يقول لك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هي كذا يجيك واحد يقول لك الملك اليوم لله الواحد القهار هنا أصلا حتى إعرابا الكلمة كلها تغيرت. يعني أن تبدأ بالملك اليوم إذا أردت أن تبدأ بها تقول الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار تجد المعنى الفتحة والضمة كل واحدة دخلت في بعضها وأصبح المعنى حتى تغير يعني نهائيا. فلذلك لا يعني لا يفعل الواحد أشياء أو وقف معين أو ابتداء معين من اجتهاده ويظن أن هذا هو محل اجتهاد.
4: لكن يعني هذه الأمثلة تبين بشكل قاطع أهمية هذا العلم وهذا الموضوع لوقف الابتداء وعلاقته بالمعاني وتغير المعاني أحيانا جداً. يعني مثل سورة القصص جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت
5: يعني
4: هذا معنى
5: معنى
4: آخر أنه جاءته إحداهما تمشي على استحياء يعني المشي هو الذي كان على الاستحياء أو أن القول كان على الاستحياء
5: وقد يكون الاثنين
4: أنه جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت
5: أن وهي على استحياء أيضا مشي استحياء والقول استحياء. هذه يعني من المعاني الجميلة التي الواحد يعني ممكن يعني يكون فيها المعنى واضح يعني خاصة
4: إذا كان الإعراب متوافق بين في الوقف نفسه أو الابتداء.
5: يعني على سبيل المثال يعني مدام أننا دخلنا في الأمثلة في أول صورة الممتحنة وهذه دائما أضرب بها مثلا لأنها صراحة حقيقة من الأشياء التي نلاحظها في عند أو بعض الأئمة لما يكون نفس قصير تحصل هي يقع فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول ثم يبدأ وإياكم وكأنه يحذر. فهذا خطأ يعني من الأخطاء الكبيرة. أو مثلا في قصة يوسف وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إن ذهبنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله فيقف على فأكله فيصبح الضمير عند أقرب مذكور عند
4: يوسف
5: المتاع
4: عند المتاع وكان يوسف أكل المتاع
5: وهذه من الأخطاء التي يعني قد نلاحظها. أو مثلا يبدأ ببداية يسمونها البدء القبيح كان مثلا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فتحصله يبدأ فيقول فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذه من الأشياء التي يعني قد نسمعها أحيانا لكنها إن شاء الله بغير قصد وهذا هو المقصود. فمسألة الوقف والابتداء وعلم الوقف والابتداء يحتاج حقيقة إلى الواحد أنه يجتهد فيه بقدر ما يستطيع خاصة من يعني جعل له مكانا يسمع الناس فيه القرآن كأن يكون قارئ أو يكون إمام مسجد أو كذا حتى أنه يعني يقرأ بقراءة مفهومة ومعلومة حتى لا يقع في مثل هذه الأخطاء التي تبرز في قراءة بعض القراء.
4: جميل. هل يمكن أن نقسم تعلم هذا العلم أو الفن إلى مراحل؟ هناك مرحلة أولى ممكن يلتزم فيها بمثلا علامات الوقوف الموجودة في المصحف خاصة نسخة مجمع الملك فهد هذه مرحلة ثم يبدأ يترقى لأن هناك يعني أكثر من موضع يجوز الوقوف فيه
5: صحيح.
4: ليس يعني الموجودة العلامات الموجودة في المصحف هي يعني علامات صحيحة ولكنها لا تلغي غيرها
5: صحيح.
4: فهل المتعلم الآن اللي حفظ وأتقن الحد الأدنى المطلوب منه ما هو؟
5: نقول له اهتم بمسألة الوقف على ما هو في المصحف مثل علامة صلاة أو قلة أو الجيم اللي هي العلامة الثلاثة الآن مشهورة في المصحف في جمع الملك فهد الجيم طبعا جواز الوقف، ولو وصل ما في إشكالية. قلى نقول الوقف أولى لو وقف أو لو أفضل، لأنه يكتمل المعنى الثانية أو المعنى الثاني أو الرمز الثالث اللي هو صلى، كأن يقف ويجوز له الوقف، لكن لو وصل هو أولى، لكن الوقف كذلك يتم فيه المعنى ولا يحصل ما يعني أن يقع في شيء قد يكون حذر منها أو أنه يخطئ في مسألة الوقف والابتداء. عموما الوقف والابتداء ترى باب يعني واسع حقيقة، والعلماء يعني تكلموا فيه كلام كثير جدا، يعني الإمام شو اسمه السيوطي والإمام الزركشي، وكذلك في كتاب الشيخ مناع القطان رحمه الله أيضا البرهاء في مباحث علم القرآن تكلم فيه، وغيرهم العلماء كثير حق تكلموا في هذا المسألة. هو قسموا الوقف والابتداء أقسام كثيرة، لكن اللي ذكرناها قبل قليل الوقف اللي هو الاختياري والاضطراري والاختباري، هذه من التصنيفات اللي ذكروها، ولكن هو له أنواع حقيقة. الوقف فيه الوقف القبيح، وفيه الوقف التام، وفيه الوقف الحسن، وهذا هو هذه أقسام الوقف المشهورة التي يعني الآن يستطيع القارئ أن يصنفها في حالة أنه يجيد القراءة، يعني يعرف أن هذا الوقف اكتمل فيه المعنى فيقف. لكن بعض الأحيان قد المعنى لا يكتمل، ويكون مثل ما ذكر في القسم الثالث اللي هو في أقسام من أنواع الوقف اللي هو وقف القبيح، وهذا هو الخطر اللي دائما نتكلم عنه. يعني لا تقف الوقف الذي تجد فيه قد يؤثر على المعنى أو قد ينقص المعنى الذي أراد الله عز وجل في مثل هذه المواقف.
4: نعم. هل هناك، أنت تقول قبل قليل الوقف القبيح، هل هناك وقف محرم؟
5: نعم، يعني مثلا كان يقرأ يقول الله لا إله مثلا، هذا مشكلة إذا وقف الوقف هذا يقول نفسي أو كذا، نقول لا تقرأ قرآن ما دام نفسك كذا. هذا الدرجة أنه يقف عند الله لا إله ويقف كذا، هذه مشكلة. هذا وقف محرم، حتى أنك تنفي العبودية لله سبحانه وتعالى أو تنفي الإله أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. هذا من الوقفات التي يعني خطر جدا على القارئ أنه يقرأ بهذه الطريقة ويقف الوقفات هذه. فيه بعض الأحيان حتى العلماء ذكروا يعني حتى في الوقف القبيح، هو اللفظ يعني بعض الناس يقول ليش كلمة قبيح، هو مقصود في القبح اللي نعرفه. الوقف المقصود في الوقف القبيح أنه المعنى يؤثر أو يتأثر بوقفك هذا، يعني كان يقول بسم الله هذا اعتبره من الوقف القبيح، ليش ما تكمل بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهذا يعني لابد أنك تتمه حتى يكون المعنى تام. الوقف الثاني اللي هو الوقف التام، والمقصود بالوقف التام هو أن يحسن الوقف أو يحسن الوقف عليه، يحسن الوقف عليه، كأن يقف على مثلا يعني يجعل المعنى مرتبط بين جملتين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، بعدين قبلها في الآية اللي قبلها في قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اللي قبلها هو الشيء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، هنا نسميه وقف تام اكتمل. بعد ذلك تجي كلمة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، كلام جديد يعتبر.
4: وقف تام يعني معناه أنه غير مرتبط بما
5: غير مرتبط قبله. ما بعده إيه نعم، غير مرتبط يعني غير مرتبط ما بالذي قبله. أيضا الوقف الحسن،
4: وهذا الوقف التام مرتبط لعلاقة بنهايات الآيات، أو ممكن يكون هناك وقف تام وهو في منتصف الآية،
5: فيه بعض الكلمات أو بعض الآيات يعتبر أنك إذا وقفت قد ينقص المعنى، لكن هنا نتطرق إلى مسألة أخرى. عندنا حاجة اسمها القطع، وعندنا حاجة اسمها الوقف، وعندنا حاجة اسمها السكت. القطع أنك تقطع القراءة نهائيا، كأن يقول قائل فويل للمصلين ويقطع القراءة خلاص يمشي أو يركع، هذا ممنوع ما يصح، حتى أنا رأس آية صح هو رأس آية لكنه يخل
4: لم يكتمل المعنى
5: ويخل بالمعنى. الثاني
4: هذا القطع،
5: هذا القطع الثاني هو اللي هو الوقف، والوقف المقصود فيه أن تقف ثم تستأنف بس بتنفس، تتنفس أو تريح ثم بعد ذلك تكمل. أما السكت هو أن تسكت الصوت دون النفس، مثل من وقيل من راق مثلا، هذه تطرقنا إليها عشان يعني لا تشكل علي مسألة الوقف على رأس الآية. الوقف على رأس الآية مثل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قد يقول قائل طيب أيهما أولى أن أصل أو أن أقف؟ نقول لو وصلت ما في مشكلة لأن المعنى يكتمل، ولو وقفت هو السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عليه. ورؤوس الآية التي موجودة الآن معنا هي توقيفية وليست اجتهادية، ليست مثل وقف صلاة وقالاء والجيم. رؤوس الآية هذه توقيفية لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، فكان جبريل إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ضع آية كذا بين آية كذا وكذا، يعني معناها أنها رأس آية يقف عليها. ننتقل إلى قسم آخر وهو قول آخر أيضا في الوقوف، وكل هذه كلها من اجتهادات العلماء في في في تبيين الوقف والابتداء. قالوا أن الوقف ينقسم إلى 4 أقسام، منها ما سمعنا قبل قليل اللي هو الوقف الاختياري التام المختار، تام مختار، وفيه الكافي وفيه الجائز وفيه الحسن المفهوم وفيه القبيح المتروك. القبيح المتروك اللي ذكرناه قبل قليل مثلا، وهذا طبعا كله له معاني، له يعني تفصيلات كثيرة وفيه أمثلة لها، يعني ما ودنا نتعمق فيها حتى ما يعني ناخذ الوقت علينا خاصة في هذا المداخلة. وفيه طبعا هذه يعني تقريبا مقدمة للوقف والابتداء بشكل عام.
4: جميل. طب أستاذنك فقط في ذكر الرقم لمن أراد المداخلة معنا، فعلى الرقم 011-405-2999 011-405-2999. وقبل استقبال اتصالات نبوه إلى أنه الاتصالات من أجل التعلم وتصحيح التلاوة، فمكانها في برنامج اقرأ القرآن يوم الأحد اليوم الثلاثاء الماهر بالقرآن. نحن نستقبل من لديه أسئلة في ذات الموضوع الوقف الابتداء، أو من يريد أن يشارك بقراءة تطبيقية حتى يدخل معه الشيخ في بعض الملاحظات والنقاط يستفيد منها القارئ والسامع.
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين، تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة. الماهر بالقرآن.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج الماهر بالقرآن، ونحن نتحدث في موضوع هذه الحلقة حول الوقف والابتداء. شيخ يوسف، في جزئية متعلقة أيضا بالتعلم، لكن قبل مثل ما ذكرت قبل قليل في مثال القطع خاصة في الصلاة أو الذي يستفتح القراءة في محفل أو في أي مكان، أيضا يستحسن له أن يختار من أين يبدأ. أذكر أحد المشايخ مرة كان ينصح وقال أن كنا في مناسبة فبدأ استفتحت الآيات بعد الاستعاذة بيا أيها الذين كفروا، يقول ونحن في يعني صلاة بعد تلاوة الفاتحة أو حتى كان في محفل، فكان من غير المناسب أن تبدأ بهذه الآية.
5: صحيح، يعني وهذه من الأشياء التي يمكن ضروري جدا. أنت الآن جاي في حفل مثلا، خلنا نقول حفل تخريج طلاب تحفيظ قرآن مثلا، خاصة أنها يعني تنتشر في الأيام الجاية، فيجيك يقرأ آيات لا تتناسب مع الوضع اللي هو فيه، ومثل ما ذكرت خاصة لما تكون بداية عن النار أو ردع أو زجر، ما غير متناسق يعني غير جيد. أو مثلا على سبيل المثال في يكون أحد المحافل في افتتاح مثلا مشروع معين، فيجي يقرأ مثلا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، إحنا جالسين نحتفل ونفرح وانت تذكرنا بشيء يعني صح أنها قرآن وكذا، لكن غير متناسب. لابد أنك تختار المواضع المناسبة التي تتناسق أو تتناسب مع المكان أو المناسبة الذي يفتتح فيها كتاب الله عز وجل.
4: طيب شيخ يوسف، دعنا لا نفصل في مصادر تعلم هذا الفن وهذا العلم الوقف الابتداء. هل يكتسبه الماهر في تلاوة القرآن من خلال القراءة المشايخ أو يدرس من خلال كتب معينة؟
5: أول شيء لابد أن نقرر مسألة الجلوس أو البقاء مع المقرئين. المقرئ قد يكون مفتاح لك في هذا الباب بشكل كبير جدا، خاصة أن المقرئ، خاصة المقرئ المتقن الحصيف كما يقولون، سيعطيك مفاتيح كثيرة جدا ويعطيك أيضا فوائد يجعلك تبحث عنها وتقرأ عنها. وإذا أردت أن تقرأ تقول والله ودي بكتاب مثلا ممتاز يعطيني يعني على الأقل أني أستطيع أني يعني أكون عندي علم فيما أقرأ من كتاب الله عز وجل، أقول له الكتب كثيرة، في كتب حديثة وفي كتب متأخرة يعني على سبيل المثال هو متقدمة، على سبيل المثال كتاب المكتفى في الوقف الابتداء للإمام أبو عمرو الداني، هذا من أفضل الكتب ويعتبر من أقدمها، من أقدم الكتب في الوقف الابتداء وأشهرها. وهو يعني باختصار في وش المحتوى اللي يتكلم فيه، هو يعرض مواضع الوقف في القرآن الكريم مع تحليل دقيق عليها، يذكر لك الوقف هنا ويقول لك الوقف هنا لماذا وقفت هذه الكلمة أو لماذا ابتدأت بهذه الكلمة، فيشرح لك بشرح مبسط يجعلك تكون إن شاء الله على دراية فيما تريد أن تطبقه في قراءتك. وهو أيضا يعتمد في كتابه هذا المكتفى يعتمد على التفسير والنحو، يعني مي بمسألة معنى فقط، لا، تجد عنده مرجع، يكون عندك مرجع في التفسير والنحو من هذا الكتاب، تستطيع أن يعني تجد بغيتك في قراءتك لهذا الكتاب. أما محتوياته يتكلم في مقدمته، تكلم عن الوقف الابتداء في أنه يحسن التلاوة، وذكر وشرح أنواع الوقف التام والكافي والحسن والقبيح، وذكر أيضا المعنى في الإعجاز البلاغي في كثير من الآيات التي يتكلم فيها، وأيضا وغيرها من الفوائد. أيضا كتاب آخر حتى لا نطيل، في كتاب الإمام مكي بن أبي طالب الموضح في وجوه الوقف الابتداء، أو الموضح في وجوه الوقف الابتداء، هذا أيضا من الكتب الممتازة وقريبا من المكتفى، بحيث أنه يذكر النحو والتفسير فيها ويذكر بعض الإعجاز في بعض آياته. يمكن بعض الأخوة يقول نبغى كتب من الكتب الحديثة، يعني من مؤلفين حديثين أو أنهم المؤلفات الجديدة، حي في كتاب للدكتور مساعد الطيار جزاه الله خير، يعني من الناس الذين يعني لهم اجتهاد ولهم يعني باع طويل في هذا الموضوع الذي هم البحث في
4: نفس الوقف الابتداء
5: ونحوه، وهو من الكتب الجيدة حق الوقف الابتداء في القرآن الكريم وأثره في المعنى، يعني تكلم في هذا الموضوع.
4: جميل. أيضا هل هناك مثلا قارئ معين ترى أن الاستماع له يحسن من مهارة الوقف الابتداء الجيد والصحيح؟
5: طبعا من مصادر أنت ذكرت لي، إيه؟ شو المصادر؟ إيه؟ من المصادر اللي هو الاستماع الجيد للقارئ الجيد، الاستماع الجيد للقارئ الجيد
4: بشكل عام.
5: بشكل عام يعني احنا دائما نضرب أمثلة، يقولون بعض الناس يا أخي دائما تضرب الأمثلة هذه لأنهم هم حقيقة يعتبرون يعني عمد حقيقة في هذه المسألة. محمد صديق المشاوير رحمه الله تجد قراءته لا يقف على وقف خاطئ، يعني ما نقول ما يخطئ لكن سليمة قراءته من أول ما يقرأ إلى أن ينتهي في المصحف كامل. عندك عبد الباسط عبد الصمد، عندك محمد رفعت، عندك عبد الباسط، عندك مصطفى إسماعيل، عندك الشيخ الحذيفي، عندك محمد أيوب، بعض يعني كثير من المصاحف حقيقة الموجودة، لكن هذه أشهرها الشيخ الحصري مثلا وغيره من القراء. فهذه مصادر ممتازة جدا لمن أراد أن يحسن قراءته من ناحية الوقف الابتداء. نتطرق إلى مسألة النفس، يمكن ذكرها الشيخ وطرق لكنها مرتبطة بهذا المعنى. إذا كنت تجد عندك مشكلة في النفس ضروري جدا أن تطلع على مسألة الوقف الابتداء، ضروري جدا. إذا كنت تقرأ نفسي ضعيف، ليش؟ لأنك قد تقف بعض الأحيان وقفات يمكن السامع بصوت على أدائك ومبسوط على صوتك ومبسوط على قراءتك، تجيك أحيانا تقف وقفة، خاصة لما يكون يسمعك واحد عند ذا علم في البلاغة وفي الأدب وفي النحو، يقول يا أخي وش سويت فينا، يعني ممكن أذيت سمعي بوقفك هذا،
4: أفسد المعاني. وهذا تقريبا الموضوع سنفصل فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الشيخ أحمد العبيدي فيما يتعلق ب أيضا النفس ومعالجة قصر النفس وتدريبات على ذلك، لأنه مرتبط أيضا بالوقف الابتداء. أستاذنا الشيخ يوسف ناخذ مداخلة معنا. محمد من ينبع، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي محمد، تفضل.
6: الله
5: حياك
6: الله
5: الشيخ يوسف. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا.
6: لو سمحت الشيخ، بالنسبة للوقفات اللي مثلا في سورة ما تفضلت، سورة القيامة وفي سورة المطففين، كلا بل ران، يعني هل لو وصلتها فيها شيء أو
5: شف في كلمة كلا وبل مثلا في سورة المطففين؟ نعم. هي ترجع كلا لمعناها، إذا كان المعنى مرتبط ما قبلها فضروري أن تقف عليها، يعني تقول مثلا في أساطير الأولين كلا، هذه اللي في مطففين. ليه؟ لأن الله عز وجل يريد أن يرد على
7: الذين قالوا بأن هذا أساطير الأولين، فيأتي الرد كلا، فيأتي الجملة اللي بعدها تشنع فيهم أكثر، بل ران على قلوبهم. هذا بالنسبة للمطففين. في أحيانا تأتي كلا مرتبطة بما بعدها، مثل في صورة ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، مرتبطة ما بعدها وليس قبلها، ما يصلح تقف عليها تقول كلا، لأن كلا هنا مرتبطة ما بعدها. فكلا هنا تختلف باختلاف معناها، متى ما كان المعنى مرتبط ما قبلها، إذا خاصة لما تكون رأس آية فالوقف عليها أفضل، إذا كان مرتبط ما بعدها فالوصل ما بعدها أفضل.
4: والآية في سورة القيامة وقيل من،
7: هذا سكت،
4: هذا سكت وليس وقف،
7: هذا سكت وليس وقف. نعم نعم.
6: بالنسبة للفاتحة الشيخ الله يحفظه، الآن تعرف في رمضان أحيانا الواحد يكون سريع القراءة في التراويح، هل المواصلة القراءة من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني وصل، ولا الوقوف أفضل؟
7: والله شف، أنت الآن في في في موقف تعبد وفي محراب مثل ما ذكرنا، يعني في في المحراب يختلف اختلاف كلي عن غيره. فالإنسان لما يستشعر الحديث القدسي في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال إيش؟ حمدني عبدي. فهذا استشعار، استشعار هذا المعنى في قراءتك، وإذا قلت الحمد لله رب العالمين تسكت قليل كأنك تستشعر أن الله عز وجل يقول حمدني عبدي. ثم تقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذه الردود، هذه حقيقة أنا أستغرب من بعض الناس لما يشبك الثلاث الآيات الأولى دائما ولا يستشعر هذا المعنى. فالوقف عليها أنا أشوف أن فيه شيء من التأمل والتدبر، وهذا حقيقة هو القراءة الصحيحة التي تجعل القارئ والمستمع أيضا يعني يتنبه إليها بحيث أنه يستشعر هذه المعاني. فالوقوف على رأس الآية، أول شيء أنه سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليها، وخاصة سورة الفاتحة كما جاء في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية آية يقطعها فيقول الحمد لله رب العالمين فيمدها، الرحمن الرحيم فيمدها، مالك يوم الدين فيمدها. هذا كذا، هكذا وصفت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضوان الله عليهم.
4: شكرا لمحمد من ينبع. معنا الاتصال الثاني أبو عبد الرحمن من تثليث، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
8: سبحان المشايخ.
4: الله يحييك ويبارك فيك.
8: سؤالي بارك الله فيكم،
4: تفضل.
8: ما حكم الابتداء بالاستعاذة ثم قراءة آية الكرسي بعدها بدون بسملة؟
7: أول شيء نرجع إلى الأصل في هذا، في القاعدة في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هنا قال فإذا قرأت القرآن، ما حدد آية فيها لفظ الجلالة أو آية فيها جنة أو آية فيها نار. متى ما أردت أن تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، هنا بالنسبة للاستعاذة. أما بالنسبة للبسملة فهي واجبة في كل بداية كل سورة إلا سورة الأنف، إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة، فما فيها شيء إنه يستعيذ.
8: طيب يا شيخ إبراهيم، لو وصل يعني ما يكون الابتداء قبيح؟
7: كيف ما فهمت؟ لو وصل كيف؟
4: شيخ يوسف
8: لو
4: نعم.
8: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لفظ الجلالة؟
7: لا لا ما فيها شيء، ما فيها شيء، لأنك أنت وقفت يعني قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما فيها شيء، ما فيها شيء.
8: لو وصل يا شيخ،
7: حتى لو وصل، حتى لو وصل، إن هذه ما لها علاقة نهائيا.
4: لو وصل الاستعاذة بلفظ الجلالة
7: ما فيها شيء يعني،
8: الرجيم يا شيخ مع لفظ الجلالة ما يكون يفصل بينها بالبسملة يا شيخ؟
7: لا لا ما لها دخل، البسملة ابتداء في بداية كل سورة. البسملة ذكر ابن الجزري فقال ولا بد منها في ابتدائك سورة، ابتدائك سورة يعني في كل بداية سورة سواها اللي هي سورة التوبة، وفي الأجزاء خير من ترى، يعني داخل الأجزاء، والمقصود داخل الأجزاء داخل السورة أنت مخير تبسمل أو لا تبسمل.
4: نعم شكرا لأبو عبد الرحمن. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الماهر بالقرآن، ونحن نتحدث في موضوع حلقتنا اليوم حول الوقف والابتداء. أيضا إذا هناك نصيحة لدينا مداخلة بعد شوي، لكن إذا في نصيحة عامة شيخ يوسف في ذات الموضوع.
7: النصيحة اللي هو الاجتهاد في البحث عن القارئ المتميز أول شيء اللي تستمع إليه قبل أن تحضر أو تقرأ على شيخك، وفي نفس الوقت ابحث عن الشيخ اللي تقرأ عليه الذي يعطيك مثل هذه الفوائد. يعني بعض الأحيان تجد بعض المشايخ تقرأ عليه القرآن يمكن تختم ختمة كاملة ولا يعطيك حتى فائدة واحدة على الوقف والابتداء أو حتى في وقف خاطئ أو نحو ذلك، وهو وكأنه يقول أنا فقط أريد أن أسمع منك القرآن دون أن أنبه على مثل هذه التنبيهات. فالقارئ من فوائد القراءة على هذا القارئ أن تحصل على مثل هذه الفوائد التي تعنى بالوقف والابتداء وغيرها من المهارات التي يعني تفيد في هذا.
4: نعم، شكرا لك شيخ يوسف. نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام.
2: الماهر بالقرآن.
1: جمعية تعلم للقرآن وعلومه 45 عاما من العطاء في تعليم كتاب الله والعلوم الشرعية. نخدم أكثر من 80,000 مستفيد عبر 6 فروع في أنحاء المملكة. بفضل الله ثم بدعمكم نكون شركاء في تعليم كتاب الله عز وجل. جمعية تعلم، الريادة في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. دائما لما يكون الحديث من المشايخ الكرام في حلقات هذا البرنامج عن توجيه السائل وطالب التعلم إلى الحلق والجمعيات المتخصصة بتقديم مثل هذه المعلومات والمعارف والمهارات الخاصة بتعلم القرآن الكريم، وطبعا إحدى هذه الجمعيات والرائدة في هذا المسار جمعية تعلم شركاؤنا في هذا البرنامج. ونسعد اليوم بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم بن فهد الهذال مدير فرع الرياض لجمعية تعلم. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا ومرحبا بك، الله يحييك ويبارك فيك. مر بنا في حلقات سابقة لما كنا نعرف عن الجمعية بشكل عام أن الجمعية هي من الجمعيات اللي لها حضور في أكثر من منطقة ومدينة ومحافظة في المملكة، هي جمعية تعلم. اليوم نريد أن نتعرف أكثر على فرع الجمعية في الرياض، فلذا نريد أن تحدثنا عن هذا الفرع ومتى بدأ.
9: حياك الله أخي عبد الرحمن، وحيي المشايخ الكرام والمستمعين لهذه الإذاعة المباركة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. من فضل الله علينا في جمعيتنا المباركة جمعية المركز الخيري تعليم القرآن الكريم وعلوم تعلم أن خيرها عام وشامل الجميع أنحاء المملكة، وهذا من فضل الله علينا، فتصريح الجمعية شامل لجميع مناطق المملكة. وحاليا للجمعية 6 فروع، 6 فروع منها فرع الرياض وهو الذي الحديث حوله هذا اليوم، وهو أكبرها واستقل عن إدارة الجمعية عام 1436 للهجرة.
4: تقصد استقل يعني كان الفرع الرياض هو تقريبا الفرع الرئيسي أو فرع الإدارة؟
9: صحيح.
4: الآن لا، مستقل عنها ولديه مستفيدين وجهات تعليمية تابعة له، لو تعرفنا بها أكثر.
9: بإذن الله، من نعمة الله علينا أن يسر لنا خدمة كتاب الله معلميه ومتعلميه. عدد المستفيدين في جهات فرع الرياض يزيدون عن 21,000 مستفيد ومستفيدة، ما شاء الله، موزعين على أكثر من 215 جهة ما بين حلقات للبنين ودور النسائية وجهات تعليمية متنوعة. نسأل الله أن يشركنا وإياكم في أجرهم.
4: اللهم أمين. الجهات التعليمية المقصود بها اللي هي منتشرة سواء في الدور النسائية أو حلقات التحفيظ.
9: صحيح.
4: جميل. إذا كان من إنجازات ومخرجات، لأن دائما سبحان الله المعبر عن مثل الجمعيات المباركة عظم مخرجاتها وإنجازاتها.
9: اللهم لك الحقيقة، يعني يحفو الفرع الرياض بمنجزات متتالية طوال الحمد نشاطه. من أبرز هذه المنجزات الأخيرة في الأشهر الأخيرة هذه لعلي أكتفي بـ3. أولا إطلاق مسابقة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود للجهات التعليمية النسائية حرم أمير الرياض، حيث شارك فيها أكثر من 1039 مشاركة في جميع المستويات من جميع الجهات التعليمية النسائية في الفرع. وهذه حقيقة ثاني دورة لها، الدورة الأولى كانت في العام الماضي وهذه هي الدورة الأخرى. فكل سنة ولله الحمد يكون نتاجها والإقبال عليها كثير من منسوبات الفرع. لعل المنجز الآخر الثاني أيضا مشاركة طلاب الفرع في المسابقات المحلية لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وتحقيقهم مراكز متقدمة، ولعل أبرز هذه المسابقات مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن، ومسابقة أمير منطقة الرياض، ومسابقة وزارة التعليم على مستوى المكاتب والإدارات التعليمية، حيث حظي ثلة من طلاب وطالبات الفرع بالتأهل للمراكز المتقدمة والمراكز الأولى. أسأل الله يمد لهم بالتوفيق والسداد.
4: ونوجه الدعوة أيضا منكم إليهم للمشاركة في مسابقة المهرة في إذاعة القرآن الكريم في شهر رمضان.
9: وكذلك هم على أتم الاستعداد بإذن الله.
4: أبرك الساعات أيضا.
10: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
11: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي.
12: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني،

0: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة لأي شيء، لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين، إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل، وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال: وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج. حتى ذكروا فيما رووا أن رجلا حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير، قال: لبيك اللهم لبيك، لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمنادي ينادي ولا يرى، لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال: بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: ومع هذا تحج يا عماه؟ قال: أي بني، أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله، لم يقبلك الله، ردك الله، هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد، لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى: فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيف في صندوق مغلق داخل الدار، لكن الله قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه، فما الدار وحجر أمه واليم والموج إلا سواء، فلا مفر من الله إلا إليه. نعود: لبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا عين التوحيد. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم وبه من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. لو لم يكن فيه وبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. فقال: لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت العرب قبل ذلك تعقب تلبيتها هذه ما يشرك به مع الله جل وعلا غيره: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم كرر التوحيد فقال: لا شريك لك.
1: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي.

في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب. أبى أعرف هم أحسن مننا.
2: يا أخي أنا متخرج وأنا عند الحين ما نعرف تخصص. تدري؟
3: يا أخي الزواج هم خلك منه.
4: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
5: روح الشباب روح الشباب.
6: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
7: روح الشباب.
4: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمه. بس ما في احد.
8: الشباب احنا فرصه لازم المجتمع يستفيد.
9: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
5: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
6: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم روح الشباب. أحييكم أنا طلال الزادي والفريق العامل معي من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي، من الماستر كنترول ماهر المدني، ومن استديو الهوى خالد السيد، ومن التنفيذ ماهر ناظرة، ومن الإخراج مصطفى مستنطق، ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن القبيسي. نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، فالحديث عن الشباب من أجمل وأمتع الأوقات لأن مرحلة الشباب هي مرحلة زهرة العمر. اليوم راح نتحدث عن موضوع ربما يعاني منه كثير من الشباب خاصة في مقتبل العمر، وهي قضية الشباب ومعضلة التقبل، وسينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: هل يعاني الشباب والفتيات من تقبل أنفسهم وتقبل الآخرين؟ وكيف يمكن أن يتقبل الشباب والفتيات أحداث الحياة ليحسنوا التعامل معها؟ وما الحاجز النفسي المانع لفكرة التقبل لدى الشباب والفتيات؟ وأخيرا، هل مر بك موقف وحدث لم تستطع تقبله فأعيتك الحيلة أن تتجاوزه؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم الدكتور عبد الله الطارق، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله يا دكتور عبد الله.
1: مرحبا بكم بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: أيضا سيشاركنا في هذه الحلقة صاحب فكرة عنوان هذه الحلقة حقيقة، وهي طرحت من قبل رويد قبوري. حياك الله يا رويد.
2: الله يسعدك حبيبي، الله يحييك يا رب.
0: لبينا لك الطلب.
2: يعطيكم العافية.
0: وجبناك في الحلقة.
2: شكرا لكم.
0: رويد، هل ترى أنه في معضلة في التقبل عند الشباب؟
2: والله توجد بنسبة كبيرة كمان.
0: بنسبة كبيرة.
2: أيوه. لأنفسهم وللآخرين.
0: ليش؟ في ظنك خلنا نأخذ على أنفسهم.
2: ليش؟ نأخذ لأنفسهم. طبعاً الواحد ما يقدر إنه يحكم هل هو متقبل لنفسه أو لا. حلو. بمجرد ما إنه هو عايش. إنك أنت عايش وسايب الأحداث وسايب دنيتك ماشية ما يعني إنك أنت متقبل لنفسك. إنك متقبل لنفسك إنك تعرف نفسك. تعرف سلبياتك وتعرف إيجابياتك. تتقبلها بسلبياتك وتتقبلها بإيجابياتك، وفي نفس الوقت تحاول تشتغل على فكرة التغيير، إنك تحاول تغير نفسك، لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنت أردت الأفضل، وهذه طبعا فطرة الإنسان إنه دائما يرى نفسه
0: للأفضل، دائما
2: يشتغل على نفسه عشان يصبح أفضل. فقضية التغيير تبدأ من قراءتك لنفسك، هل إيجابياتك أكثر من سلبياتك، هل سلبياتك أكثر من إيجابياتك، تشتغل على نفسك، تحاول تحسن نفسك إلى الأفضل. لكن
0: أنت تقول عفوا، هذه تقول هذه نسبة كبيرة يعني من خلال احتكاك مع زملائك.
2: نعم.
0: في عدم تقبل لأنفسهم أصلا.
2: ممكن هم ما هم دارين إن هم متقبلين نفسهم، لأنه دائما تشوفهم يعني لما تجلس معهم تشوف يجلس يلوم نفسه، والله أنا وأنا وأنا وأنا. ترى أنت متى هتلاحظ إنه هذا الشخص مو متقبل لنفسه؟ لما يبدأ يلقي اللوم على نفسه ويبدأ تشوفه يندم، وتبدأ تشوفه يقطع في نفسه، يقول يا ريتني سويت كده، يا ريتني ما سويت كده. خلاص يعني إذا اتخذت قرار، حلو، أغلب الندم وأغلب دي الأشياء تأتي بعد اتخاذ القرار. فإذا اتخذت قرار ما يمديك أنك خلاص تراجع عنه، فتقبل الأمر الواقع وتقبل أنك أنت اتخذت القرار.
0: ما يكون هذا شجاعة أنه أنا ما أرمي الخطأ على شماعة الآخرين، وبالتالي أنا ألوم نفسي أول ما أبدأ باللوم.
2: لكن يوجد هنالك يعني حد لللوم، يعني انت بتلوم نفسك، لوم نفسك. انا ما اقول لك لا، ما اقول لك انه خطا، بالعكس هذه شجاعه منك انت تلوم نفسك على الخطا، لكن يعني تقول ايوه انا اخطات وخلاص انا اسف. لكن انك تتمادى في ذلك، انك تبدا يعني تتاثر وتبدا تبكي وتبدا تقطع في نفسك وتبدا يعني فاهم، توصل لمرحله الاكتئاب، هذه هي عدم التقبل الذات. يعني تلاحظها بنسبه كبيره، لاحظتها والله بنسبه كبيره بين الشباب، انه تشوفه مو متقبل.
0: في محامي عندنا للشباب، خلينا نشوف. دكتور عبد الله رويد يقول نسبه كبيره حقيقه من الشباب عندهم اشكاليه في تقبلهم لانفسهم او حتى للاخرين. نقول 50% ولا اكثر؟
2: لا اقل. بس انه النسبه برضو حتى لو قلت عن 50 ترى برضه نسبه كبيره.
0: طيب تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة في البداية نحن لابد أن نشكر لرويد هذه المبادرة.
2: الله يعطيكم العافية.
1: وهذه الشجاعة الذاتية، عشان احنا نريد أن ندور حول عنوانه، هذه الشجاعة الذاتية في طرح الموضوع ومناقشة قضية يراها أنها مما يعني يعاني منه الشباب. والحديث في الحقيقة عن موضوع تقبل الذات يمكن أن يكون قريبا للجميع، لو استبدلنا كلمة الذات بكلمة النفس.
0: إيش الفرق؟
1: فنقول تقبل النفس. حينها نستطيع أن نصوغ سؤالا مباشرا وبسيطا جدا، فنقول ما درجة قبولك لنفسك أنت كإنسان؟ لأنه الصورة المؤلمة في من يرفضون أنفسهم هم أولئك الذين يتخلصون منها، يتخلص من نفسه. تقول لي ينتحر؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر اجتماعيا؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر دراسيا؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر يعني حتى إيمانيا؟ أقول لك نعم. أولئك الذين يشعرون بنوع من الاغتراب في علاقتهم الاجتماعية مع محيطهم فينسحبون، ترى هذا لم يتقبل نفسه، أو إن شئت فقل عنده مشكلة في تقبل الذات، أو إن شئت فقل هو يمارس انتحار لكن انتحار اجتماعي. هذا النكوص سببه في الحقيقة صورة أو رؤية مقلوبة، أو بالأصح نقول صورة مشوشة عن نفسه وأدواره وما يمكن أن يقوم به.
0: لكن اسمح لي دكتور، أنا أبغى ليش قلت يعني استبدلت الذات بالنفس
1: حتى تكون الموضوع قريب منا. هذا من ناحية. الناحية الثانية إنه هذه اللفظة مستهلكة كثيرا في علوم التنمية البشرية كثيرا، موضوع الذات وتطوير الذات. لست في صدد
0: نقدها
1: قبول أو رفض، لكن أنا أقول استعمال لفظة النفس ستكون أسهل في فهم القضية وأنسب.
2: أوافق. طيب. نفسها أشوفها أقرب من الذات.
1: شوف، متى نقول للشاب هذا أو لهذه الفتاة لازم تعيد النظر في فهمك لنفسك أو تقبلك لنفسك؟ لما نشوف أدواره في حياته الاجتماعية، هل هي منتظمة
2: أم فيها خلل؟
1: أم فيها خلل؟ هل هو ينسحب من موقف كان مفترضا لا ينسحب منه؟ الشباب الذين يعني خرجوا من عالم الدراسة، يعني أنا أقول يعني مثلا بعض الناس تمر به صعوبات في دراسته، مبتعث، واجه صعوبة في اللغة فتراجع، شاب في مراحل متقدمة في الجامعة دخل تخصص
0: وجد صعوبة انسحب،
1: حصل له يعني شيء من سوء العلاقة مع معلم، مع محاضر، مع دكتور، انسحب. صارت مشكلة في البيت مع والديه، مع أخوانه، انسحب. مشكلة اجتماعية، انسحب. هذا الانسحاب معناه أنت لا تعرف أنت مين. كيف تنسحب وأنت ابن آدم النبي الذي لأجله خلق الله السماء والأرض والجبال والشجر والدواب، وخلق الله الجنة والنار؟ أنت لأجلك يوجد ملائكة ويوجد ليل ونهار عشانك أنت. هذه النفس التي بين جنبيك لا تدري منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الله لم يقبل أن يتعامل معها كل أحد، وإنما أنبياء ومو بكيفهم، وإنما ببصيرة هدى ووحي ينزل إليهم. كل هذا عشان نفسك أنت، فلا تصغرها ولا تسيء النظر إليها ولا تحتقرها وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
0: أسمع تعليق منك، إيش رأيك؟
2: صراحة يعني كلامك مؤثر. وجدت من كلامه أنه النفس هي أقرب من كلمة الذات، أنه النفس لها قيمة، بالفعل لها قيمة عظيمة ما يستشعرها الكثير، يعني نادرا.
0: ليش غابت هذه القيمة بظنك؟
2: ليش غابت؟ الأسس المبنية من اللي بناها أول شيء هو بنفسه، واللي انبنت له من باب التربية، من باب البيئة الاجتماعية والبيئة المحيطة. فالنفس لها قيمة، النفس لا يستشعرها يعني ما لا يستشعر قيمتها الكثير. النفس كما ذكر هي سبب وجودك، هي سبب وجود الكثير من حولك.
0: جميل.
2: نعم اتفق معك.
0: طيب دكتور هذا الغياب، احنا متفقين على انه في غياب عن الذات، ما سببه؟ هل زي ما قال رويد انه جزء من التربية الأسرية نفسها، هل جزء من ايضا هو غياب نفس المربين غيبوا دور النفس وجعلوا الإنسان أحيانا لا يشعر بنفسه ولا بذاته، خلنا نقول إذا وبالتالي أصبح هو عبارة عن يعني في لعبة شيطان يحرك ويتغير وكأن ليس له نفس موجودة تحب وتكره وتبدي وتغضب وتفرح. لكن أسمع منك الإجابة. طيب طيب تفضل يا دكتور.
1: طيب هو في الحقيقة
2: هو أن يصبح الإنسان مسير غير مخير، أن يصبح الإنسان مسير غير مخير، أعتقد كذكر أستاذ طلال صحيح؟
1: إيش هو اللي أن يصبح الإنسان؟
2: هو ذكر أستاذ طلال إنه إيش؟ إنه الإنسان يصبح كالشطرنج يحرك، فيصبح الإنسان من إنه إنسان مخير له الخيار في إنه يتخذ قراراته، له في الخيار فيه يعني الجرأة إنه يتخذ قراراته بنفسه إلى أن يجي أحد كما ذكرنا في الحلقة السابقة اللي حضرتها معكم، إلى أنه يجي واحد يتخذ القرار عنه، يصبح مسير غير مخير.
1: أي نعم. هو هذه النفس إذا أردتني أن أحترم
0: يعني معضلة
1: هذا الكيان،
0: معضلة التقبل أنتم سميتوها معضلة.
1: نعم.
0: جميل.
1: حينما تتعامل مع طفل صغير أن له كيانا ينبغي أن يحترم، ونفسا جديرة بأن تقدر، وذاتا يليق بها أحسن الأمور وأليقها بكيان محترم، لا ينقضي عجبي من أحد الأساتذة، كان أستاذ علي وقدر الله يكون أستاذ على ولدي أيضا، وجدته وهو يتحدث مع ولده الصغير طفل في المرحلة الابتدائية وكأنه يتحدث مع رجل كبير. هذا الإنسان الذي يستطيع أن يحترم هذه الذات، يحترم هذه النفس، يعطيها هذه المكانة، هو يتحكم في مستقبلها غدا، هو يريها مقدار نفسها اليوم الذي يستطيع غدا أنه مهما اضطربت به الحياة، مهما تنوعت به الأحداث والمشاكل، لا يستطيع أنه يحتقر نفسه،
0: لأنه يعرفها حقيقة،
1: لأنه يعرفها حقيقة. إحنا احترمناها له بالأمس، سيحترمها اليوم، لكن إذا كنا يعني نعامله وكأنه لا قيمة لها هذه النفس، هو لن يستطيع أن يرى أن يرى قيمتها أو أن يرى جمالها.
0: جميل. خلينا نأخذ معنا أحد المتصلين، الأستاذ وائل. حياك الله أستاذ وائل تفضل.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بكم، وتشرفت بالمداخلة الجميلة إن شاء الله وأجعلها مفيدة بإذن الله. موضوع الحلقة طبعا هو موضوع أن الشباب يقدروا يتقبلوا المواقف والموضوعات اللي ممكن يواجهوها في حياتهم والصعوبات اللي ممكن يواجهوها.
0: اولا استاذ حلمي، هل تتفق معنا انه في اشكاليه في تقبل الشباب ل استاذ وائل، في تقبل الشباب لانفسهم في معضله معينه، وايضا تقبلهم للاخرين؟
3: طبعا في البدايه طبعا في موضوعات كتير بالنسبه للشباب بيجهلوها طبعا، لان الثقافه نفسها تقبل الانسان لنفسه وذاته في المجتمع، فطبعا بتعتمد على ثقافته وازاي يقدر يواجه المواقف ويحاول ان هو يحلها او يقف عاجز ان هو ما يقدرش يحل المشكلات دي، فان هو يكون يقدر يحل او يواجه اي مشكله مهما كانت لابد اولا ان هو يكون متقبل نفسه ومقتنع من جواه ان هو قادر ان هو يواجه المشكله دي مهما كانت صعبتها. حته النقطه ان هو يتقبل نفسه ويتقبل ذاته ديت، لابد ان هو يكون عنده ثقافة المجتمع وتقبل الاخر، ويقدر يبقى فيه تواصل بينه وبين الاخر في اي مشكلة مهما كانت، حتى يستطيع ان هو يواجهها ويجد لها حل.
0: جميل جميل. نعم ايوه واضح واضح. لا تفضل.
3: في بعض المواقف في الانسان ما بيقف عاجز مش عارف يحل مشكله, يعني لان هو بيبقى جواها عشان يقدر يحل اي مشكله لابد ان هو يخرج بره الصندوق ويحاول يفكر بـ بـ يعني باوسعيه اكتر حتى يكون قادر على ايجاد حلول لها. من ضمن ايجاد حلول لاي مشكله ان انت تقدر تكون متعايش معها بحيث ان انت تقدر تواجهها. قدرت تواجهها توجد لها حل وتقدر تتعايش معها وتتقبل, وفي نفس الوقت ان انت تكون شاب مثقف قادر على مواجهة الصعوبات والمشاكل دي بكل معانيها.
0: جميل. وضحت الصورة أستاذ وائل, لكن هل مر بك أنت موقف خلنا على المستوى الشخصي موقف وحدث لم تستطع تقبله فأعيتك الحيلة أن تتجاوزه وبقي هذا الموقف يعني فترة طويلة هو مسيطر عليك لم تستطع أن تتجاوزه؟
3: هو مواقف كتير مش موقف واحد. يعني بحكم طبعا يعني الحياة اللي احنا بنعيشها والصعوبات, فأنا كان أنا من بفخر ان انا اكون من ضمن متحدي الاعاقه, وان انا الحمد لله رب العالمين ربنا وهبني مواهب كتير قدرت من خلالها يعني اقع واقف تاني على رجلي. انا كنت انا بطل جمهوريه في رفع اثقال وتاني جمهوريه في السباحه
0: ما شاء الله.
3: كانت طبعا من ضمن الصعوبات اللي بتواجهنا طبعا ان احنا نقدر نواصل تدريبات متواصله مع طبعا ظروف الحياه وظروف العمل والظروف اللي احنا بنعيشها. فبالتالي كان واجهت صعوبات كتير في ان انا احقق اللي انا وصلت له دوت بفضل طبعا يعني ربنا, وفي المقام الاول طبعا ومساعده الاهل ومساندتهم ليا قدرت اتحدى الظروف ديت واصراري ان انا اكون شيء او اوصل للهدف اللي انا دايما بسعى ليه كان من ضمن اكبر الصعوبات اللي واجهتني في الحياه.
0: جميل.
3: مر عليا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك يعني ايام وليالي كنت طبعا يعني مجهود وتعب ومصابره حتى ان انا يعني كنت طبعا يعني لك ان تتخيل ان انت تكون بتواجه صعوبات في في في في, في المجتمع اللي انت عايش فيه عشان تقدر توصل لهدفك. فلازم دوت يعني خليك مش تيأس, لا ما تفكرش اصلا تعمل اي جديد.
0: جميل.
3: لكن يعني الحمد لله رب العالمين ده كان بيديني يعني كان عندي دايما دافع ان انا اوصل لهدفي وان انا احقق هدف. طبعا والدي كان دايما بيحسسني عليه ان انا اوصل لشيء ما يعني كتير من شبابنا ممكن يكون ما قدرش يوصل له من الاسماء, والحمد لله ربنا وفقني ووصلت لبطولة الجمهورية.
0: ربي يوفقك إن شاء الله, ومن حقيقة من تعلق إلى أكثر منه أجمل. شكرا
3: وائل. الله يبارك فيك. شكرا ليك وشكرا على الدخل الجميلة دي, وبشكر البرنامج وبشكر حضرتك وبشكر كل القائمين على البرنامج.
0: مرحبا. الدكتور بيعلق وبعدين نطلع فاصل عشان لو ما تعلق بقى مشكلة. يتفضل. معضلة
1: الشباب الشباب والفتيات الذين يمرون ب نفق الإعاقة ينضغط عندهم زر اسمه التحدي, وهذا التحدي أول ما يبدأ فيه أن يعيد بناء النظر الجميل والرائع والقوي
0: لنفسه
1: واللي تكون ثمرته ما يعرف بالثقة بالنفس.
0: يا سلام. يعني
1: كثمرة
0: واحد عشان يروح تمرين وعشان يتمرن وأثقال ودوام وعمل ورزق أولاد ومع ذلك
1: يستطيع. هل تتوقع أنه هذا شايف نفسه أنه هو ريشة في مهب الريح وأنه يتلاعب بها وأنه ليس له ذات تحترم وأنه ما يقدر؟ لا, هو شايف نفسه أنه يستطيع
0: حاجة عظيمة
1: وأنه شيء عظيم هو وهذا العظمة وهذا المعنى يستطيع أن يحيا به كل أحد. أحياناً
0: بعد الفاصل ولا دحين؟
1: أحياناً طيب. بعض الأحداث اللي تمر بالإنسان يعني فقد توفيت والدته يشعر أنه صار الآن مهما كان كبير يشعر أنه كان يتيم أنه أصبح يتيم.
0: صحيح.
1: توفي والده أصبح يتيم, لأن هؤلاء كانوا يقومون بأدوار معينة في حياته، الآن هو سيقوم بهذه الأدوار بنفسه، يبدأ يتلفت الآن. قد تكون هي بوابة الانطلاق، لأنها تولع عنده نفس الزر حق التحدي ليتوثب. وعلى فكرة ربما لذلك كثير من علماءنا وعظماءنا في التاريخ، في تاريخ البشرية كلها، أنا ما أتكلم عن المسلمين بس، إنما هم أيتام.
0: سبحان الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع إليكم ليتم الحديث والبحث عن الشباب ومعضلة التقبل. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم عن الشباب ومعضلة التقبل. رويدة، أنا لاحظت في كلام الأخ وائل أنه ركز على قضية المجتمع، أنه هي ثقافة مجتمع أحيانا في تقبل للآخر، وأيضا ركز على دور الأسرة. هل نستطيع أن نقول أن الأسرة والمجتمع هي من الأمور التي يعني ترسم أو تجعل الشباب أحيانا يستطيعون يتقبلون أنفسهم أولا ثم يتقبلون الآخرين؟ المجتمع، ما خذ على سبيل المثال المجتمع. تمام.
2: نقدر حلو أنه نحطها تحت كلمة واحدة أو تحت معنى أو مصطلح واحد، اللي هو الوعي. حلو. فالوعي من إيش يتكون؟ يتكون من عدة تجارب، يتكون من عدة معارف، يتكون من يعني الوعي هي كما يعني أراه إنه هي مجرد كتلة مكونة من عدة أمور. منها التجارب، منها اتخاذ القرارات، منها بيئة المحيطة، منها ثقافة الإنسان، منها ثقافة المجتمع، منها ثقافة الأسرة. فأنا كنت حاب أعلق على كلام وائل. لما جاء قال الكلام اللي هو قاله كان يقدر يختصره في كلمة الوعي ترى. فكنت أبغى أسأله لكن شفت الوقت كان بيدهبنا، فكان يمدينا نختصر كلامه بكلمة الوعي. فأنا أرى إنه الشاب كلما زاد عنده الوعي أصبح تقبل النفس أعلى.
0: لكن الوعي كيف أرفعه عندي إذا الأسرة ما هي قاعدة ترفع مستوى الوعي عندي مثلا، أو المجتمع أصلا ما في هذه الثقافة؟ يعني هل يمكن أن ينبعث من داخلي أنا، من ذاتي؟
2: ممكن أن ينبعث من داخلك، لكن يبغى له شغل.
0: بعدين الدكتور عبد الله قبل شوي لما يقول إن هؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة أحيانا ينطلق عندهم زر التحدي، أنا تذكرت كلامك لما تقول الواحد أحيانا عشان يتقبل نفسه أولا لابد يرجع لها ويبحث فيها بالضبط. إيش مكان من القوة عندك، إيش الإيجابيات، إيش السلبيات، وبالتالي يعرف أنه إذا كان والله عندي يعني جانب الإيجابي كبير، جانب ما أعطاني الله من مواهب وقدرات أكبر بكثير من بعض الجوانب السلبية والقصور، يستطيع الإنسان أن ينطلق بعدها وما يصبح حبيس فكرة أنه لا أنا عندي مشكلة في حياتي، أنا عندي مثلا لقدر الله إعاقة معينة، أنا عندي إخفاق، فيبقى حبيس نفسه.
2: صحيح صحيح صحيح. أنه جميل أنك ربط بين هرجة التحدي وهرجة أنه الإنسان يتقبل ذاته يعني بهذه الطرق. فصحيح هو مجرد تقبلك لذاتك يعتبر تحدي، لأنه شيء صعب أنه الإنسان يتقبل أمر. ترى الإنسان دائما عنده اللي هو مبدأ الرفض، هذا دائما شغال طول ما هو جالس، دائما بيرفض أي حاجة، بيرفض ليش؟ يشكك فيها. مجرد شكك في الموضوع هذا إيش؟ بداية رفض. فمبدأ الرفض شغال عندنا كلنا، شغال بشكل مستمر، هو أول حاجة دائما تيجي أفبال الإنسان إنه يرفض. ليش؟ لأنه هذا شيء جديد عليه فيرفضه. ليش؟ لأنه ما هو متعود عليه. فإذا أنت ما أنت متعود على ذاتك، وما أنت متعود على نفسك، وما أنت متعود على كيانك كما ذكر الدكتور عبد الله، وترى كلمة كيان ما هو شيء بسيط. فإذا أنت يعني ما أنت متعود عليها صعب إنك تتقبلها.
0: جميل.
2: حترفضه.
0: خلينا نأخذ معنا عبد الرحمن الخطيب. تفضل يا عبد الرحمن.
4: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: حياك. عليكم السلام ورحمة الله.
4: بصح الحين بالنسبة للموضوع جدا مهم وذو شجون زي ما يقولون، لكن موضوع كيف تتقبل نفسك خصوصا مع وسائل الإعلام حاليا، أنه الأصدقاء بعضهم البعض كل يعني ينشر إنجازاته وما وصل إليه، هذه رغم ما لها من إيجابيات من تحفيز الآخر إلا أنها قد تكون لها سلبيات، لأنها تجعل الشاب أو الفتاة غير راضي عن نفسه وإنجازاته مقارنة بالآخرين. هذه بعض الخطوات قررها أحد خبراء علم النفس في كيف يتقبل الفرد نفسه بشكل أكثر إيجابية، والانتقال من مسألة القبول إلى مسألة الحب، الحب النفس، وهذه درجة أرقى من أنك تقبل نفسك فقط. الأولى هي احتفل بنقاط قواك وركز عليها، خصوصا نحن ننظر غالبا إلى نقاط الضعف ونغفل عن نقاط القوة. وهذه نقطة جدا مهمة. الثاني أنت مثل الناس الذين تعاشرهم وتكون معهم أنت مثلهم، والقرين بالمقارنة يقتدي. فأحط نفسك بأصدقاء ناجحين تكون أنت ناجح مثلهم فتقبل نفسك. النقطة الثالثة أحط نفسك بنظام دعم قوي من أصدقاء ومن عائلة ومن زوجة أو زوج في المستقبل يكونون داعمين لك في مشوارك في الحياة. النقطة الرابعة سامح نفسك على الأخطاء، لا تكثر من اللوم على النفس والتقريع وتكرار الذنب. لا نعم الواحد يستفيد من أخطاءه لكن ينسى وينطلق إلى المستقبل. النقطة الخامسة لا تحزن على أحلامك التي لم تتحقق. كلنا في نقاط في أوقات معينة عندما كنا صغارا أو في بداية مشوار الحياة وضعنا أهداف ربما تكون فيها نوع من المثالية، لكن مع مشوار الحياة ستواجهك عقبات ومشاكل. أعد ترتيب أهدافك وحقق أكبر ما تستطيع ولا تحزن على الذي لم تستطع أن تحققه. النقطة السادسة اعمل أعمال تطوعية وتصدق، وهذه لها عائد نفسي جدا كبير وإيجابي إضافة إلى أنها هي واجب ديني وأمر إسلامي
0: جميل
4: مأمور به. النقطة السابعة قبل الأخيرة القبول، قبول النفس لا يعني الانكسار والهزيمة أو الضعف، لا، قبول النفس هو عبارة عن أنك أنت تتقبل أن هناك أشياء لا تستطيع أن تغيرها لكن هناك أشياء تستطيع أن تتحكم فيها. فتعمل على هذه الأشياء التي تستطيع أن تتحكم فيها لتحقق أكبر قدر ممكن. وأخيرا إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، وقال الشاعر والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فلا بد أن كل شخص يعمل على تربية نفسه، وقد أفلح من زكاها. فهي لا تأتي بكل بساطة، لابد من الممارسة، لابد من العمل والجهد حتى ترتقي بها إلى المعالي. وشكرا.
0: جميل، شكرا شكرا يا عبد الرحمن.
4: السلام.
0: تعليق صعيب وبرجع لك عبد الرحمن.
2: تمام. ذكر في النقطة الرابعة اللي هو أنه سامح نفسك، سامح نفسك ولا تلومها. حلو، مو بس تسامح نفسك، سامح الآخرين، لأنه إذا وصلت لمرحلة أنك أنت تسامح الآخرين ترى أنت كده يعني مجرد أنك أنت وصلت دي المرحلة تعرف أنك تتجاوز مرحلة أنك تسامح نفسك. لأنه إذا أنت سامحت نفسك حلو ومشيت على هذا الأسس هتصبح لك قابلية على إيش أنك تسامح الآخرين. وإذا أصبحت أنت تسامح الآخرين فأعرف نفسك أنك تجاوزت مرحلة أنك تسامح نفسك. وفي كمان أول سألتني سؤال تقول لي إذا مثلا كانت البيئة الاجتماعية والبيئة الأسرية وعيها قليل، لقيت الإجابة من ضمن كلامه ما بين السطور. إذا ما لقيت الوعي المناسب، إذا ما لقيت البيئة المناسبة على أن تصبح، ابحث عن بيئة، ابحث عن بيئة بالضبط، ابحث عن بيئة، أخلق بيئة. يعني لا تقتصر على البيئة والأشياء اللي موجودة حولك، أخرج خالط المجتمع، أخرج مو بس تخالط المجتمع، كون صداقات غير المجتمع اللي حتخالطه.
0: أبو عبد الرحمن هو أشار إلى قضية التأثير برضو وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ملحظ جميل على تقبل الإنسان الشباب ومعضلة التقبل الآخرين، لأنه نشر الإنجازات هو حاجة حلوة لكنها قد ترسل سهاما إلى إلى إلى من عنده اهتزاز في ثقته في نفسه، وتؤثر كأنها سهام تضرب فيه وتؤثر. ما رأيك؟
1: كلامه منطقي،
0: وهذا يقوى أنت نادر ما تلقى واحد يثبطك، هذا يوميا أنت قاعد شاهد.
1: صحيح، يعني فعلا الإنسان قد يعود باللائمة على نفسه حينما يرى أن أحد استعداداته أقل، إمكاناته أقل،
0: صح،
1: فرصه أقل، لكنه أنجز إنجاز عظيم،
0: خاصة بعض مشاهير الحمقى.
1: أيه.
0: اللي ما عنده شيء ومع ذلك.
2: صحيح صحيح.
1: أهنا. يعني واحد مثل ما تفضلت، يعني في في في رأي الناس انه واحد ساذج يعني، لكنه متابعينه بالملايين ويدخل دخول مهولة ارقام، يعني وهذا ما استطاع، وهو المتعلم والمثقف والقارئ لكن ما استطاع ان يدخل تلك الدخول. هنا نقول قدام مثل هذه الصورة اذا رأيتها وقدام الأحداث الحياة التي تنوبك وقدام مواقف الناس أمامك، أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على الآية لما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد، قال رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد.
0: الله.
1: إلى الله. لما تحط لك مرجعية مواقفك وحياتك الله ستجد جواب لكل سؤال.
0: كيف يعني؟
1: وأن الله أن الله اخطط لك قصة حياة ليس لا يلزم أن تكون هي قصة حياة
0: رويد.
1: هو له قصة حياة مستقلة ولك قصة حياة مستقلة. له نجاحاته لا يمكن أن تفعلها أنت ولك نجاحاتك لا يمكن أن يفعلها هو. وهنا لما نعلم انه هذه القمة التي وصل إليها فلان أنا أستطيع أن أصلها لكن من زاوية ثانية، بل أحيانا أكون متربع عليها لكن في زاوية أخرى هو لم يرها.
2: يعني نقدر نقول الإنسان ناجح سواء لاحظ نفسه وما لاحظ نفسه. يعني الإنسان ناجح لكن هو ما يدري أنه وصل لمرحلة النجاح.
1: لذلك من من من ما سيخرج وينتشله تحدث عن نجاحاتك يا أخي، على الأقل اكتبها لنفسك، تحدث عنها. شوف موضوع بعض الحقائق في هذا الوجود تريحك من مثل هذه المعلومات والأخبار اللي تطلع مثل الصدمة. لما قال الله لك والعاقبة للتقوى، ترى ثق تماما إنك إذا كنت الأتقى ستكون لك العاقبة، ستفوز يوما. طيب لما قال لك الله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إذا أتقنت عملا ما مهما كان ثق تماما أنك ستبرز. حتى كانوا يقولون لو أتقنت تفتيت البعر لاحتاج الناس إليك.
0: عندك قيمة
1: في شيء، يعني أنت في حاجة مبدع فيها. وحينها مهم جدا ألا تبحث عن الضوء في خارجك، ابحث عنه في داخلك. دائما استخرج التحفيز من داخلك وأنك أنت تقدر، وقولها لنفسك أنك تقدر، والله أنك تقدر، لأن الذي ينجز لك هو الله وليس الناس. ولو اجتمع أهل السماء والأرض ليمنعوك من الإنجاز والله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يخلوك تصير مبدع منجز، حتى لو رفعوا اسمك في لوحات، حتى لو سناب شات ساعدك، لكن ستكون ستنهار سريعا. وأسوأ مرض سيلحق بك هو تشوش هذه الصورة، لأنك أمس كنت مقدم. يعني أنا التقيت شباب اتجهت نحوهم الأضواء فترة من الزمن وصار على القمة، طيب انتهى الحدث، خفت الضوء، دخل في أزمة نفسية.
0: وزي بعض المسؤولين اللي كانوا الناس يرودون، أنا زرت مسؤول في مكة كان في جهة معينة في بيته عنده زي الديوانية كذا، فلما كان في على رأس الهرم ما تجد موقف والناس يروحون ويجون، لما تقاعد جينا له يمكن 3-4 انفار جالسين وهشوا ذبان إذا صحت العبارة. إذا ما عنده تقبل لنفسه راح يتعب نفسيا. لكن خلنا نطلع الفاصل ونرجع نكمل الحديث.
5: جدد.

0: كل إشراقة شمس يوم جديد.
1: جدد
2: كزهر لا يغطيه الذبول.
0: من قال أن الدنيا ساكنة فربوعها تمضي بالحياة؟ فابدأ طريقك في العمل بالعزم تبلغ منتهاه. من لا يتجدد يتبدد، ويتقادم من لا يتقدم.
2: فجدد في حياتك وانسى هما فإن
3: جدد مع الشيخ إبراهيم الدويش وتركي المطيري.
4: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم عن الشباب ومعضلة التقبل. تقول فاصل قطعك من حاجة مهمة، شيء يا هرويت؟
5: وأنا كنت بستفيد منكم، يعني أنتم كنت في شيء ما شاء الله تكلموا شيء جدا مفيد. يعني كان حتى النقطة مهمة إنه الإنسان يبحث للضوء داخل نفسه وما يبحث للضوء خارج نطاقه يعني. وكمان قدرت أكد معلومة إنه دائما أنا كنت أفكر في الموضوع ده، إنه الإنسان ناجح سواء عرف ولا ما عرف، سواء عرف بإنجازه ولا ما عرف بإنجازه. يعني تأكدت لي المعلومة هذه من حيث انه ما قدر يسوق لنفسه، ما قدر ايش انه يظهر هذه القيمة، فلما يلقى الناس التانين يصوروا زي كده يقوم يحبط، فيقوم يرجع ايش لدائرة انه ايش انه انا ماني ناجح انا ماني. لكن انت ناجح، انت عندك حاجة تتقنها، عندك حاجة تقدمها، لكن انت ما تدري عنها، او انك تدري عنها لكن شفت غيرك حلو يعني مسوي نفس الشغلة دي، لكن اللهم انه ايش انشهر بسبب انه هو سبقك بانه ايش يشهر نفسه بانه هو يظهرها للاخرين. يعني دائما انا اشوف انه الانسان لازم ما يوقف، ما يعيق نفسه، ما يقدر ما يقول انه يقدر، مو ما يبدا يحبط نفسه يقول انا ما اقدر انا ما اقدر. هاي دي النقطه المهمه اللي كنت اركز عليها.
4: حلو، انا راح ارجع لك بس برسلك عن بعض الحالات من اصدقائك ومن زملائك مر بالدروب بسيط ولما رجع يبحث عن نفسه انطلق من جديد. لكن خلينا ناخذ معنا الاستاذه ماجدة صديقي، مدربة وحقيقة مشرفة على قطاع كبير من الشباب والفتيات، لعلنا تحدثنا حقيقة عن الشباب ومعضلة التقبل. أستاذة ماجدة حياك الله، تفضلي.
6: الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
6: سعيدة جدا للوجود في هذا البرنامج الجميل المبدع، أسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم يا رب.
4: آمين.
6: حقيقة عالم الشباب عالم جميل وفيه من القضايا الحية وتفرض نفسها حاليا بشكل جميل جدا. والتعامل مع الشباب في قضية التقبل، ما أعرف هل حضرتكم يعني هل التقبل هو مسؤولية ممن حول الشباب يعني تتجه للشباب، أم هو الشاب نفسه له دور في أنه يحيي قضايا التقبل أو يثبت للآخرين أنه هو له أحقية أو أنه جدير بالتقبل منهم؟ أتوقع أن هي مسؤولية مشتركة من الاثنين، من حول الشاب ينبغي أن يعطيه دائما الإحساس بأنه جدير بالقبول، جدير بأن يحظى على احترام الجميع، وكذلك الشاب لابد أن يكون له دور في أنه هو يقدم مبادرة أو يظهر نفسه بطريقة جديرة بأن يحترمه الآخرون، وهكذا تنطلق المسؤوليتين في إخراج كيان شبابي جميل، وسبحان الله يكون انطلاقا لكثير من الحماس والعطاء في المجتمع، وبكذا تتكامل المسؤوليه من جميع الاطراف، من كل مؤسسه تحيط بالشاب سواء كان من تربويه او تعليميه او اسريه، وكذلك مساهمه الشاب نفسه كلها تتكامل في اعطاء الكيان الشبابي الجميل في المجتمع.
4: استاذه انت من خلال احتكاكك ايضا بالشباب والفتاة، هل ترين الفتيات يعني في قضية تقبلهم لأنفسهم أو حتى للآخرين، ويعني هم المعضلة عندهم أكبر من الشباب الذكور؟
6: والله أتوقع الشابات يعني أتوقع أنها يعني أمر مشترك، لكن لا أتوقع أن الشابات الفتيات يعني يتقوقعنا في جو أقل من الشباب. بالعكس أنا أشوف أن الشابات ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآن في يعني في مبادرات دائمة وإيجابية دائمة وفي تحرك دائم نحو الأفضل، ويعني بإذن الله عجل هذا أملي وتوقعي يعني منهم بإذن الله عجل. لكن تبقى في مساحات من الانشغال بالتواصل الاجتماعي اللي تخلي البنات بيدخلوا في كده انعزال لا شعوري قليلا عن المجتمع. نحن كيف نستحثهم على الخروج، كيف نستحثهم على أنهم يفرضوا تقبل الآخر لهم وتقبل المجتمع لهم، هذا جزء من مسؤوليتنا نحوهم سيدي الكريم.
4: جميل. أخيرا احتكاكك أنت بالشباب وعلى وجه الخصوص، هل ترين أن مشكلة معضلة التقبل عندهم موجودة بنسبة كبيرة ولا قليلة؟
6: والله في شريحة أستاذ الكريم، في شريحة من الشابات فعلا عندهم الإحساس بعدم التقبل، لكن له أسباب كثيرة، منها نفسية، منها لمؤاخذة يعني أفكار مسبقة قيلت عنهم مسبقا فهم تشربوها وتقبلوها لم يستطيعوا تغييرها. في أسباب نعم، في يعني نعترف بوجود هذا الأمر، لكن في أنا عن نفسي أستاذ الكريم واجهت شابات كانت عندهم هذه المشكلة، لكن لا قوة إلا بالله تخطوها، إما على يد مربي قدير أو مربية متفهمة أو على يد مبادرة إيجابية شخصية تخطوا كثير من المعضلات، وهي إن شاء الله ليست معضلة بقدر ما هي تحدي. أنا أتمنى أن يتواجه الشباب هذه المشكلة بأنها تحدي وأنهم يستطيعوا تجاوزه بإذن الله عز وجل.
4: جميل، أنا شاكر لك هذه المداخلة أستاذة ماجدة صديقي، مدربة دولية ومستشارة حقيقة في الشأن الأسري والمكي أيضا، أنا شاكر لك يا أستاذة.
6: أكرمك الله، وأنا شاكر وسعيدة جدا، وفقكم الله.
4: شكرا. إيش تكتب؟ كيف أشتك؟
5: والله إيه، كنت جالس أسجل كم نقطة مهمة، اللي هي ذكرت أنه من أحد الأسباب اللي تؤثر على الشابة وعلى الشاب أنهم يسمعوا الكلمة يقولوا
4: أنا أحس أن البنات أكثر في يقولوا هذا، عندهم مشكلة فيه يعني السهم ممكن يختلف.
5: لا تلبس كده عشان لا يقولوا عنك الناس، إيش يقولوا عنك الناس، إيش يقولوا عنك إنت، إذا حان إنت ليش رايح تسوي كده، إيش يقولوا بعدين. فكلمة يقولوا هذه هي معطلة الحالة، هذه مشكلة.
4: كيف تسوي مناعة عنها؟
5: كيف أمني عنها؟
4: لا تسوي مناعة ذاتية أنت منها تجي.
5: إنك أنت تتقبل نفسك، أنت إيش لك في كلام الناس؟ خليهم يقولوا، إذا أنت قابل نفسك وقابل الفعل اللي قاعد تسوي وعارف من وجهة نظرك من منظورك أنت إنه هذا الشيء صح، خلاص ليش تسمع اللي كلمة يقولوا؟ ممكن هم ما شافوا بنفس المنظور ونفس وجهة نظرك. فالسبب أو من الأسباب التي تؤدي إلى تزعزع الثقة بالنفس اللي هو يقولون، وكيفية تخطي إنك إيش تثق بنفسك
4: وتكون أنت عارف
5: إنك تتقبل نفسك وأنت تكون أعلم
4: بك. طيب راح أرجع لك دكتور، في بدايات مرحلة البلوغ، ما بقول المراهقة، ومرحلة البلوغ والدخول للبلوغ، أحس إنه الشباب والفتيات يكون مرة حساس ومرهف درجة ممكن يعني كلمتين أو كلمة تؤثر فيه وتقلب كيانه وتخليه يهتز ثقته بنفسه. هل هذا شيء فسيولوجي طبيعي ولا هو تأثير التربية والثقافة من الصغر والآن صار هش زي القزاز دق ممكن يتأثر؟
1: لا هو يعني ملاحظتك في محلها. أول الفترة التي يدخل فيها الشاب في مرحلة البلوغ وبداية الشباب والرجولة، هذه أخطر مرحلة من مراحل تكوين رجولته بعد المرحلة الأخيرة اللي هي آخر جزئية في الطفولة اللي هي من 10 سنوات إلى لحظة البلوغ.
4: أيوة.
1: هذيك الأخطر لأنها تدخل لمرحلة البلوغ هي التهيئة. طيب الآن دخل في مرحلة البلوغ،
4: يعني لو بنحط لها مرحلة 15
1: من 15 سنة
4: إلى 20
1: 16 إلى 18 20 هذه المرحلة هي مرحلة تكون ذاته الجديدة اللي هي ذات رجل مستقل،
4: حتمتد معه فترة.
1: ستمتد معه. إيش اللي بيصير فيه الآن؟ فيه يعني ميكانيزم داخلي يحفزه إلى أن يثبت نفسه أنه رجل مستقل. الصعوبة فين تجي؟ الصعوبة أنه كل المحيطين به، الفارق يوم يومين، كان 14 صار 15، شايفينه لسه نفس الولد الطفل
4: بزر.
1: حالات الصراع هذه لا تنتهي لأنه تبدأ من البيت،
4: يعني كلمات كانها راجمات صواريخ عليه مسكين.
1: أيوة
5: صغير
1: وهو في في في في سنة أولى رجولة، وهي في سنة أولى أن تصبح
4: أنثى،
1: امرأة وأنثى ناضجة، يواجهون بدل من أن نأخذ بأيديهم نصارعهم، وهم يبدأ هنا تجي مشاكل تشوش الدور، هنا تجي مشاكل يتحدثون عنها في موضوع الهوية، تجي مشاكل في موضوع أنه لما ما يسمع الكلام نسميه صلف وتمرد وخروج عن وطيش الشباب. القصة لا، القصة نحن ننازعه قضية فطرية فيسيولوجية طبيعية. المفترض أن نعينه لأن يحدث هذا الاستقلال والانتقال. لو أعناه في أن ينتقل هذا الانتقال الطبيعي ما صار عنده مشكلة في ثقته بنفسه، لكن لما ما نعينه تحصل عنده هذه المشكلة. ولذلك دائما لا تحصل مشكلات تشوش الدور وضعف الثقة وضعف احترام الذات وتقبل الذات أكثر ما تحصل في هذه السن. فإذا تجاوزها انتهى، تصلبت نفسه.
4: جميل.
1: بعد الثمنتاعش ترى
5: وتكونت
1: بعد الثمنتاعش تتصلب نفسه ويقف راشدا
4: وقادح.
1: أي نعم. الآن الآن لن يسمح لك بأن لكن ما ندري ماذا مر به من تشوهات، ما ندري ما الندوب التي حصلت في هذه النفس، ما ندري في مواقف معلمين، أساتذة، والدين، الأصدقاء، الأقارب، كل تلك الألفاظ ما ذهبت.
4: صحيح.
1: لكن الموقف الغريب والعجيب اللي دائما أنا أقول هذا الكاتب مشهور مصطفى أمين، تتفق تختلف معه، لكن مصطفى أمين كتب مقالا قبل أن يموت بعشرة أيام، نقل لنا حمد القاضي في المجلة العربية في بعد ما مات مصطفى أمين. قال أنا لا أدري كم أعيش ولكني استمتعت بحياتي كلها، الانتصارات والهزائم، كنت أجد متعة في أن أسقط ثم أقوم، لست أدري كم مرة
5: سقط
1: قطعوا رأسي فحملت وعدت إلى مكاني ثم سرت.
4: الله الله شو جميل. سريعا تعليق بسيط عندك.
5: تمام.
4: نصف دقيقة.
5: تمام. فزي ما ذكرنا أنه وجدت أنه الإنسان في هذه المرحلة العمرية يبحث عن الضوء إيش في خارجه، فيجب أن يبحث عن الضوء في داخله، يبدأ بالتغيير من نفسه، ما ينتظر التغيير، التغيير ما حيجي له، كل شيء ثابت إلا التغيير. التغيير وحده هو مرحلة يجب أن يتخطاها الشاب في هذه المرحلة العمرية، وأنه يبدأ يكون ذاته. صح ممكن الأهل يجوا يرفضوه لأنه لسه يقولوا صغير والله ما يقدر، ما يقدر يسوي شيء، لسه ما نعتمد عليه، لكن أنت تقبل، لأنه أمه ما حيبدأ يتقبلوك إلا إذا أنت
4: بدأت. أنا عندي معضلة التقبل المخرج، لازم أنهي الحلقة. إلى هنا مستمعي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا الدكتور عبدالله الطارق، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. أيضا شكرا لك رويد قبول مشاركتنا هذه الحلقة. أيضا الشكر موصول للزملاء معي في إعداد وإخراج هذه الحلقة لكم. تقبلوا مني تحياتي، أنا طلال الزايد من خلف المايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: روح الشباب طفشونا كل شوية، يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبا أعرف هم أحسن مننا.
8: يا أخي أنا متخرج وأنا عندي حين ما نعرف تخصص، تدري
9: صدق اللي قالوا. يا أخي الزواج هم خلك منه،
10: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن.
11: روح الشباب روح الشباب.
3: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
12: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
13: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
14: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
11: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
3: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه، وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعهم من الصالحين. أما بعد، فإن السائر لله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظه من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. القلب محط نظر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا استقام القلب استقامت أعمال الإنسان وجوارحه، فهو المحرك والدافع لأعمال الجوارح، فكلما كانت أعمال القلوب أكبر وأعظم زاد الدافع للجوارح بالعمل والطاعة. أيها المستمعون والمستمعات، القلب هو مركز الجوارح وسيدها، وتكمن أهمية أعمال القلوب في كونها الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال الأخرى. فما أهمية صلاح الظاهر إذا كان الباطن خريبا؟ فالإيمان قول وعمل، ويتحقق الإيمان بكليهما من خلال إذعان القلب وتصديقه ثم انقياد الجوارح. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه في سجوده صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. ونظرا لأهمية أعمال القلوب، فقد حث الإسلام على تزكية القلب وتطهيره، فهو الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل منزلة الجسد الأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، فصلاح القلب أصل في صلاح العمل، ويظهر أثر ذلك على جوارح العبد وتصرفاته في حياته اليومية. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أعمال القلوب أيها المستمعون هي جميع الأعمال التي نسبت إلى القلوب، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة، وقد لا تنسب إلى القلب لكنه يكون محلها القلب. وتعد أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، وترتبط أعمال القلوب بأعمال الجوارح ارتباطا وثيقا، فلا نفع لأعمال الجوارح إن لم تكن مرتبطة بأعمال القلوب، وهي أفرض على المسلم من أعمال الجوارح، وهذا يدل على أهميتها البالغة، وهي الميزان الذي يميز المؤمن المنافق، وعبودية القلب أدوم في كل وقت من عبودية الجوارح وهي أعظم منها. أعمال القلوب كثيرة ومتنوعة، فالتوحيد الذي يقوم فيه العبد بجعل شريعة الله تعالى هي التي تحكم حياته وشؤونه ويرضى بها ويسلم أمره لله تعالى من أعمال القلوب، والتوكل الذي يفوض فيه المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ويقطع كل ما يتعلق به قلبه من دون الله تعالى دون أن ينسى السعي والأخذ بالأسباب، هو من أعمال القلوب. وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر قلبي، بل هي أساس كل عمل قلبي وأساس أعمال الجوارح، وهو من أعمال القلوب. وكذلك الإخلاص الذي هو حقيقة الدين، وهو الذي يفرق فيه بين الإيمان والشرك، بل سبب لقبول الأعمال أو عدم قبولها، كل ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. ونحن في هذا البرنامج نتكلم على شكل منازل ينزلها القلب في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وأول هذه المنازل هو منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، فقال: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كان العمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال أهل العلم أن تمام إخلاص العبد أن يكون خلقه كخلق الطفل الرضيع، لا يبالي بمن مدحه أو ذمه. والذي يخلص العبد من هذه الآفات ألا ينظر إلى مدح الناس وإلى ذمهم، متخلقا بخلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أصل وقعد قواعدا ثابتة في كتابه، فقعد العمل ولم يذكر الأشخاص. كم بعث الله من الأنبياء والرسل؟ بعث الله أكثر من 114,000 نبي ورسول، ولم يذكرهم في القرآن، ولم يذكر إلا 25 فقط، لكي يقر العمل وليس الذكر والأسماء. وذكر الله سبحانه وتعالى أقواما فذكر أعمالهم في القرآن، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر اسمه، بل ذكر عمله وذكر الفعل الذي فعله وقربه من الله سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ ما اسمه؟ لم يعرف اسمه، ولكن ذكر الله جل وعلا عمله الذي عمل به. فالعبرة بالعمل وليس العبرة بالمدح أو الذم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلص عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
1: التفاسير القرآنية.
0: التفاسير القرآنية.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد،
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفوا، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفوا ولم يكن له كفوا أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفوا ولم يكن له كفوا أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفوا ولم يكن له كفوا أحد. ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفوا أحد.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: ولذلك ما هي الطريقة والوسيلة التي تقربنا إلى أن نستجلب هذا الحب العظيم، وأن ندخل تحت هذه الرحمة، وأن نكون من أحباب الله تبارك وتعالى؟ يوم الجمعة الماضي دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم، والدعاة تحدثوا في محاريبهم، وأهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال: أحب الأعمال فيها إلى الله. وهنا ينبغي أن تستوقف القلوب والنفوس إلى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك إلى عمل يحبه حتى تتقرب إليه. وأعظم ما يتمناه العبد أن يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الأول من ذي الحجة فيها العمل الصالح أحب إليه مما سواهما. وقد تكلم أهل العلم كلاما كثيرا كبيرا: ما الأفضل، هل عشر ليالي رمضان الأخيرة أم العشر الأول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الإسلام وهو أحد المحققين في هذه المسألة أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار أيام ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ولك أن تتفكر كيف تكون هذه الأيام. يا جماعة، إذا كانت ليالي العشر فيها ليلة القدر، فإن هذه العشر فيها يوم عرفة. إذا كان ليلة القدر قد أخفي ليلتها، لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، فإن يوم عرفة معلوم. ويوم عرفة كما أخبر المؤمنون بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ويباهي الله تبارك وتعالى به أو بالعباد ملائكته الذين يقفون في ذلك اليوم والذين يصومون أيضا ذلك اليوم. حديثنا عن هذه العشر ليس للحجاج فقط، بل هو حتى لمن لم سيحج، لأنها أيام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة. نزلت في هذه الأيام المباركة، فأتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة أخرى ذكر الله واعدنا موسى 30 ليلة ثم وأتممناها بعشر. قال العلماء العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمات وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل إن هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الأيام؟ من منا دخلها صائما وهي من الأعمال الصالحة؟ من منا استفتح هذه الأعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات؟ ولذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال أحب الأعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا أفعل في مثل هذه الأيام؟ قلنا لو تقدمت إلى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فأنت أديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون أو المهاجرين لما قاتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه ذهب أهل الدثور بالأجور أو الدثور بالأجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين أهوا الأموال، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم أوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي أولا أخبركم بعمل أو فعل إذا فعلتموه أدركتم ذلك الفضل العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة أن يستغلها العبد، لأن الإنسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها أو لا يدرك غيرها. ونحن أيضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة أمرنا في وقت الهرج ووقت الفتن أن نلجأ إلى العبادة، والعبادة في كل وقت مجالها مفتوح، لكن في مواسم الطاعات والخيرات يتأكد فضلها في مثل هذه العشر المباركة. ولذلك هي فرصة للعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة أن المتمسك والقابض على دينه كالقابض على الجمر ذكر في موضع آخر أن له أجر 50 50، قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. ولك أن تتخيل أن عبادتك إن كانت صائبة صالحة خالصة قد توازي عملا أداه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه نعمة من نعم الله على العبد. ولذلك المسلم يثبت نفسه بالطاعات والعمل الصالح خاصة في مواسم الخيرات، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. إذا رأى أهل الطاعات يتكاثرون في المساجد يفعلون الطاعات متنوعة في كل مكان يزداد هو خيرا في ذلك. ولذلك الثبات في هذا الزمن بالذات زمن التحديات والفتن ومواجهة الحقيقة تلك المصائب من المعاصي، هذا عزيز إلا على من وفقه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول المشركون في المفاوضات، ما رأيك يا محمد؟ نعطيك مال، تبغى فلوس خذ مال، لكن لا تدعو إلى هذا الدين. تريد زواج، زوجناك بأجمل فتاة، اختر أجمل بنت ونزوجك إياها. تريد ملك، نملكك علينا في مكة وتقودنا فيها. لو كان واحد منا في تفكيره ربما القاصر وافق أن يكون ملكا فترة معينة ويقول بعد ذلك ألزمهم، لا لا أنا لا أريد هذا. بني شيبان يعرضون عليه أن لما عرض نفسه على القبائل قالوا نحميك من جهة العرب فقط، أما جهة الفرس لا نستطيع، الفرس متاقمة على حدودها وبينهم وبينهم أحلاف وعهود لا نستطيع. قال لا، إلا أن تأخذوا هذا الدين وتحيطوه من كل جانب وإلا لا أقبل. ولذلك لما دخلوا على أبو طالب يفاوضون قالوا يا أبا طالب أبقي على نفسك، أول مرة تتجرأ قريش على أبو طالب، العادة يتجرؤون على النبي، سلمنا ولد أخوك نقتله، ولا خذ عمار ابن المغيرة وأعطنا محمد. عمار بن المغيرة شاب شجاع وسيم جميل قوي، خذه لك يا أبو طالب وأعطنا محمد. وقال والله ما أنصفتموني، تعطونني ولدكم أربيه وتأخذون ولدي فتقتلونه وتذبحونه؟ حتى قالوا يا أبا طالب إما أن تكف عن ابن أخيك وإلا سنعاديك أنت وبني هاشم ولا نبقي لكم كما يقال أحدا منكم. ولأول مرة يهددونه. قال يا عقيل نادي محمد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قال يا عم، وإن كان في الرواية ما فيها، قال له عمه يا محمد أبقي علي، إن قريش ما تجرأت قبل اليوم كما تجرأت علي اليوم بسبب ما تفعل. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام واستعبر، قال يا عم الله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، بمعنى لو أعطيتوني كنوز ما تشرق عليه الشمس وما تغيب عنه الشمس ويأتي الظلام عليه، على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أن ما طلبنا من بعض الناس أن يترك دينه، أو يطلب من بعض الناس ألا يدعو. يقال لبعض الناس تجنب ما حرم الله ولا تشجع ما يبغض الله ولا تفعل ما لا يرضي الله. يقال للمرأة المسلمة حجابك دينك، حجابك أصل ليس خيار لك. يقال للمسلم إذا سمعت الصلاة خير من النوم فسر متوجها إلى الله إلى بيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الشمس في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. ولذلك ثبتوا أوذوا الصحابة إيذاء شديد إلى أن قتل منهم من قتل وأحرق منهم من أحرق، ومع ذلك يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. يأتي الصحابي الجليل وهو عند الكعبة متوسدا بردته ثم يقول يا رسول الله ادعو الله أن يرفع ما بين، هذا بلاء فتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخباب ويخبره أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه إلى أخمص قدميه بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دين الله شيء. هل وضع المنشار على رأسه أحدنا وأفرق ما بين لحمه وعظمه؟ هل أصيبنا كما أصيب الصحابة؟ ومع ذلك لما جاءت الهجرة يخبرهم النبي يخيرهم، لو هاجرتم إلى أرض الحبشة، يعني وش رأيكم؟ من أراد الهجرة أن يفر بديني فليفعل، ويذهبون يهاجرون، كل ذلك ثباتا وتمسكا وبقاء لهذا الدين. ولاحظوا ترى مهاجري الحبشة ما عادوا إلا بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، وهذا فيه دلالة أنهم كانوا حريصين على بقاء شوكة للإسلام وقوة ودولة ومكان، لأنه لم تستقر أمور المسلمين إلا بعد الهجرة، بعد أن كونت الدولة وبعد أن انتصر النبي في غزوة بدر. ثم عاد الناس حرصا منهم على دينهم وليس خوفا ولا فرارا. اليوم بعض الناس لا يستطيع أن يقف أمام منكر وشهوة بسيطة. سورة آل عمران 200 آية تتكلم عن الثبات، ثبات في وجه الشهوات وثبات في وجه الشبهات. 120 آية الأولى تحدثنا أن نثبت في وجه الشبهات من خلال حديث النبي وحواره مع وفد نجران النصارى، يا أهل الكتاب تعالوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. رغم أن هذا الموقف حصل متى؟ وفد نجران أتوا بعد غزوة أحد، لكنه أخر غزوة أحد في آخر السورة، وفيها أيضا ثبات في وجه الشهوات. ولذلك كل مقومات الثبات جاءت في سورة آل عمران. أولها الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنبي كان يكثر في سجوده يا مقلب القلوب، وهو رسول الله الذي ضمنت له الجنة، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن المسألة مسألة هوى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالثبات عزيز. ومن أيضا وسائل الثبات كثرة العبادة، خاصة في مثل المواسم المباركة مثل هذه العشر. كلما دخل عليها زكريا وين؟ في سوق؟ في مول؟ في وين؟ لم تحضر أغنية ولم تترك حجابا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ايا كان المقصود بالمحراب، محراب عبادة او غيره، في المحراب كناية على كثرة عبادتها. فنادته الملائكة وين؟ وهو قائم ويش؟ ماذا يفعل؟ وهو قائم يصلي في المحراب. ولذلك كثرة العبادة. وفي الحديث اللي ذكرناه: ولا يزال عبدي يتقرب الي ايش؟ بالنوافل حتى احبه. بعضنا نقول يا الله يأتي برأس المال، رأس المال، النوافل تقربك وتحبب الله اليك، يتقرب الي بالنوافل. وش النتيجة؟ كنت سمعه. وش معنى كنت سمعه وبصره الذي يسمع به؟ هذا السمع يهيئه ان لا يسمع الا ما يرضيه، ولو سمعت ما لا يرضيه لا يدخله قلبك، وان دخل قلبك هيأك انه يفيدك ولا يضرك. هذه نعمة الله العظيمة. ولذلك انا اقول هذه العشر المباركات الاول من ذي الحجة هي افضل ايام العام على الاطلاق، فلنستثمرها بالطاعات والعمل الصالح وذكر الله. ومن اعظم ذكر الله التهليل والتسبيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا.

وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد ربه فيقول: أي فلو، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذن. ثم يقول: الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة.
1: وما لي حيلة
0: إلا رجاء. وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. ها هم أخوة يوسف عليه السلام ينطلقون بعد أن أمرهم أباهم يعقوب عليه السلام: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. انطلقوا يتحسسون، وأول التحسس وبداية الانطلاق هو العودة إلى مكان الأخ الكبير وبنيامين، على من يقول أن الشقيق يوسف عليه السلام أنه بنيامين، إلى العزيز، لعل العزيز أن يخفف عنهم فيحل مشكلة الأخ الكبير ومشكلة الذي اتهم بالسرقة، وتبقى قضية يوسف عليه السلام قد استبعدوها حاليا. ولذلك قال القرآن الكريم: فلما دخلوا عليه مباشرة. نرجع ونؤكد أن القرآن الكريم لا يفكر كثيرا ولا يعرض كثيرا قضية البعد الزمني. خرجوا وانتقلوا إلى أن وصلوا، ثم أتوا إلى الملك، ثم استأذنوا في الدخول، فلما دخلوا عليه. هذه كلها استختصرها القرآن الكريم باعتبارها قضية معروفة بديهية لا تحتاج أن تأخذ شيئا من القرآن الكريم. فقال: فلما دخلوا عليه. الآن أنا أريد فقط أحبتي أن نعيش مثل هذا الموقف. العزيز جالس في مكان ما، دخل هؤلاء الإخوة يطلبون أمرا معينا. ذكروا أحبتي 5 جمل، هذه الجمل نعتبرها مثل القواعد العامة حينما تريد أن تطلب شيئا من أمر أو من شخص منزلته عالية، خاصة حينما تطلب وأنت في النقطة الأضعف، فأخوهم قد ثبتت عليه السرقة، وإن كان لم يسرق كما لا يخفى عليكم، لكن التهمة متلبسة واضحة عليه، والأمر الذي قضي أم قضي على حسب ما اتفقوا معهم عليه. فسيدخلون وسيعبرون بهذه 5 جمل. أول جملة: قالوا يا أيها العزيز. أعطوه مكانته، والإنسان يجب أن تعطيه مكانته، فلم يتكلم يا أيها الأخ، يا أيها الإنسان، لا لا لا لا، مع أنهم أبناء يعقوب عليه السلام، أبوهم نبي كريم، ومع ذلك قالوا يا أيها العزيز. ثم قالوا 2، هذه الجملة الأولى، استمعوا كيف لغة الحوار حتى نستفيد منها في حياتنا اليوم. قالوا: مسنا وأهلنا الضر وليس الضر. الضر يكون في البدن من مرض وهزال وضعف. تذكروا أن يعقوب عليه السلام أصبح مريضا، وأصبح كما عبر القرآن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فالجسم ضعيف والبصر تقريبا فقد. لذلك قالوا: مسنا وأهلنا، لسنا فقط نعم، وأهلنا الضر. أما الضر فهو ضد النفع، هنا الضر بالضم. 3، وجئنا ببضاعة مزجات. نعلم أن بضاعتنا ناقصة، لا يقبل كل أحد، وقيل دراهم رديئة، وقيل شيء لا يستحق أن يذكر. نحن نعلم أن هذا الأمر الذي أتينا به لا يستحق، وجئنا ببضاعة مزجة. لكن لاحظوا الجملة التي بعدها حينما يقول: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هكذا يعبرون: تصدق علينا، كمي بيت الكيل كما تبيع الدراهم الجياد ولا تنقصها، تفضلا منك زدنا. الآن القضية، قضية يعقوب عليه السلام، قضية يوسف وبنيامين والأخ الثالث، ليست قضية بضاعة، لكن انظروا ماذا سيقولون بعدها كذلك. قال الجملة الخامسة حينما تحدثوا، ما قالوا: إن الله يجزي المتصدقين، يعني نحن ليس عندنا غير هذه البضاعة المزجات، فأنت أطلب أجرك من الله سبحانه وتعالى فهو يجزي المتصدقين لأنك تصدقت علينا. أعيد 5 جمل بصورة سريعة: يا أيها العزيز، 2، مسنا وأهلنا الضر، 3، وجئنا ببضاعة مزجات، 4، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، 5، إن الله يجزي المتصدقين. خذوها قاعدة حينما تريد أن تطلب شيئا، حينما تريد أن تطلب من أمر من شخص ذي منزلة تستخدم مثل هذه الجمل. ليست بالضرورة تأخذونها نصا يا أيها العزيز حسب مكانته، وليست بالضرورة أن تقولوا بنفس النص، لكنه بالضرورة أن تكون هذه 5 معنا أثناء هذا الطلب. ثم يأتي الخطاب، ماذا قال العزيز؟ يعبر القرآن الكريم: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. الله أكبر، هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ وكأنك تنظر إلى إخوة يوسف عليه السلام أمام العزيز وكأن عيونهم قد فتحت والدهشة قد غلبتهم. هل علمتم؟ لم يقل علمتم، إنما وضعها بصيغة السؤال. هل علمتم؟ حينما أتى استفهام فهو يفيد تعظيم الواقع ومعناه، ما أعظم ما ارتكبتم في حق يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه، وهو كما يقال للمذنب: هل تدري من عصيت؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ثم ما أجملك يا يوسف عليه السلام، وما أجمل القرآن الكريم حين يقول: إذ أنتم جاهلون. وكأنه عليه السلام، سبحان الله، الأنبياء عظمة. إذ أنتم جاهلون، وكأنه يعتذر إليهم بفعلتهم، يفعلون تلك الفعلة ويقع في عليه ما وقع، ثم يتحدث ثم يقول: هل فعلتم يوسف وأخي؟ إذ أنتم جاهلون، حين أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر كنتم في جهالة، في جهالة السن، في جهالة غرور، في جهالة كبر، في جهالة سيطرة شيطان. يعتذر إليهم، ما أجمل العظماء حينما يعلمنا القرآن الكريم كيف يتعامل أولئك العظماء حتى مع من يخطئ عليهم. هل انتهت؟ انتهى الموقف؟ لا، لا يزال. بعد أن فوجئوا بمعرفة هذا العزيز بيوسف عليه السلام، كيف سيتصرفون؟ وماذا سيقولون؟ وكيف سيعبر القرآن الكريم عن هذا التصرف؟ سنعرف هذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أهلا بكم أحبتي من جديد. ساعة الصفر، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك، وفي قراءة إنك، أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف، وكأنها فيه إشارة منهم إلى أن هذا الذي يعلم بقصة يوسف عليه السلام، وكأنك تنظر إليهم حينما قال هذه الجملة، فإذا بالتاريخ في أذهانهم يعود، يتذكرون ذلك الغلام الصغير الذي ألقوه في الجب، كيف كان شكله؟ هل هو قريب من هذا العزيز؟ ما هي أوجه التشابه بين الأثنين؟ وبدأوا يدققون حينما قال لهم جاءهم بهذه الجملة أو بهذا الفعل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هم لذلك قال إنك لأنت يوسف، وفي قراءة أئنك لأنت يوسف، ويأتي الرد من العزيز الذي أصبح الآن مكشوفا لديهم على أنه يوسف عليه السلام. قال، استمعوا قول العظماء وقول الأنبياء، قال أنا يوسف، ثم قال وهذا أخي، ثم قال اثنين. لاحظوا أنا أدقق بتفاصيل الجمل لأنها مثل المنهج الذي يجب أن نستفيد منه نحن في حياتنا من أولئك العظماء، فكيف إذا جاء في القرآن الكريم بلسان رب العالمين؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، ثم قال إعادة الفضل والمن لله سبحانه وتعالى، قد من الله علينا. أين البقية؟ ألم يمن عليهم؟ لا لا لا، المسألة ليست استعراض من أن الله سبحانه وتعالى على العباد، إنما استعراض من أن الله سبحانه وتعالى، أنتم ألقيتموني في الجب وتوقعتم أن أكون مع الهالكين، فإذا بي أكون في هذا المكان فهو منة من الله سبحانه وتعالى أن نجاني، دون الدخول في تفاصيل كيف نجوت ولا كيف أصبحت في هذا المكان، إنما قد من الله علينا. اثنين، أنا وأخي. ثم قال القاعدة، وما أجمل القواعد القرآنية حينما تخرج من القرآن الكريم بعد حادثة يصفها القرآن الكريم لنبي من الأنبياء أو لبعض عباده الصالحين. قال إنه من يتقي ويصبر، أمرين، يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا سلام، يتقي ويصبر، كأن المحسن يتقي ويصبر، فمن اختل عنده واحد من اثنين اختل الإحسان عنده بنفس الدرجة التي يختل فيها. إذن تقوى وصبر، ليس موضوعي دخول ما هي التقوى وما هو تعريف التقوى، ما هو الصبر وتعريف الصبر وأشكاله وأنواعه، لا لا، ليس موضوعي، موضوعي أنها قاعدة احفظوها ولنطبقها في حياتنا. اتق الله واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم يعود الموقف وأنت تنظر إلى إخوة يوسف عليه السلام وهم يتحدثون مع العزيز الذي علموا وأيقنوا أنه يوسف عليه السلام، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. آثرك الله علينا، نعم، لأنه نبي من الأنبياء، ولذلك قالوا تالله أقسموا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أول خطوة في التوبة الصادقة الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالذنب. إبليس نتيجة لكبره لم يعترف فرفض وحصل ما حصل. هؤلاء قالوا وإن كنا لخاطئين، ولذلك كانت مكافأتهم من يوسف عليه السلام مباشرة أن ذكر لهم عدة أمور. فلنستمع ماذا سيقول لهم يوسف عليه السلام بعد أن اعترفوا بخطئهم أمام يوسف عليه السلام. قال واحد، لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب، هذه بيني وبينكم، لن بقي الأمر بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، فهذه المعصية لها حقوق من على البشر ولها حقوق لله سبحانه وتعالى، أما الأولى فلا تثريب عليكم اليوم، من جهتي لن أثرب عليكم، لن أعاتبكم، بل حتى لن أذكركم بهذا الموضوع. ولاحظوا أنه قال قبل قليل حينما ذكرنا، قال إذ أنتم جاهلون، اعتذر لهم قبلا لعله رأى منهم بوادر التوبة أو علم منهم توبتهم لهذا الأمر، والله تعالى قال لا تثريب عليكم اليوم، هذه واحدة. اثنين، قال يغفر الله لكم. ما أجمل حينما تدعو لذلك الإنسان الذي أخطأ عليك فتقول قد سامحتك، هذه واحدة، وأسأل الله أن يغفر لك. كلمات حقيقة جميلة جدا، يجب أن نتعودها ونستخدمها نحن في حياتنا اليومية. يغفر الله لكم. ثم قال وهو، أي الله سبحانه وتعالى، أعطاهم أمل مع عظم الجرم الذي فعلوه، قال وهو أرحم الراحمين. هذا فيما يتعلق بكم أنتم الموجودون. بقيت هناك الشيخ الكبير النبي العظيم يعقوب عليه السلام، أبي ماذا سأفعل به وأنا في هذه الحال؟ الآن قد انكشفت الأوراق، فخطة يوسف عليه السلام، كشف عن نفسه وعظهم، ثم انتقل العفو، ثم قال لهم خطوات عملية. اذهبوا بقميصي هذا، أعطاهم قميص. هل هو نفس القميص الذي كان تهم فيه بدلها؟ ليس موضوعنا أحبتي كم حجمه، كم طوله، كم عرضه، ما هي أوصافه، ما هي أشكاله. القرآن الكريم اذهبوا بقميصي، بأي قميص كان. هذا هو قميص يوسف عليه السلام، هذا واحد، اذهبوا بقميصي. اثنين، فألقوه على وجه أبي، على الوجه، ليس على أي شيء من الجسد، إنما على الوجه، لأن المسألة ربما أخبروه إخوته بأن يعقوب عليه السلام أصبح كما ذكر القرآن الكريم حينما بيضت عيناه من الحزن، ولعله علم فقال ألقوه على وجه أبي، ولذلك قال بعدها يأتي بصيرا، أي أنه علم أنه فقد بصره أو كاد أن يفقد بصره. ثم قال وأتوني بأهلكم أجمعين. طبعا من ضمن أهلكم أنتم، أن تأتوا أنتم، أبي وأنتم جميعكم. ثم قال وأتوني بأهلكم أجمعين. وهنا ينتهي موقفنا لهذا اليوم، لننظر في الحلقة القادمة كيف سيكون موقف يعقوب عليه السلام بعد أن يؤتى إليه بالقميص، وما الذي سيحدث بينه وبين بنيه بعد أن حصل ما حصل بينهم وبين أخاهم يوسف عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ألتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه مسلم. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله مستمعينا الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي سوف يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ صالح، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول: كثيرا ما أفكر في أن الله قد لا يقبل توبتي لما أنا عليه من معاصي وإتيان لبعض الكبائر، يقول: كيف أغلب الشيطان في هذا ولا أقنط من رحمة رب العالمين؟ بارك الله فيكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما من ذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا وللعبد منه توبة، ليس هناك ذنب لا توبة فيه. الكفر والشرك والنفاق وقتل النفوس وغير ذلك كلها قابلة للتوبة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هؤلاء أمضوا أعمارهم في الكفر، وهكذا خاطبهم الله عز وجل، فإنهم إن انتهوا وتابوا إلى الله غفر لهم كل ما فعلوا في السابق. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فليس ذنب يخرج عن التوبة، كل الذنوب فيها توبة، ويقبل الله التوبة منها ويمحوها سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهؤلاء قال الله عنهم سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا ذنب فوق التوبة، وقد قال الله تعالى: وأنا التواب الرحيم، أي كثير التوبة الرحيم بهم، فالله يقبل توبة الكافر والمشرك، فكيف بغيره من الذنوب التي دون الكفر والشرك؟ وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
3: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى القارعة؟

0: قد سمي بأسماء كثيرة، القارعة والصاخة والطامة الكبرى والساعة والحاقة وغير ذلك من أسمائه، لأنه يوم عظيم فيه أهوال عظيمة. قوله تعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هذا التكرار من أجل تعظيم هذا اليوم وشد الانتباه إليه لما يجري فيه من الأهوال، حتى يكون المسلم على استعداد لملاقاته. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: أصبت بكسر في إحدى رجلي مما جعل الأطباء يعملون لي عملية جراحية، وجبرت رجلي بأكملها، ولهذا فإنه يصعب علي الوضوء، فأصبحت أتيمم لكل صلاة ولا أتوضأ. يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ وإن كان لا، فما هو الواجب علي مستقبلا عما مضى من الصلوات؟ بارك الله فيكم.
0: يجب عليك أن تغسل الأعضاء الصحيحة، وأن تمسح على العضو الذي يتعذر غسله إن كان عليه جبيرة أو شيء من الحوائل، فإنك تمسح عليه. أما إذا لم يكن عليه حائل ولكنك لا تقدر على غسله، فإنك تتيمم عنه بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة. وأما الصلوات التي صليتها بالتيمم في الأول، إذا كنت تعرف عددها فإنك تعيدها، لأن التيمم لا يجزئ وحده، ولا بد من غسل الأعضاء الصحيحة. وهنا مسألة قد تخفى، وهي مسح الجبيرة. إذا كان الإنسان عليه جبيرة، يعني على جرحه جبيرة، فإنه يمسح عليها وليس لها وقت محدد، ما دامت موجودة يمسح عليها ولو طالت المدة، حتى يشفى ما تحتها ويزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية. ويمسح على الجبيرة كلها ولو كانت وضعت على غير طهارة على الراجح، وهكذا في الغسل من الجنابة، فإنه يمر عليها الماء ويكفي عن الغسل، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مر عليها الماء يكفى ذلك. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: من جاء إلى المسجد ووجد الجماعة في التشهد الأخير فجلس معهم، وحينما سلم الإمام سلم معهم ثم أقام الصلاة من جديد وصلى منفردا، فهل فعله هذا جائز؟ وهل يعتبر بإدراكه للتشهد الأخير مدركا لفضل الجماعة أم لا؟ بارك الله فيكم.
0: الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه ليحصل على أجر المتابعة. أما فضل الجماعة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة. وإذا دخل معه في التشهد الأخير فإنه لا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل إذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة، لا يجوز له أن يسلم. وإذا تعمد السلام مع الإمام بطلت صلاته. أما لو سلم مع الإمام ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو. نعم،
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: إذا توفي أحد أقارب الشخص أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد الذي هو بها، هل يجوز له أن يسافر؟

0: الهجرة إلى البلد الذي هم فيه لتأدية واجب العزاء ومواساة أهله في فقيدهم؟
1: إذا كان العزاء مواساة للأحياء وتطيبا لخواطرهم ودعاء لميتهم بالمغفرة والرحمة فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كانوا من أقاربه، ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم خير كثير، وربما يكونون بحاجة إلى حضوره فلا بأس بذلك، لأن هذا من الطاعة ومن المعروف وليس من المنكر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو مدى صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله، وما هو معنى الغيبة؟ بارك الله فيكم.
1: أما الحديث فلا يحضرني الآن حوله شيء ولا أدري عنه، وأما الغيبة في حد ذاتها فهي محرمة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تعاطيها، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة. فما هي الغيبة؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنها، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة هي الكلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان أخوك غائباً وأنت وقعت في عرضه ووصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه وآثمت في ذلك إثما عظيما. وإذا ندمت وتبت إلى الله سبحانه فإن باب التوبة مفتوح، ولكن هذا حق مخلوق، ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبه، فعليك أن تتصل بأخيك وأن تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة، إلا إذا خشيت من إخباره أن يترتب على ذلك مفسدة، فلعلك أن تستغفر له وأن تثني عليه وتمدحه بما فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بهذا السؤال يقول: ما هي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا؟
1: حديث الرجل الذي كان في من كان قبلنا قد قتل 99 نفسا وأراد التوبة، ولكنه لم يعرف هل تقبل توبته من ذنبه، فذهب إلى عابد جاهل فأخبره بحاله، فقال له: ليس لك توبة. فغضب عليه الرجل فقتله وأكمل به 100، ثم ذهب وسأل عالما فقال له العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها رجالا يعبدون الله اعبد الله معهم. فخرج الرجل مهاجرا من بلدة السوء إلى بلدة الخير، فبينما هو في الطريق قبض ملك الموت روحه، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قالوا إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة قالوا إنه خرج تائبا ومهاجرا، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فقال قيسوا ما بين البلدتين، فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. نعم،
0: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا رعت العائلة ولدا يتيما وعاش معهم منذ صغره، ولكن الأم لم ترضعه، فهل يجوز لها أن تزوجه من إحدى بناتها؟ وإذا أرضعته فهل يأخذ لقب أبيهم ويرث ويورث؟ بارك الله فيكم.
1: أما مجرد أنها أطعمت هذا الولد وربته في صغره، هذا لا يثبت نسبا ولا قرابة بينها وبينه، وهو أجنبي عنها وعن بناتها، فيجب عليها أن تحتجب منه، ويجب على بناتها أن يحتجبن منه، لأنه أجنبي عنهن ما دام أنه لم يحصل رضاعة، وتسميته تبني خطأ، لأن التبني منهي عنه في الإسلام، وليس هناك تبن إلا لأولاد النسب أو لأولاد الرضاعة. أما لو جرى بينه وبينها رضاعة بأن أرضعته 5 رضعات فأكثر، وكان ذلك في الحولين، فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخوات له، ومحارمها يكن محارم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي حديث آخر: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ولا يرثون من بعضهما، لأن الرضاعة لا تثبت ميراثا وإنما تثبت المحرمية فقط، أما الإرث فهو خاص بالقرابة من النسب. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: لدي عم عليه ديون كثيرة، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ بارك الله فيكم.
1: الابن لا يعطى من الزكاة، يجب أن تعينه من غير الزكاة، لأن زكاة الوالد لا تحل لولده ولا لولد ولده. أما العم فنعم، يجوز إذا كان معسرا بقضاء دينه، يجوز ذلك أن تساعده من الزكاة والصدقة. نعم،
0: أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا هذا السائل يقول: كيف يستمر بر الأبناء لوالديهم بعد مماتهم؟ بارك الله فيكم.
1: يستمر بالدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة عنهم تطوعا، أو إذا لم يكونوا أدوها في حياتهم فيؤديها عنهم لإبراء ذمتهما، والبر بأصدقائهما، والإكثار من الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة. نعم،
0: بارك الله فيكم. بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. كما نسعد باستقبال أسئلتكم على واتساب رقم 011-442-5513. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة،
1: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا

0: أنت تجيب العبد حين يسأل يا رب ثبتنا على دين الهدى أنت تجيب العبد
1: وكلنا لك عبد
0: شهر ربيع الثاني

0: والكفر فيها
1: اللهم بارك لنا في
0: المفودة
1: أحوالنا كلها.
0: شهر جماد الآخر وسادس شهر جماد الآخر،
1: اللهم امن علينا برحمتك وجودك وإحسانك،
0: أحداثه كثيرة
1: فأنت
0: مثيرة،
1: أجود
0: أيامه بكل خطب
1: وأكرم
0: زاخرة،
1: الأكرمين.
0: غزوة ذي قرد به قد حدثت،
1: اللهم
0: فيها صلاة
1: من
0: الخوف كانت حاضرة.

0: واستنصرك فنصرت واستغفرك فغفرت
1: وسابع الأشهر قد كان
0: اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده

0: رسول إذاعة القرآن الكريم من قبله الرسل
1: على التردد
0: أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
1: من حضرموت
0: وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
1: على واتساب الإذاعة
0: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
1: وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة تابعونا على التردد 88.9 FM
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: محيص.
1: أستغفر الله.
0: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام.

0: لا شريك له،
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي. ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولذلك ما هي الطريقة والوسيلة التي تقربنا الى ان نستجلب هذا الحب العظيم وان ندخل تحت هذه الرحمة وان نكون من احباب الله تبارك وتعالى؟ يوم الجمعة الماضي دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم والدعاة تحدثوا في محاريبهم واهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال احب الاعمال فيها الى الله. وهنا ينبغي ان تستوقف القلوب والنفوس الى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك الى عمل يحبه حتى تتقرب اليه. واعظم ما يتمناه العبد ان يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الاول من ذي الحجة فيها العمل الصالح احب اليه مما سواهما. وقد تكلم اهل العلم كلاما كثيرا كبيرا، ما الافضل، هل عشر ليالي رمضان الاخيرة ام العشر الاول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الاسلام وهو احد المحققين في هذه المسألة ان نهار هذه الايام افضل من نهار ايام ليالي العشر الاخيرة من رمضان. ولك ان تتفكر كيف تكون هذه الايام. يا جماعة، اذا كانت ليالي العشر فيها ليلة القدر فان هذه العشر فيها يوم عرفة. اذا كان ليلة القدر قد اخفي ليلتها، لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، فان يوم عرفة معلوم. ويوم عرفة كما اخبر المؤمنون بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم انه افضل يوم طلعت عليه الشمس، ويباهي الله تبارك وتعالى به او بالعباد ملائكته الذين يقفون في ذلك اليوم والذين يصومون ايضا ذلك اليوم. حديثنا عن هذه العشر ليس للحجاج فقط، بل هو حتى لمن لم سيحج، لانها ايام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، نزلت في يوم عرفة، نزلت في هذه الايام المباركة، فاتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. واذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة اخرى ذكر الله واعدنا موسى 30 ليلة ثم واتممناها بعشر. قال العلماء العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمات وقد اقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل ان هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الايام؟ من منا دخلها صائما وهي من الاعمال الصالحة؟ من منا استفتح هذه الاعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات؟ ولذلك من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى هي الاعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال احب الاعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا افعل في مثل هذه الايام، قلنا لو تقدمت الى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فانت اديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون او المهاجرين لما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه انه ذهب اهل الدثور بالاجور او الدثور بالاجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين اهلوا الاموال، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم اوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي اولا اخبركم بعمل او فعل اذا فعلتموه ادركتم ذلك الفضل العظيم، وهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة ان يستغلها العبد، لان الانسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها او لا يدرك غيرها. ونحن ايضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة امرنا في وقت الهرج ووقت الفتن ان نلجأ الى العبادة
والعبادة في كل وقت مجالها مفتوح، لكن في مواسم الطاعات والخيرات يتأكد فضلها في مثل هذه العشر المباركة، ولذلك هي فرصة للعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة أن المتمسك والقابض على دينه كالقابض على الجمر، ذكر في موضع آخر أن له أجر 50 50. قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. ولك أن تتخيل أن عبادتك إن كانت صائبة صالحة خالصة قد توازي عملا أداه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه نعمة من نعم الله على العبد. ولذلك المسلم يثبت نفسه بالطاعات والعمل الصالح خاصة في مواسم الخيرات، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. إذا رأى أهل الطاعات يتكاثرون في المساجد يفعلون الطاعات متنوعة في كل مكان يزداد هو خيرا في ذلك. ولذلك الثبات في هذا الزمن بالذات، زمن التحديات والفتن ومواجهة الحقيقة تلك المصائب من المعاصي، هذا عزيز إلا على من وفقه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول المشركون في المفاوضات، ما رأيك يا محمد؟ نعطيك مال، تبغى فلوس؟ خذ مال، لكن لا تدعو إلى هذا الدين. تريد زواج؟ زوجناك بأجمل فتاة، اختر أجمل بنت ونزوجك إياها. تريد ملك؟ نملكك علينا في مكة وتقودنا فيها. لو كان واحد منا في تفكيره ربما القاصر وافق أن يكون ملكا فترة معينة ويقول بعد ذلك ألزمهم، لا لا، أنا لا أريد هذا. بني شيبان يعرضون عليه أن لما عرض نفسه على القبائل قالوا نحميك من جهة العرب فقط، أما جهة الفرس لا نستطيع، الفرس متاقمة على حدودها وبينهم وبينهم أحلاف وعهود لا نستطيع. قال لا، إلا أن تأخذوا هذا الدين وتحيطوه من كل جانب وإلا لا أقبل. ولذلك لما دخلوا على أبو طالب يفاوضون قالوا يا أبا طالب أبقي على نفسك. أول مرة تتجرأ قريش على أبو طالب، العادة يتجرؤون على النبي، سلمنا ولد أخوك نقتله ولا خذ عمار ابن المغيرة وأعطنا محمد. عمار بن المغيرة شاب شجاع وسيم جميل قوي، خذه لك يا ابو طالب وعطنا محمد. وقال والله ما انصفتموني، تعطونني ولدكم اربيه وتأخذون ولدي فتقتلونه وتذبحونه. حتى قالوا يا ابا طالب اما ان تكف عنا ابن اخيك وإلا سنعاديك انت وبني هاشم ولا نبقي لكم كما يقال احدا منكم. ولأول مرة يهددونه. قال يا عقيل نادي محمد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قال يا عم، وإن كان في الرواية ما فيها، قال له عمه يا محمد أبقي علي، إن قريش ما تجرأت قبل اليوم كما تجرأت علي اليوم بسبب ما تفعل. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام واستعبر. قال يا عم الله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، بمعنى لو اعطيتوني كنوز ما تشرق عليه الشمس وما تغيب عنه الشمس ويأتي الظلام عليه، على ان اترك هذا الامر ما تركت حتى يظهره الله او اهلك دونه. ان ما طلبنا من بعض الناس ان يترك دينه او يطلب من بعض الناس الا يدعو. يقال لبعض الناس تجنب ما حرم الله ولا تشجع ما يبغض الله ولا تفعل ما لا يرضي الله. يقال للمرأة المسلمة حجابك دينك، حجابك أصل ليس خيار لك. يقال للمسلم إذا سمعت الصلاة خير من النوم فسر، متوجها إلى الله إلى بيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الشمس في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار، انت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. ولذلك ثبتوا، اوذوا الصحابة ايذاء شديد ايذاء شديد الى ان قتل منهم من قتل واحرق منهم من احرق، ومع ذلك يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. يأتي الصحابي الجليل وهو عند الكعبة متوسدا بردته
ثم يقول يا رسول الله ادعو الله ان يرفع ما بين هذا بلاء فتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخباب ويخبره انه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه الى اخمص قدميه بين عظمه ولحمه ما يصده ذلك عن دين الله شيء. هل وضع المنشار على رأسه احدنا وافرق ما بين لحمه وعظمه؟ هل اصيبنا كما اصيب الصحابة؟ ومع ذلك لما جاءت الهجرة يخبرهم النبي يخيرهم لو هاجرتم الى ارض الحبشة. يعني وش رأيكم؟ من اراد الهجرة ان يفر بديني فليفعل. ويذهبون يهاجرون كل ذلك ثباتا وتمسكا وبقاء لهذا الدين. ولاحظوا ترى مهاجري الحبشة ما عادوا الا بعد ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. وهذا فيه دلالة انهم كانوا حريصين على بقاء شوكة للاسلام وقوة ودولة ومكان. لانه لم تستقر امور المسلمين الا بعد الهجرة بعد ان كونت الدولة وبعد ان انتصر النبي في غزوة بدر. ثم عاد الناس حرصا منهم على دينهم وليس خوفا ولا فرارا. اليوم بعض الناس لا يستطيع ان يقف امام منكر وشهوة بسيطة. سورة آل عمران 200 آية تتكلم عن الثبات. ثبات في وجه الشهوات وثبات في وجه الشبهات. 120 آية الاولى تحدثنا ان نثبت في وجه الشبهات من خلال حديث النبي وحواره مع وفد نجران النصارى. يا اهل الكتاب تعالوا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. رغم ان هذا الموقف حصل متى وفد نجران اتوا؟ اتوا بعد غزوة احد. لكنه اخر غزوة احد في اخر السورة. وفيها ايضا ثبات في وجه الشهوات. ولذلك كل مقومات الثبات جاءت في سورة آل عمران. اولها الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والنبي كان يكثر في سجوده يا مقلب القلوب. وهو رسول الله الذي ضمنت له الجنة. ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لان المسألة مسألة هوى. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالثبات عزيز. ومن ايضا وسائل الثبات كثرة العبادة. خاصة في مثل المواسم المباركة مثل هذه العشر. كلما دخل عليها زكريا وين؟ في سوق؟ في مول؟ في وين؟ لم تحضر اغنية؟ ولم تترك حجابا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب ايا كان المقصود بالمحراب محراب عبادة او غيره. في المحراب كناية على كثرة عبادتها. فنادته الملائكة وين؟ وهو قائم ويش؟ ماذا يفعل؟ وهو قائم يصلي في المحراب. ولذلك كثرة العبادة. وفي الحديث اللي ذكرناه ولا يزال عبدي يتقرب الي ايش؟ بالنوافل حتى احبه. بعضنا نقول يا الله يأتي برأس المال. رأس المال النوافل تقربك وتحبب الله اليك. يتقرب الي بالنوافل. وش النتيجة؟ كنت سمعه. وش معنى كنت سمعه وبصره الذي يسمع به؟ هذا السمع يهيئه ان لا يسمع الا ما يرضيه. ولو سمعت ما لا يرضيه لا يدخله قلبك. وان دخل قلبك هيأك انه يفيدك ولا يضرك. هذه نعمة الله العظيمة. ولذلك انا اقول هذه العشر المباركات الاول من ذي الحجة هي افضل ايام العام على الاطلاق. فلنستثمرها بالطاعات والعمل الصالح وذكر الله. ومن اعظم ذكر الله التهليل والتسبيح والتكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
2: سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي التوبة ويونس.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المجادلة بالتي هي أحسن. الجدال هو إظهار الشخص حجته على مخالفه، ويكون بالحسنى إذا قصد به إظهار الحق وإيصاله للمخالف بأحسن طريق. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن الأحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني بي أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: ووضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة عبس وحتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته.

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان.

الله الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا

وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة عبس وحتى سورة الناس.
2: قرآنا عجبا.

0: الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه، إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة، ومنها أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ويقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإلى